0: أولا مساء الخير لحضرتك والضيف الكريم والسادة المشاهدين. فرصة من فرص متعددة وكثيرة أعطتها يبدو الإدارة الأمريكية للنظام الإيراني، ولا أعتقد بأن النظام الإيراني سوف يستفيد من هذه الفرصة، بالعكس يترجم على ما أعتقد وبحسب ما تابعت الكثير من الإيرانيين المسؤولين وغيرهم، يعني يترجمون المبادرات أو المقاربات الأمريكية لكبح جماح إسرائيل عن الرد كنقطة ضعف أمريكية. وحقيقة يعني النظام الإيراني ومنذ وقف إطلاق النار يتعامل مع المعادلات في المنطقة، وأقصد هنا سواء الولايات المتحدة، الخليج أو حتى إسرائيل، وكأنه خرج منتصرا من المواجهة العسكرية مع إيران. أولا هو لا يزال بالمفاوضات، يقف عند النقاط العالقة ولا يبدي أي مرونة في المفاوضات، يشترط حتى قبل بدء المفاوضات الإفراج عن الأصول، يشترط طبعا إبقاء سيطرته على مضيق هرمز، والآن مجددا ومنذ الأسبوع الماضي إلى الآن هو يقول بأنه لا مفاوضات مع الولايات المتحدة إلا إذا كان هناك انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان، وبالتالي هو يعقد فرص نجاح مفاوضات مع الولايات المتحدة. ولكن هنا أقول نقطة مهمة وربما نفصل بها حسب الوقت، يعني من ضمن معادلة إيران بأنها هي الفائز في هذه الحرب وهي التي تفرض الشروط كما يقول النظام الإيراني، بدنا نلاحظ بأن هناك مقاربة أخرى وهي أنه يعني يهدد وينفذ تهديداته. يعني سمعت حقيقة أكثر من مسؤول إيراني يقول بأن موضوع الصبر الاستراتيجي انتهى، ذلك لأن إيران أصبحت الآن في موقع القوة وهي تفسر هذه الهدن الغير محدودة بإطار زمني على أنها كما ذكرت ضعف أمريكي. لاحظنا أنه عندما كان يهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي باجتياح الضاحية الجنوبية الاثنين الماضي، وعقب طبعا تهديدات من مسؤولين إيرانيين بضرب شمال إسرائيل في حال تم هذا الاجتياح، وهو لم يتم بسبب الاتصال الهاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، نفذت اليوم إيران هذه التهديدات.
1: أستاذ نوفل، ما قاله أستاذ فادي يعني مرتبط بشكل كبير بمزاج المفاوض الإيراني. يعني ضيفنا من واشنطن قال هو خرج منتصرا من هذه الحرب، هو لم يقدم أي تنازلات لا للإدارة الأمريكية ولا للمجتمع الدولي، هو يستهتر ويستهزئ أيضا بأمن دول المنطقة. وهنا المرحلة المقبلة في حال عدم التوصل لاتفاق ستكون فرصة أخيرة، سيضرب بقوة هذه المرة الرئيس الأمريكي على ما توعد به منذ قليل أيضا.
2: أعتقد أن العالم في هذه الأيام في مرحلة تشبه تماما المرحلة التي عاشها العالم عصية الحرب العالمية الثانية عام 1938، عندما قام اتفاق بين الدول الأوروبية تحديدا فرنسا إيطاليا وبريطانيا مع هتلر ومنحه بموجبه أو سمحوا له بأن يضع يده على قسم من تشيكوسلوفاكيا على أمل أن لا تكون هناك حرب ثانية تتبعها الحرب العالمية الأولى. فأخذ هتلر هذا الاتفاق ثم ابتلع تشيكوسلوفاكيا ثم هاجم بولندا وكانت الحرب العالمية الثانية. أعتقد أنه التعاطي بمنطق الاحتواء مع إيران في هذه المرحلة لن يجعلها يعني تعود إلى صوابها السياسي والاستراتيجي، أو لن يسمح للعالم بأن يستفيد من فرصة سلام دائمة ومستدامة. إيران تأخذ تلعب على لعبة الوقت، تعيد إنتاج نفسها وتهاجم. هذا هو الأسلوب الذي تعتمده إيران منذ وصول الخميني إلى السلطة في نهاية سبعينيات القرن الماضي. الآن يحاول الأمريكيون أن يعني يستفيدوا من نتائج الحرب العسكرية لاستثمارها في السياسة، لم يتمكنوا من ذلك حتى الآن على الرغم مما يقوله الرئيس ترامب. في المقابل يحاول الإيرانيون الخروج من الخسائر العسكرية التي تكبدوها في الحرب لعدم ترجمتها خسارة سياسية على مستوى إيران والمنطقة. لغاية الآن نجحوا في لعبة كسر الضغط. هل هذه النتيجة التي وصلنا إليها هي النتيجة النهائية؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأنه في النهاية لا يمكن بأي شكل من الأشكال لا للعالم العربي لا لإسرائيل ولا للأمم ولا للولايات المتحدة الأمريكية ومجتمع

0: المستمرة منذ 28 من أكتوبر.
1: نعم، واضح بأن ما يحدث في لبنان هو انعكاس لحالة الاستعصاء السياسي وحالة اللا حرب واللا سلم بانعكاساتها طبعا بين إيران والولايات المتحدة على الساحة اللبنانية. طبعا واضح بأن حالة عدم وقف اطلاق النار التي تم الاتفاق عليها في لبنان هي حالة غير مستدامة، ذلك لأن حزب الله لا يعني لا يتلقى أوامره من الحكومة اللبنانية، ولكن يتلقاها من إيران. إيران من ناحيتها تريد إبقاء نوع من الضغط سواء على الولايات المتحدة أو بشكل ما على إسرائيل، ولذلك حزب الله ولا حتى إسرائيل بعد وقف اطلاق النار تم وقف تبادل الإطلاق النار بينهما. يعني كان هناك العمليات تركزت في جنوب لبنان، ومن ثم قام حزب الله باستهداف شمال إسرائيل، ردت على ذلك طبعا باستهداف الضاحية.
2: من جولة أخبار الساعة 10 نرجع لاستديوهات الهواء لمتابعة مشوارنا الصباحي برفقتكم صباح النور. لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام، ذكر بأحوال طقسنا لبداية الأسبوع وانطلاقاتها يا رب تكون كتير موفقة على كل الأصعدة. اليوم بسيدني درجات الحرارة بتوصل 20-16 على صعيد ملبن. بنسمع السيدة فيروز، بنرجع منكمل مع الفنان أحمد السعد. عندي كمان العندلي بالأسمر مقتطف من أغنية هي كتير حلوة بنسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME أستراليا.
3: يا حيفا هالبرهوم

This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. تحس المصرية الأردنية ماري ذا إيجيبشن. مريم المصرية عاشت حياة لهو بالسكندرية بالقرن الخامس ميلادي، منعت من دخول كنيسة القيامة بالقدس هي وكانت عاملة رحلة حج، فندمت وصلت وسمعت صوت عم بيقلها إذا عبرت الأردن ستجدين راحة مجيدة. قطعت النهر من الميل الشرقية وهونيك عاشت بالبرية كل حياتها بتوبة كاملة. عاشت 47 سنة حد نهر الأردن، والسنة سنة 2025 المملكة الأردنية أصدرت توابع بريدية لقديسي الأردن، من بيناتهم القديسة ماري المصرية. In this hour, pray for us, please, O Saint Patron of Redemption, of Repentance. Help us to forget our mistakes and errors. You taught us to emphasize that no one is beyond redemption. Please pray for us.

0: 滚滚动不巴斯的罗尼亚
1: check it out
0: check it out

0: من جولتنا الغنائية مرجع لعنكم مستمعينا تنروح للاقتصاد، هي تنشوف الاقتصاد بأستراليا شو عم يصير فيه. بخبرك المستمعين أنه الاقتصاد عندنا هون بأستراليا يتباطأ إلى 0.3%، حيث الخبراء يحذرون من ركود الانتاجية وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الجي دي بي. أستراليا تشهد ركودا في الانتاجية مما يؤثر على مستويات المعيشة للأستراليين. معدل البطالة يتوقع أن يصل إلى 4.3% في عام 2026. نمو النتائج المحلي الإجمالي الجي دي بي يتوقع أن يصل إلى 2% في عام 2026. تضخم يتوقع أن يصل إلى 3.7% في عام 2026، يعني هيدي السنة. تحياتي الصباحية لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. نروح لفاصل استراحة.
1: Welcome to 2ME.
2: That is the original 2ME Australia.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9 2 9 1 7 1 0 0.
2: 2ME أستراليا.
0: أستراليا. العودة لمتابعة مشوارنا، أنتم برفة ذات 2ME 1638 AM. العمل 3 أيام بالأسبوع في أستراليا بدل 5 أيام، مع أو ضد الفكرة؟ هون المشكلة. مقترح، هيدا مقترح يثير للجدل في أستراليا، لكن جميل جدا جدا. ماذا يحصل؟ خبركم. نقابات العمل في أستراليا اليونيون تطالب بتخفيض عدد أيام الدوام في أستراليا إلى 3 أيام بالأسبوع. نعم 3 أيام، منو 4 ولا 5. والسبب يجب الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فبدلا من خسارة الناس لوظائفهم يجب تقليل ساعات وأيام العمل مع إبقاء الناس بالبيت 3 أيام بدل 5، ومع إبقاء نفس الراتب. بونجور لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. نسمع الفنانة سارية السواس.

0: من جديد الإصدارات الموسيقية نرجع لعنكم مستمعينا بدي حييكم من جديد أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. في العلاقات أكثر شخص بيرهقك ليس الكاذب الواضح بل الإنسان الرمادي الذي يتركك معلق بين القرب والشك، بيقترب حين بيخاف من خسارتك وبيبتعد حين بيطمئن لوجودك، فأنت بتتحول لإنسان ضائع. العلاقة أكيد بتتحول من مساحة راحة إلى استنزاف نفسي. بدنا ننتبه مع مين عم ناخد ونعطي. صباح النور لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM.
1: Get the news first from 2ME.
2: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: كلما احتجت إلى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. This is

0: بدي أتمنى لك المستمعين بقية نهار كتير موفق يا رب. بدي أشكركم كمان لحس المتابعة مني كاتيانا الصراف، لكم أطيب التحيات عبر أثير راديو 2ME. بتكملوا المشوار مع جولة إخبارية محلية عالمية، والزملاء أكيد رح يكونوا برفقتكم. Have a great day. Bye for now.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: Australia News.
7: ABC News.
8: Mike Kermode with the top stories. A state funeral will be held for former Australian of the Year Professor Richard Scolyer, who has died aged 59. The world-renowned researcher transformed melanoma care before applying the same immunotherapy principles to his own aggressive brain cancer, helping to spark new research into treatments. Prime Minister Anthony Albanese paid tribute to the renowned pathologist, while the Australian Medical Association says his legacy is expected to shape cancer treatment for years. Iran has warned its missile attack on Israel is the beginning of a full week of strikes. The intercepted Iranian attack follows Israeli strikes against claimed Hezbollah targets in the Lebanese capital Beirut, and is the first time Iran has fired missiles at Israel since the ceasefire began in April. Meanwhile, US President Donald Trump says Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu will have no choice but to accept whatever deal the US strikes with Iran. And former Labor Industry Minister Ed Husic is accusing the federal government of shelving plans to make AI safer for consumers to avoid provoking US President Donald Trump. Mr. Husic had plans to bring in mandatory guardrails on high-risk AI, a policy that was ditched after he was dumped from the ministry. He's told Four Corners he believes the government acted out of fear of a backlash from big tech and the US president. Current Industry Minister Tim Ayres rejects the claims. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: أهلا بكم مشاهدينا، ساعة جديدة من تغطية الهجمات الإيرانية وترقب الرد الإسرائيلي عليها. وفي آخر التطورات، نقلت هيئة البث عن مسؤول قوله إن إسرائيل قد تؤجل الرد على إيران لعدة أيام بسبب معارضة ترامب، فيما أشار مسؤول أمريكي في حديث لإعلام إسرائيلي بأن نتنياهو وافق بشكل ما على تأجيل الرد على هجوم إيران. ترامب وفي الساعات الأخيرة أدلى بتصريحات عدة، أبرزها قوله إنه إذا لم تنجح المفاوضات فإنه سيدرس إرسال قوات خاصة لإيران، موضحا في حديث لفاينانشال تايمز بأن الضربات الإيرانية لم تغير رغبته في استكمال المفاوضات. المسؤول أشار أيضا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرك مخاوف إسرائيل، لكنه يعطي الأولوية حاليا للمفاوضات. وعلى صعيد الاتصالات لاحتواء التصعيد، فقد أشار مصدر باكستاني للعربية إلى اقتراب ما اتفق مع اتفاق مرحلي سريع مع إيران. المصدر قال أيضا أن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أبلغ باكستان أن وقف إطلاق النار غير قابل للتجزئة، مشيرا إلى أن عرقجي أبلغ باكستان أن لبنان جزء لا يتجزأ من ملف التفاوض. ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يؤجل الرد على إيران لعدة أيام بسبب معارضة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأي تحرك عسكري. وأضافت نقلا عن مصادر أن نتنياهو وافق بشكل ما على التأجيل. ومن تل أبيب تنضم إلينا مراسلة العربية إسراء الزير. أهلا بك إسراء من جديد. إذن هل اتخذ القرار فعليا بتأجيل الضربة الإسرائيلية على إيران كرد على الهجمات الإيرانية على العمق الإسرائيلي؟
1: على ما يبدو نعم، والنعم هذه تأتي وفق ما يتم تداوله على لسان مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لوسائل الإعلام الإسرائيلية بالقول عودة لطلب ترامب بتأجيل هذا الرد، وأن نتنياهو استجاب للطلب الأمريكي. الفكرة الأساسية التي تطرحها واشنطن تقوم على تأجيل أي رد إسرائيلي ومنح المفاوضات فرصة إضافية. وهذا يعني ماذا؟ أن ترامب يراهن على التوصل إلى أي اتفاق مع إيران خلال الأيام المقبلة، حتى وإذا احتاجت المفاوضات إلى مزيد من الوقت فإنه يعتقد أنه قادر على إبقاء نتنياهو تحت السيطرة ومنعه من تنفيذ ضربة قد تعرقل أو تجهض أو تضع حدا لهذا الاتفاق. وهنا تكمن الفكرة الأساسية. التقارير الإسرائيلية تتحدث عن رسائل أمريكية واضحة، مفادها أنه لا ينبغي ولا يفترض هدر هذه الفرصة، بمعنى التوصل إلى اتفاق، وأنه على إسرائيل الانتظار بضعة أيام لمعرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق، لكن حتى لو استجاب نتنياهو لهذا الطلب فقد يعود لاحقا إلى خيار الضربة المؤجلة إذا انهارت المفاوضات. ومع ذلك فإن تأجيل الرد ينظر له وفق وسائل إعلام إسرائيلية وما يتم تداوله من قبل محللين في استوديوهات التحليل، فإن تأجيل الرد في حد ذاته قد يكون بداية إلغائه، وهذا يعيدنا إلى ما يتم نقله عبر صحيفة فاينانشال تايمز من أنه ترامب هو من يحدد المسار وليس بنيامين نتنياهو. نعم. وهو تصريح يحمل دلالات كبيرة. نعم. خصوصا في ظل الاتهامات داخل الولايات المتحدة أنه ترامب
0: نعم أنه هو ينجر وفق ما يريده نتنياهو. ولكن كيف تلقف الداخل الإسرائيلي ما تردد بأن ترامب هو ما يملي على نتنياهو القرارات وأنه هو من يتخذ القرارات في شأن حرب كبرى كحرب إيران؟ ما هو الموقف المستوى السياسي والعسكري؟
1: اللافت بأن المستوى السياسي حتى اللحظة لم يصدر أي تعليق، يعني لم نسمع تعليقا مثلا من نتنياهو أو من وزير الدفاع الإسرائيلي أو عن أي مسؤول سياسي بارز. الاستثناء الوحيد كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير، الذي أصدر بيانا مقتضبا بالتزامن مع الاتصال الهاتفي بين ترامب ونتنياهو، قال فيه أنه سيوجه ضربة قوية لإيران فور حصوله على الضوء الأخضر. وهذه نقطة مهمة، لأن الهدف من هذا التصريح يبدو أحد ثلاثة أمور وفق ما يتم تداوله في وسائل الإعلام الإسرائيلية، هو الدفع بنتنياهو نحو تحدي الإدارة الأمريكية وفتح جبهة مرة أخرى مع إيران، أو محاولة التأثير على ترامب لدفعه إلى الموافقة على الهجوم، أو إحراج المستوى السياسي الإسرائيلي أمام الرأي العام عبر إظهار الجيش على أنه جاهز للعمل بينما القيادة السياسية تمنعه. وحتى اللحظة جيلان لا تزال السيناريوهات الثلاثة مطروحة في إسرائيل وقائمة، والتي تتحدث عن أن يتحدى نتنياهو الإدارة الأمريكية، لكن هذا الاحتمال عمليا يبدو مستبعدا حتى الآن، خصوصا في ضوء ما تنقله القناة الثانية عشر الإسرائيلية عن رسائل أمريكية توحي بأن واشنطن لا تريد أن تكون جزءا مما قد يحدث لاحقا. وكان ترامب قد نفى للقناة نفسها أنه منح إسرائيل الضوء الأخضر لأي هجوم، فيما تحدث المراسل السياسي والدبلوماسي للقناة الثانية عشر براك رافيد عن أجواء أمريكية توحي بعدم استعداد واشنطن للمشاركة في أي عمل عسكري ضد إيران، مضيفا تحليله الشخصي بأن الولايات المتحدة قد لا تساعد إسرائيل في هجوم من هذا النوع عبر مضادات الصواريخ الاعتراضية بما معناه، أو حتى طائرات التزود بالوقود. وهذا عامل بالغ الأهمية، لأن خبراء

0: إحراجا كبيرا لنتنياهو أمام جمهوره السياسي. في المقابل يبرز السيناريو الثالث وهو الأكثر تداولا حاليا، يتمثل في استجابة جزئية للموقف الأمريكي، يعني الامتناع عن تنفيذ هجوم واسع قد يعرقل المفاوضات، مع تنفيذ ضربة رمزية داخل إيران تسمح للحكومة الإسرائيلية بالقول أنها ردت على الهجوم الذي استهدف منطقة الجليل اليوم بعشرة صواريخ.
1: إذن ليس مستبعدا بتوجيه ضربة رمزية إلى العمق الإيراني.
0: نعم، ليس مستبعدا، وكافة السيناريوهات مطروحة بين أن يتم تأجيل الرد بمعنى إلغاءه في الوقت القليل القادم، أو حتى تنفيذ هذه الضربة الرمزية كتلك التي نفذت بالمناسبة اليوم باتجاه الضاحية الجنوبية لبيروت، هي ذاتها التي لم يصدر بحقها أوامر إخلاء، لم يقتل بحقها أي مدنيين لبنانيين، ولم يقتل أحد من عناصر حزب الله. قيل في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن هذه الضربة أتت فقط لإعادة مبدأ الاشتباك والرد بالمثل لاتفاق كان قد وضع ونعرفه جيدا.
1: نعم، وفي هذا السياق المتحدث باسم الجيش قال أن إسرائيل لن تقبل بمعادلة قصف الضاحية مقابل قصف العمق الإسرائيلي، وبالتالي كيف ستتعامل مع هذا المعادلة الجديدة التي ربما قد تتكرس، وفي ظل الحديث عن أنها ستستعيد من ضرب إيران بضرب لبنان بشكل مكثف وعلى كامل الأراضي اللبنانية؟
0: عمليا إسرائيل الذي تريده منذ البداية هو مبدأ فصل الجبهات، ترفض فكرة أن يتدخل الجانب الإيراني بما تقوم به إسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت أو حتى في كل الجغرافيا اللبنانية. يرون في إسرائيل بأن الرد الإيراني الذي أطلق اليوم باتجاه إسرائيل لم يكن ردا قويا، لم يكن ردا أثار ردود فعل ربما خوف وقلق وذعر لدى الإسرائيليين. هم 10 صواريخ أطلقوا باتجاه الشمال وتم التعامل معها واعتراضها بحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، وكأن الجانب الإيراني يرسل رسالة سياسية للإسرائيليين، وهذا الأمر الذي يرفضه الجانب الإسرائيلي. وكما ذكرت في مطلع كلامك ما جاء على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله بأنهم يرفضون ترسيخ هذه المعادلة، بمعنى بأن تقوم إسرائيل باستهداف منطقة ثالثة وتذهب إيران لاستهدافها كالرد والرد بالمثل، وأن إسرائيل ربما سوف تستهدف كافة الجغرافيا اللبنانية في محاولة لتهديد الجانب الإيراني. كل الخيارات مطروحة، ولكن ما نعرفه هو أن أي تحرك إسرائيلي يحتاج إلى ضوء أخضر أمريكي. حتى الاستهداف الذي طال الضاحية الجنوبية لبيروت أكيد بأنهم كانوا قد أخذوا ضوءا أخضرا أمريكي، ولم يحدث تلك الأضرار الكبيرة في الجانب اللبناني كتلك التي كانت قد أحدثت في الأشهر القليلة الماضية. لذلك لا يوجد ردود فعل غاضبة على الأقل من قبل الأمريكيين كالاتصال الهاتفي الذي كان قد جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنيامين نتنياهو عندما هدد بنيامين نتنياهو باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت حين اتصل ترامب بنتنياهو، وكان هنالك بعض
1: نعم، لكنه عاد وقال اليوم انه
0: ساخنة والشاحنة بين الرجلين
1: على علم بهذه.
2: صباح الخير لكم مستمعينا بنهار جديد بيجمعنا مع بعض عبر أثير راديو 2 أمية أستراليا، وبجمعة جديدة بتمنى يا رب هالأسبوع يكون حلو وموفق على كل الأصعدة ويكون مبارك على الجميع. رح نبلش هالمشوار الحلو لليوم الثامن من شهر حزيران معكم من أي مكان عم بتتابعونا، أنتو برفقة ماريا من ورا ميكروفون.

0: حظي ضحك لي وإن شاء الله الكل بيضحك لهم حظهم بالحياة يا رب مثل ما غنت وقالت إليسا. رح ننتقل لأحوال الطقس. برجع بذكر اليوم بيسدني طقس ممطر بنسبة جدا عالية، الحرارة أقصيها 20، بملبورن مشمس مع حرارة بتوصل ل 17 درجة كحد أقصى، وهون ببيروت طقسنا مشمس مع حرارة 26. ناخد أول بريك من مشوارنا، ما تروحوا بعيد لأنه رح نرجع لعندكم بأغاني وأجواء كتير حلوة.
1: وتمكين المغتربين
2: No one, but no one does it like we do.
3: First,
2: 24/7 on the hour. 2ME News.
3: First and free.
4: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: Two.

0: مساء بالتنين 8 حزيران هو عطلة رسمية بمعظم الولايات والمقاطعات الأسترالية بمناسبة عيد ميلاد الملك تشارلز الثالث أو ما يعرف بـ King's Birthday. اليوم العطلة معتمدة بغالبية أنحاء البلاد باستثناء ولايتين كوينزلاند وغرب أستراليا، فحيث أكيد تحدد هيدي المناسبة بمواعيد مختلفة خلال السنة. وبعيدا عن الأخبار يعني السياسية والاقتصادية، يمكن اليوم الكتار رح يستغلوا هيدا العطلة ليقضوا وقت مع العيلة أو يستمتعوا ب long weekend، وحتى هيك ليحصلوا على بعض الراحة قبل العودة إلى روتين العمل بكرة أو الدراسة. فإذا كنتم مخططين تظهروا اليوم أو تروحوا تكزدروا هيك تكونوا بعدكم بأجواء الويك أند، أكيد بتمنى لكم نهار كتير حلو، إن شاء الله بتنبسطوا و have a lovely day. منقول كل عام والملك تشارلز الثالث بألف خير و happy birthday.
1: اعتزال أسطورية السباحة الأسترالية برونتي كامبل بعد مسيرة حافلة بالنجاحات، زيارة قائد الجيش رودولف هايكل إلى باكستان أثارت تساؤلات، افتتاح مطار ليعات بارقة أمل للبنانيين. كل هالعناوين متابعها بكرة ضمن الدرايف تايم بروجرام عبر راديو تويمي أستراليا.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9 2 9 1 7 1 0 0.
5: Home to any Australia.

0: مستمعين راديو تويميا أستراليا مجددا عبر الموجة 1638 AM. وأحب أوجه الرسالة الصغيرة لكل أم وأب بيعرفوا قدي التعليم المبكر مهم للأطفال. ولها السبب برنامج فري كندر بولاية فيكتوريا عم بيقدم رياض أطفال مجانية لمدة سنتين مع دعم مالي مهم للعائلات، وكمان في ساعات إضافية متاحة لبعض الأطفال بعمر 4 سنوات. هالمبادرة بتساعد الأطفال يبلشوا رحلتهم التعليمية بأفضل طريقة ممكنة. للمزيد من المعلومات فيكن تزوروا الموقع vic.gov.au/kinder/arabic. منتابع هلأ معكن ومناخد استراحة كتير صغيرة ومنرجع بأحلى الأغاني والأجواء. خليكن معنا.
1: يعني قصفوا كما تشير يعني الإعلانات في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنهم استهدفوا يعني عدة مدن وأماكن، لكنها أهداف عسكرية في النهاية، وهذا بحد ذاته يعني أنهم استبعدوا التصعيد في المجال الاقتصادي باستهداف أهداف حيوية مثل مصافي النفط أو موانئ استراتيجية أو حتى طرق وجسور ومحطات طاقة. كل ذلك استبعدوه وفضلوا الذهاب في استهداف يعني فقط أماكن عسكرية. ربما يعني تكون هذه رسالة يعني متوسطة، يعني ليست بالقوية جدا لكنها ليست أيضا بالضعيفة، بمعنى أنهم استهدفوا عدة أماكن في 3 أو 4 مناطق مختلفة، وهذا يعني أنه الضربة يعني تلبي يعني الأهداف الإسرائيلية من ناحية قوة الرد، لكنها أيضا لا تذهب إلى حد التصعيد الكبير. من يملك وقف هذا كله هو الإدارة الأمريكية التي يمكن يعني أن تلوح يعني نوع من وقف التعاون مع الجانب الإسرائيلي في الأمور اللوجستية والتنسيقية على الأقل كمرحلة أولى، على أمل أن تستجيب تل أبيب بوقف الهجمات على إيران. وفي نفس الوقت هذا يتطلب بدوره نوعا من الضغط على أيضا الجانب الإيراني من خلال الوسطاء، سواء كانوا في باكستان أو حتى بعض الدول الأخرى التي تقوم بالتواصل خاصة مع الحرس الثوري الإيراني، والذي يعني يمتلك هو أدوات تشغيل الصواريخ الإيرانية لوقف التصعيد الإيراني. وحتى إذا يعني لم يتم التصعيد بالشكل الكبير الإيراني، فيمكن لهؤلاء أن يطلبوا من الإيرانيين أن يكون الرد ردا رمزيا ولمرة واحدة فقط، حينها يمكن للجانب الأمريكي أن يمارس دوره في وقف هذا التصعيد، وإلا فسوف نشهد يعني ضربات وضربات متتالية، ولا أحد يعلم إلى أين يمكن أن تتوقف هذه العملية من الجانبين.
2: طيب، سماع دوي 3 انفجارات على الأقل في أصفهان، وانفجاران قويان على الأقل في طهران وفق وسائل إعلام إيرانية. سيد طارق، لماذا برأيك أصفهان تم استهدافها أكثر، يعني بأكثر من هدف، وأنت تعلم أنها مركز استراتيجي بالنسبة لإيران، هناك بنى تحتية نووية تتركز فيها صناعات عسكرية، قواعد جوية، وأيضا لها رمزية استراتيجية بالنسبة للنظام الإيراني. هل لنا أن يعني نستشرف ونتوقع ما الذي استهدفته إسرائيل في أصفهان؟
1: يعني على الأقل من الصورة المتوفرة لدينا الآن، وليس لدينا كل التفاصيل، يعني هو رد يستهدف إحداث نوع من الألم العسكري للحرس الثوري الإيراني الذي يعني نسق عملية الهجوم على الجانب الإسرائيلي. ربما كان الاستهداف يعني لا يتوقف فقط على يعني استهداف أماكن إطلاق أو منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية أو يعني ما غير ذلك، لكنه لا أعتقد أنه يستهدف المنشآت النووية، لأن القصف الإسرائيلي لن يحقق أي شيء من استهداف هذه المنشآت لأنها دمرت من قبل، ويعني لا توجد أي فائدة عسكرية من استهدافها مرة أخرى، لأن النووي الموجود لدي إيران هو تحت الأنقاض بالفعل. لذلك أعتقد أن الاستهدافات هي تستهدف ربما يعني مراكز اتصالات الرادارات إذا كانت هناك يعني رادارات إيرانية ما زالت متبقية، ربما أيضا استهدفت مقر قيادات في الجيش سواء كانت قيادات عسكرية أو لوجستية أو تنسيقية، وهذا يعني مهم بالنسبة للإسرائيليين في هذه الضربة حتى يقولوا يعني للمعارضة وللحكومة ولكل الأطراف في إسرائيل بأنهم لم يستجيبوا للضغوط الأمريكية وذهبوا إلى الانتقام من الضربات الإيرانية الأخيرة.
2: هل في هذا التصعيد أو هذا الرد الإسرائيلي رسالة ربما إسرائيلية للرئيس ترامب؟
1: يعني ليس لتحدي الرئيس ترامب، يعني ليس الهدف هنا بالنسبة للإسرائيليين هو تحدي الإرادة الأمريكية، ولكن هو رسالة للداخل الإسرائيلي أكثر بأنهم لم يعودوا منقادين للإدارة الأمريكية وأنهم لديهم استقلالية في اتخاذ قرارهم. هذه هي الرسالة الأوضح هنا، ولأن الهدف بالتأكيد ليس تحدي الإدارة الأمريكية، لأنه تحديها نوع من يعني الضربات المؤلمة هو كان يعتبر تحدي. يعني إذا قامت إسرائيل ب يعني استهداف منصات الخاصة بالنفط مثلا أو مصافي النفط أو موانئ استراتيجية إيرانية تتعلق بالنفط،
2: لكن عندما يقول ترامب يعني أنا اليوم تفريدة. من أتخذ القرارات وليس نتنياهو، يعني يا أما ترامب على علم ودراية مسبقة بهذه الضربات وهذه الردود، يا أما لا، هناك رسالة تحدي.
1: يعني هو ترامب قال هذا التصريح قبل أن تبدأ الهجمات، وهو دائما يقول يعني هذه المرة الثانية أو الثالثة التي وجه بها في الداخل الأمريكي على وجه الخصوص ومن قبل وسائل الإعلام بأنه منقاد لإسرائيل وأنه لولا إسرائيل ما كان قد ذهب أصلا في هذه الحرب مع إيران. لذلك هو يريد أن يقول بما لدى دونالد ترامب من يعني إحساس بأنه يعني أهم شخصية في العالم وأن قراراته نافذة، هو يرى بأن هذا التنسيق مع الإسرائيليين يجب أن يأخذه الإسرائيليون في الاعتبار وأنه صاحب القرار في النهاية، لأن معظم الضربات التي يعني ذهبت باتجاه إيران كانت أمريكية وليست إسرائيلية. وفي من هذا المنطلق هو يرى أنه هو صاحب القرار، لأنه هو في النهاية لا يريد تفجير العملية السلمية التي يعني يبدو أنه حجب كثير من المعلومات عن الإسرائيليين، لهذا هو ذهب إلى هذا التصريح. لكن بالتأكيد يعني هناك يعني قدر صحيح من التحدي، لكنهم ليس تحدي سافر أمريكي إسرائيلي، لأنه لم يسب الإيرانيون الإسرائيليون إلى تنفيذ ما قالوا بالبداية أنهم سيفعلونه وهو استهداف منشآت النفط الإيرانية. هذا بحد ذاته يعني أنهم يعني أرادوا أن يمسكوا العصا من المنتصف، لا هم تحدوا الإدارة الأمريكية بالشكل الخطير الذي يمكن أن يغضبها ويثير أيضا ردا إيرانيا أكثر قوة واستخدام صواريخ أكثر تطورا ضد إسرائيل، وإنما ذهبوا إلى يعني الانتقام من الضربة في أماكن عسكرية فقط وإن كانت متعددة في عدة مدن وعدة أماكن إيرانية.
2: نعم سيد طارق، دعنا فقط نشرك ضيفنا من دمشق الباحث السياسي السيد عبد الكريم العمر. أهلا بك سيد عبد الكريم، تابعت بالتأكيد الرد الإسرائيلي على الهجمات الصاروخية الإيرانية، كيف تقيمه؟ كيف تنظر إليه؟ كيف تبعته؟ وأيضا برأيك أي الرسالتين كانت أقوى في ميزان الردع؟ يعني إيران يوم قالت لإسرائيل أنني أستطيع أن أطلق عليك الصواريخ، وإسرائيل الآن تستطيع أن تضرب إيران وربما توجعها لأنها تستهدف مواقع عسكرية تابعة للنظام.
3: نعم، بداية صباح الخير وحييكي وضيفك والأخوة المشاهدين. لا شك أن الرد الإسرائيلي سيكون أقوى على إيران بغض النظر عن الضربات الإيرانية. ربما إسرائيل بحجم يعني موقعها الصغير ربما لا تستطيع، وخاصة أن الصواريخ الإيرانية أو الطيران المسير يستهدف بعض المواقع حتى المدنية منها وليست مواقع عسكرية. ولكن في المقابل واضح تماما أن الرد الإسرائيلي رد عنيف، رد قاسي. خلال الفترة الماضية التي هي كانت فترة مفاوضات تجري في باكستان بين الأمريكيين والإيرانيين، إيران عملت على تجميع قواتها من جديد، عملت على إعادة المجيء أو شراء قطع للطائرات المسيرة من أجل تصنيع الطائرات المسيرة، عملت أيضا على إعادة تركيب بوابات ضخمة لمنصات إطلاق الصواريخ التي هي في الجبال أو في أنفاق تحت الأرض، وأعادة تجميع قواتها العسكرية بشكل كامل. ولذلك كان القصف الإسرائيلي الإيراني ربما كان مفاجئا لإسرائيل باللحظات الأولى، ولكن هذا يعطي انطباع تام للجميع أن المفاوضات الوحيدة التي يمكن أن تسير بها هي الحرب واستمرار هذه الحرب. حتى إيران في فترة المفاوضات يعني كان معروف تماما اللعب على الوقت ومحاولة استثمار الوقت، لأنها تدرك تماما أن الحل عند الأمريكان وعند الإسرائيليين هو استمرار الحرب. ولذلك هي حاولت خلال الفترات الماضية إعادة تجميع قواتها من جديد، وكما ذكرت إصلاح منصات الصواريخ وبعض المواقع العسكرية التي استهدفت في الفترات السابقة. لكن
2: إلى أي حد برأيك نجحت في ترميم ما دمرته يعني العسكرية الأمريكية والإسرائيلية؟
3: ليس هذا النجاح الكبير يعني حتى في زيارة ترامب إلى الصين عندما طلب من الصين عدم إرسال يعني معدات عسكرية إلى إيران، وفي اليوم الثاني كان بوتين هناك من أجل الضغط على الصين من أجل توريد قطع عسكرية إلى إيران. مع ذلك يعني إيران مهما كان اليوم الضربة الواحدة التي تلقتها إيران في الحرب، الضربة الأولى قتلت 40 قيادي، يعني الضربة الأمريكية صحيح. السلاح الأمريكي، طائرات B-52، يعني الصواريخ الإيرانية صواريخ مهترئة بالنهاية. نعم هي تصيب إسرائيل، وليس إسرائيل فقط، يعني الاستهداف الإيراني يركز على دول الخليج والأشقاء في دول الخليج العربي أكثر من إسرائيل لو أردنا إحصاء عدد الضربات العسكرية. ما حصل في مطار الكويت منذ أيام، أو من استهداف الكويت منذ أيام قبل الإيرانيين، السلاح الإيراني رغم نعم هي تمتلك منظومة هائلة من السلاح أو عدد كبير من الصواريخ الباليستية منذ بداية أو استيلاء الخميني على السلطة في عام 79 أو ما يعرف في الثورة الإسلامية، عملت على إحداث منصات صواريخ وصناعة صواريخ باليستية، وربما عن طريق الاتحاد السوفيتي وبعض الحلفاء لها. ولكن بالنهاية هذا السلاح مضى عليه الزمن وانتهى. يعني نحن لما نجد كثير من الصواريخ سقطت في بعض منها في بعض الأراضي السورية، منها في بعض الأراضي الأردنية، لا تصيب الهدف. لكن الصواريخ الأمريكي، السلاح الأمريكي، السلاح الإسرائيلي عالي الدقة بشكل لا يمكن وصفه، أحدث سلاح في العالم، وبالتالي الضربة الأمريكية الواحدة تعادل عشرات الضربات التي تقوم بها إيران إلى إسرائيل أو حتى إلى بعض الأشقاء في دول الخليج العربي. يعني الحقيقة أن لا شيء ينهي هذه الحرب ويعيد بناء السلام في هذه المنطقة في ظل وجود هذا النظام الإرهابي الذي يحكم طهران. وبالتالي حتى معضلة البرنامج النووي التي كانت أحد المعضلات الأساسية في التفاوض ما بين الطرفين الأمريكي والإيراني لم تحسم الجدل حولها. دائما كانت إسرائيل إيران تحاول أن تنتقل من نقطة إلى أخرى دون التفاهم على النقاط المتبقية. وبالتالي حتى البرنامج النووي الإيراني كل هذه يعني هذه المنظومة التي تحاول إيران أن تحارب فيها لا أحد ينهيها ويضع حدا لتصرف هذا النظام الإرهابي في المنطقة سوى أسقاط النظام الإرهابي الحاكم في طهران.
2: المدن، دعنا فقط ننوه للأخبار العاجلة الأولوية لها، المدن التي تم قصفها سلاح الجو الإسرائيلي يعني قصفها هي طهران وأصفهان وتبريز وكرج وكرمانشاه غرب إيران، وأيضا هناك مواقع أخرى غرب إيران، وكل هذه المدن التي ذكرناها بالتأكيد هي لها يعني موقع استراتيجي ومراكز استراتيجية، سواء خطوط إمداد أو مسار استراتيجي لنقل معدات أو يعني تضم قواعد مروحيات وما إلى هنالك. يعني على ما يبدو الضربة الإسرائيلية وطبيعة الأهداف التي حققتها هذه الضربات الإسرائيلية يعني هي أبعد من أن تكون رمزية. سيد طارق، كيف يتابع ترامب؟ سيد طارق السؤال لك، ترامب الآن ويتابع التطورات، ويعني فلنفترض جدلا أنه هو يعني لم يكن على علم مسبق بهذه الضربات، كيف برأيك يتابع هذه التطورات وما الخيارات المتاحة أمامه الآن بعد هذا التصعيد؟
1: يعني أعتقد أنه دونالد ترامب يراقب هذه التطورات بقلق، لأنه لا يريد يعني أن تتوقف إيران عن المفاوضات، وقد نسمع بالفعل أن الإيرانيين سوف يتوقفون أو يصدروا بيانا ربما بتوقف هذه المفاوضات، لأنهم يرون أن الأمريكيين والإسرائيليين في جبهة واحدة، ويعتقدون بأنه لا يمكن للإدارة الأمريكية أن تكون مستبعدة عن هذه الضربات أو مجهلة على الأقل. لذلك أتصور أنه سيكون هناك يعني رد إيراني، من حيث أنهم سوف يصدرون بيانات يعني تشير ليس فقط إلى وقف هذه العملية، ربما يشيروا أيضا إلى أنهم مستعدون لاستهداف القطع العسكرية الأمريكية، أو محاولة أيضا لزعزعة الاستقرار في المنطقة بمحاولة استهداف أراضي الدول المجاورة في الخليج. وهذا هو الأسلوب الإيراني الذي يعني شاهدناه بالفعل خلال المعارك التي دارت منذ 28 من فبراير الماضي، وحتى وقف إطلاق النار في 7 من أبريل، حينما يعني حاولوا إفساد المناخ العالمي، سواء بإغلاق مضيق هرمز أو تهديد حركة الملاحة أو استهداف المنشآت المدنية والعسكرية، وهذا كله يعني يشير إلى أننا بصدد تصعيد كبير. هذا التصعيد كبير ربما يدفع دونالد ترامب إلى محاولة يعني وقف هذا التصعيد بالتعهد للجانب الإيراني بأنه سيمارس ضغوطا أكثر على الجانب الإسرائيلي لوقف مزيد من الهجمات، وسوف يطلب أيضا من الإيرانيين عدم الرد باعتبار أن هذه ضربة وتلك ضربة مقابلة. لكن إذا رأى الإيرانيون أن الضربات الإسرائيلية كانت أبعد من أن تكون يعني ضربات رمزية، فسوف يردون أيضا. وهذه هي المشكلة الحقيقية،
2: هذه الصور الصور المتداولة لآثار القصف الإسرائيلي في الذي استهدف العاصمة طهران. إذن سلاح الجو الإسرائيلي قصف أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني في العاصمة طهران، وهذه هي آثارها تظهر الآن على الشاشة، آثار القصف الإسرائيلي. طبعا الحرس الثوري قبل قليل صرح وقال أنه الجيش الإسرائيلي نفذ وحقق أهدافه باستخدام أو نفذ هجمات على أهداف داخل إيران باستخدام صواريخ باليستية تطلق من الجو. إذا استخدم صواريخ باليستية، يعني أنتم تستخدمون الصواريخ الباليستية ونحن نرد عليكم بالمثل. وهذه الصور المتداولة توضح لنا يعني حقيقة المشهد، أو تقربنا من المشهد ولو قليلا. نعم سيد طارق، ما رأيك بالمعطى استخدام الصواريخ الباليستية تنفيذ إسرائيل نعم. لأهداف في إيران باستخدام صواريخ باليستية، وما رأيك بهذا المعطى؟ يعني الرد بالمثل مثلا؟
1: يعني أول هجمة إسرائيلية تمت في 28 من فبراير كانت أيضا بصواريخ باليستية، حينما استهدفوا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، هذا كان أيضا باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ توماهوك. أيضا لدى الإسرائيليين هذه الصواريخ ويستطيعون استخدامها، أولا لأنها أكثر دقة، ثانيا لأنها يعني لا تشكل أخطارا على الطيارين الإسرائيليين، خاصة وأن نهايات الحرب الحرب قبل وقف إطلاق النار شهدت إسقاط طائرتين أمريكيتين، وربما كان لدى الإيرانيين بعض القدرات البسيطة الخاصة بالدفاعات الجوية، ولهذا نظرا لاتساع الضربات الإسرائيلية على أكثر من مدينة فإن أسلوب الصواريخ الباليستية ربما كان أفضل بالنسبة للإسرائيليين وأسرع أيضا
2: وأكثر دقة.
1: هذا ما نعم هذا ما يفسر لماذا لجأوا إلى استخدام هذه الصواريخ، وأيضا هو نوع من الرد كما تفضلت، الرد المماثل للهجمات الإيرانية. طبعا الصواريخ الإسرائيلية هي صواريخ غالبا هي أمريكية، وبالتالي هذا أيضا يضع عبئا على الجانب الأمريكي لأنها استخدمت من دون التنسيق معهم إذا كان ذلك قد تم بالفعل. بالإضافة إلى ذلك فهي أكثر دقة في الاستهداف وليست مثل الصواريخ الإيرانية التي يعني يبدو أنها ليست بمثل هذه الدقة من ناحية، كما أن هناك طبعا فرق كبير أن الإيران ليست لديها دفاعات جوية ولا دفاعات خاصة بإسقاط الصواريخ البالستية، في حين تتمتع إسرائيل بشبكة كبيرة من متعددة الطبقات لدى إسرائيل من جانب ولدى الأمريكيين أيضا، والقطع البحرية الأمريكية الموجودة والصواريخ الباتيروت وثاد وغيرها من
2: القدرات
1: التي بالفعل
2: يعني أنت تستبعد أن ترد إيران على هذه الضربات، ربما هي من توقف هذه الجولة من الردود.
1: لا ليس بالضرورة، يعني بالتأكيد إيران سترد، ولكن أقصد أن ردها لن يكون مؤلما بالنسبة للإسرائيليين مثلما أن الإسرائيليين ردهم مؤلما بالنسبة للإيرانيين. لهذا تلجأ إيران عادة لتوسيع نطاق الحرب وتوسيع الاستهدافات، ربما نشهدها تحاول مرة أخرى استهداف يعني بعض القطع الحربية الأمريكية، يعني رفع سقف التوترات في المنطقة، لأن هذا هو الذي تستطيعه نظرا لشعورها بالعجز عن استهداف إسرائيل بالشكل
2: نشر المؤلم. الفوضى وتوزيع الألم.

0: قوم بالرد على إسرائيل، وليس إسرائيل فقط، ربما تحرك ميليشياتها في لبنان حزب الله على سبيل المثال، ميليشياتها في العراق لاستهداف بعض الدول العربية المجاورة كما ذكر الأستاذ طارق، يعني تقوم بتوسيع نطاق عمليات الرد، خاصة أن كما ذكر هو أيضا أن السلاح الإيراني هو سلاح مهترئ قديم يعود إلى ثمانينات القرن الماضي، وربما حتى ما تتفوق به فقط بعض السلاح الطيران المسير، ومع ذلك هو سلاح غير فعال، يعني ليس كالسلاح الأمريكي كما ذكرت والسلاح الإسرائيلي، وبالتالي حتى تكون الضربات أكثر يعني إيلاما على الإسرائيليين من قبل، إذا كان هناك رد إيراني أو حصل هذا الرد ربما سيقوم حزب الله، ربما يعني ما يسمى بمحور الإسناد والدعم الذي دائما
1: الأذرع،
0: كانت
1: تفعيل الأذرع وتحريكهم من جديد.
0: نعم، تفعيل أذرع دول هذه الدول التي دائما كانت تدعي عن محور الإسناد والإرهاب وما شابه ذلك، الميليشيات المنتشرة لها في بعض المناطق إن كان بالعراق إن كان في لبنان وحتى ربما في اليمن على سبيل المثال، يعني إيران تعلم تماما تدرك تماما أنه لا مناص لها من إما التوافق مع الأمريكيين على كل المطالب الأمريكية أو أن هذه الحرب ستستمر، يعني حرب 39 يوم الماضية التي جرت قبل أكثر من شهرين يعني كانت حرب قاسية جدا، الضربات الأمريكية الإسرائيلية كانت مؤلمة، حوصر مضيق هرمز من قبل الأمريكيين ولم يتم الوصول إلى نتائج أو حلحلة واضحة حتى عبر المفاوضات والوسيط الباكستاني، وإيران قامت حتى بالاعتداء على الدول العربية التي يعني، وهذا تصريح للرئيس الأمريكي ترامب أن ولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أمير دولة قطر طلبوا من الرئيس ترامب الاستمرار في الجهود السياسية من أجل وصول الاتفاق، ومع ذلك هذه الدول كانت تتلقى ضربات، يعني المملكة العربية السعودية، الكويت، البحرين، قطر والإمارات العربية المتحدة، كان من الطيران المسير أو الصواريخ الإيرانية التي وصلت إلى هذه البلدان، وبالتالي هي لم تستثني أحد، يعني لا جارا ولا التزم الحياد ولا غيره، وبالتالي ليس لها صديق هنا، لا يوجد لها صديق سوى تلك الميليشيات الإرهابية التي دعمتها إيران عبر سنوات طويلة وكانت أذرع لها لتنفيذ مشاريعها، وبالتالي مهما كان حجم الرد الإيراني أنا أعتقد لا يساوي غارة من قبل غارات الطيران الإسرائيلي أو حتى البي 52 الأمريكية أو طائرات الجمح الأمريكية المعروفة، يعني هذا الرد لا يؤثر بشيء، لا يمكن أن ينقص من قوة الإسرائيليين،
1: يعني هو الهجمات الصاروخية الإيرانية من يعني الأولى التي تمت ليلة يعني ليلة أمس هي يعني لم تؤثر، كانت رمزية، حتى جاءت الرد الإسرائيلي الضربات، يعني تقول وسائل الإعلام العبرية، تقول الإسرائيلية تقول أنه إسرائيل ضربت ما لا يقل عن 15 هدفا في جميع أنحاء إيران، ومن بين الأهداف التي تمت مهاجمتها مصنع لتصنيع الطائرات بدون طيار ومنشآت نفطية استراتيجية، يعني هذه الأهداف التي تم التركيز عليها من قبل إسرائيل هي موجعة ومؤلمة بالنسبة للنظام الإيراني، بينما الضربات الإيرانية التي تمت والتي ستكون ربما خلال مقتبل الساعات أيضا، سيد عبد الكريم ما رأيك، لن يكون لها أي تأثير وإنما فقط رمزية واستعراض؟
0: نعم، أنا قلت أن الضربات الإيرانية مهما بلغت مهما استمرت لا تساوي غارة من قبل الطيران الإسرائيلي، يعني اليوم حجم القوة الإسرائيلية، القوة التدميرية للسلاح الإسرائيلي أو السلاح الأمريكي يعادل كل الصواريخ البالستية التي أو الصواريخ التي تمتلكها إيران أو الطيران المسير التي يمتلكها النظام الإيراني، وبالتالي هي حتى يعني على سبيل المثال عندما أوعزت لحزب الله في هذه الحرب الأخيرة التحرك والقيام بضربات على إسرائيل، ماذا أسرع على إسرائيل؟ ماذا أضعف لدى من قوة الإسرائيليين؟ هي فقط محاولة أنها موجودة موجودة أنها استطاعت لملمت يعني شتاتها بعد الضربات وبعد الحرب 39 يوم الأخيرة. والنظام الإيراني لحد اللحظة يعني يوحي للجميع أنه نظام متماسك، لأنه ما تحكمه هو الأيديولوجيا والأفكار المتطرفة، هذا هو طبيعة النظام الإيراني، العداء للأمة العربية، ما يتم تعليمه في مدارسهم للأطفال الإيرانيين عن

0: أداء العرب لا يدل على ذكر أمريكا وإسرائيل على الأطلاق، وبالتالي تحكمه الأيديولوجيا والأفكار المتطرفة. لا فرق بين النظام الإيراني وتنظيم داعش على الأطلاق، وبالتالي هو يحاول أن يقول أنه نظام قوي، نظام متماسك، وخاصة بعد الضربات. يعني عندما تلقى الضربة الأولى بمقتل المرشد الأعلى وأربعين قيادي، الكل توقع أن النظام سينهار خلال لحظات، ولكن لأنه ما هو محكوم على أفكار
1: مبني على أيديولوجيا متطرفة. طيب سيد طارق،
0: هذا واقع النظام الإيراني.
1: نعم سيد طارق، برأيك التهدئة الأخيرة هل تعرضت لهزة، ربما لعملية تقويض إن صح التعبير؟
2: بالتأكيد، يعني حتى الآن لم نسمع يعني ردا إيرانيا، لكن هذا متوقع بدرجة كبيرة، لأنه سيكون من الصعب عليهم الاستمرار في المفاوضات، وهم يرون أن الجانب الإسرائيلي يقصفهم الآن، وضربات يبدو أنها مؤلمة إلى حد كبير، وهم يرون أن هناك بالفعل تعاون استخباراتي وتنسيقي وفي الاتصالات وعلى المستوى اللوجستي، إن لم يكن تعاونا يعني فعليا بين الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي، وبالتالي لن يكون لديهم إمكانية للاستمرار. الآن هم أيضا يرون أن يعني وقف هذه المفاوضات هي ورقة ضغط على الجانب الأمريكي وعلى الرئيس دونالد ترامب، الذي كان يتحدث يعني في آخر حديث له مع كريستين ووكر في NBC حينما قال بأنه يعني قريب جدا من التوصل إلى الاتفاق مع الإيرانيين، وأن أنه سيحقق أهدافه بمنع إيران من تصنيع قنبلة نووية أو الاقتراب من ذلك، وكثير من التصريحات التي يعني دأب دونالد ترامب في الفترة الأخيرة عليها. لذلك يتصور الإيرانيون أن وقف هذه المفاوضات هو بحد ذاته يعني عودة إلى ما كان عليه الوضع السابق، وربما يعني يعطل أمال دونالد ترامب في التوصل إلى اتفاق. وترامب نفسه في واقع الأمر تحدث حينما قال هذا سيعود بنا إلى 47 عاما مضت، بل إلى 3000 عام على حد تصوراتي ووصفه المبالغ فيه، حينما قال يعني عاد إلى 3000 عام. ولهذا أتصور أنه الولايات المتحدة سوف تكون هي المتضرر الأكبر من خلال هذا التصعيد الإسرائيلي الإيراني، وسوف تحاول يعني وضع مكابح على الجانبين بأسرع وقت ممكن، واستخدام نفوذها الذي قد ينجح وقد لا ينجح، لكن أتصور أنه في النهاية سوف ينجح، لأن يعني ليس في مصلحة إيران الاستمرار في هذه الضربات لفترة طويلة، وليس في مصلحة إسرائيل أيضا، هذا يعطل الحياة في إسرائيل، يوقف حركة الطيران، يوقف الدراسة كما شهدنا، يوقف يعني أيضا عودة النازحين إلى شمال إسرائيل حيث يتم الاستهداف. يعني هناك بالفعل أضرار مرئية يعني للجانب الإسرائيلي. صحيح أنهم يعني كانوا يرغبون في استمرار القتال وتوسيع نطاقه، ويحاولون جر الولايات المتحدة إلى الحرب مرة أخرى، لكن في المحصلة النهائية لا تستطيع إسرائيل الاستمرار في الحرب من دون الولايات المتحدة، هذا أمر يعني مفروغ منه تماما. لا تستطيع إسرائيل القيام بالحرب وحدها، لأنها تحتاج إلى طائرات الإمداد بالوقود، تحتاج إلى التنسيق اللوجستي، تحتاج إلى صور الأقمار الصناعية والتعاون الاستخباراتي، وهذا كله بالفعل يعني كان مثيرا للقلق لدى الجانب الأمريكي، لأنهم لا يريدون الانخراط في هذه المساعدات بينما تخالف إسرائيل رغبتهم في وقف القتال.
1: شكرا سيد طارق الشامي، أشكرك جزيل الشكر، ضيفي الكاتب والباحث السياسي من واشنطن. أعود لضيفي من دمشق السيد عبد الكريم عمر. سيد عبد الكريم، ما رأيك حول التهدئة الأخيرة؟ ترامب يقول إنها لن تؤثر الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل على مسار التهدئة. الآن إسرائيل ردت على الهجمات الصاروخية الإيرانية رغم أنه ترامب طلب منها ألا ترد، لم تستجب إسرائيل وردت. هل ستتأثر عملية التهدئة أو مسار التهدئة الأخير؟
0: نعم، يعني هناك حرب جرت، الحرب التي جرت في العام الماضي في على إيران، أو التي يعني انتهت بمفاوضات جرت في جنيف، ثم عادت الحرب من جديد، حرب 39 يوم. هذه الحرب أساسا كما ذكرت منذ قليل لن تصل إلى نتائج ملموسة. إيران معروفة جدا بأنها مستعدة للتفاوض 30-40 سنة دون أن تعطي أي نتائج حقيقية، إلا عندما كان أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وأعطى لإيران ما أرادت، ثم جاء ترامب وألغى الاتفاق. اليوم هذه الضربات، الآن الضربات الإيرانية على إسرائيل والرد الإسرائيلي، ربما يعني إذا كان هناك ضغط حقيقي من الرئيس ترامب، يعني يبدو أنه لا يزال يؤمن بالمفاوضات، ربما الأهداف أيضا أخرى، يعني اليوم ربما تكون هناك عملية مسح عسكرية تقوم بها طائرات الأواكس أو الطائرات المتقدمة الأمريكية والطائرات الإسرائيلية لكامل المجال الجوي الإيراني، لمعرفة منصات إطلاق الصواريخ، مناطق أخرى أو المراكز التي تخرج منها الطيران المسير، ومن ثم تعود هذه الحرب مرة ثانية. لكن بعد التصريحات الرئيس، يعني الرئيس ترامب الحقيقة معروف تماما، هو يصرح تصريح في اليوم الثاني يتراجع عنه، يتحدث عن مفاوضات، ثم تبدأ الحرب في اليوم الثالث.
1: هل تتوقع أن يكون ترامب على علم مسبق بهذه الضربات؟
0: لا شك في ذلك، يعني الولايات المتحدة
1: أن يكون
0: إسرائيل
1: على علم.
0: لا يمكن نعم إسرائيل لا يمكن أن تفعل أو تقدم على شيء
1: دون
0: علم الولايات، دون نعم ضوء أخضر أو علم الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هل تسمح الولايات المتحدة الأمريكية لإيران أن تقوم بضرب إسرائيل وإسرائيل لا ترد؟ هذا يعني فيه بالنسبة لإسرائيل شيء كثير، وبالتالي لا شك أن إسرائيل أعلمت ترامب بالغارات والضرب على إيران، وكذلك الأمر كما سبق لكثير من المواقع والمصادر التي تحدثت حتى عن علم ترامب باللحظة التي تم اغتيال فيها حسن نصر الله، وكل الضربات التي استهدفت فيها قيادات حزب الله سابقا في لبنان وحتى القيادات الإيرانية. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية على علم بهذه الضربة، ولكن هي ستحاول سياسيا الضغط أو الحديث عن ضرورة وقف هذه الغارات من أجل استكمال أو الدخول في مفاوضات جديدة.
1: طيب عندما نقول أنه هناك أكثر من هدف كان، يعني هدف داخل إيران تم استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، يعني وفي أكثر من مدينة وكلها مدن يعني ذات مركز استراتيجي، برأيك لماذا إسرائيل تختار أهداف موزعة على أكثر من منطقة؟ وهذا ما يظهر أنه حتى اليوم رغم كل يعني رغم تاريخ من 28 من فبراير حتى تاريخ اليوم، ما زال هناك قدرة استخبارية إسرائيلية في العمق الإيراني، وما زال هناك اختراق عميق من قبل إسرائيل للداخل الإيراني.
0: إسرائيل لديها قوة سياسية وإعلامية وعسكرية كما الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هي تحدثت على سبيل المثال على أن الضربات التي استهدفت مكان إقامة نجاد، هي الهدف كان السماح له بالهرب من أجل أن يكون البديل عن النظام الحاكم، وهذا ما سربته صحيفة نيويورك تايم، هو فقط من أجل الـ أن تقوم برمي هذه الكلمات أو هذه التسريبات في الداخل الإيراني لردة الفعل الإيراني. إيران يعني في الحرب الماضية عندما قامت الطائرات المسيرة الإسرائيلية بالخروج من داخل إيران واستهداف إيران، تخرج من داخل إيران تستهدف إيران، مقتل إسماعيل هنية، النظام الإيراني نظام مخترق حتى العظم، ولكن يبدو أن يعني الصف الأول والثاني والثالث لا يزال متماسك حتى اللحظة. من يحكم إيران ليس الجيش الإيراني، هو ما يسمى مجمع الأنبياء أو ما شابه ذلك، الذي هو سبعة أشخاص فقط،
1: حتى
0: خاتم الأنبياء نعم، وليس لهم علاقة في الأنبياء طبعا، المكون من سبعة أشخاص، حتى المرشد الأعلى ربما ليس له هذه الكلمة وهو مجتبى خامنئي، وبالتالي لا يزال هذا الصف هو متماسك، بالإضافة إلى فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني. ولكن يعني لماذا استعانت إيران ببعض الميليشيات العراقية من أجل ضبط الوضع الأمني في بعض المدن؟ لماذا هي هو خوف من أن تقوم هذه المدن بمظاهرات ضد النظام الإيراني، وبالتالي اليوم هذا النظام يعني غير متماسك. إسرائيل لديها القوة العسكر يعني العسكرية والأمنية والاستخباراتية والإعلامية لتقويض وإضعاف إيران بالفعل. على سبيل المثال حتى يعني ما كشف العديد من المصادر في الحرب العراقية الإيرانية عندما كانت تقوم إسرائيل ب تسليم أو إعطاء إيران الكثير من الصواريخ، وبالتالي إسرائيل ليس يعني اختراق كاميرات المرور في في في طهران في لحظة اغتيال القيادات الأربعين في أول الضربات طبعا، وبالتالي لا يمكن على الأطلاق أن تساوي يعني كل ما يتحدث به الإعلام الإيراني وما شابه ذلك، أن يساوي قوة واحدة من القوة الموجودة لدى إسرائيل ولو إعلاميا، البجر في لبنان وحزب الله. وبالتالي يعني أعتقد أن إذا استمرت الحرب لكن وليس بالطريقة السابقة، ربما اليوم على التكتيك الذي اتبعته إسرائيل هو توزيع الضربات في أكثر من نقطة حيوية واستراتيجية هامة، هي لم تركز القصف في طهران إنما في عدة مناطق داخل إيران، وبالتالي هو تشتيت للرد الإيراني، وأن الرد الإسرائيلي سيختلف عن الردود السابقة، هو رد في أكثر من موقع وفي أكثر من مكان.
1: لكن يعني يمكن رغم كل القوة العسكرية والجوية الإسرائيلية يمكن لها برأيك أن تستمر في هذه الحرب بمفردها دون إشراك الولايات المتحدة عسكريا هنا أعني؟
0: لا أعتقد ذلك، يعني مهما كان الرد الإيراني عندما تقوم إيران بقصف تل أبيب فهي تستهدف بعض المنشآت المدنية، وهذا نوعا ما يقلق إسرائيل، يقلق الداخل الإسرائيلي استمرار الحرب. ولكن أيضا الوصول إلى، إذا أردنا أن نقول أنها وصلت إلى تفاهمات معينة، سيبقى السلاح النووي بيد إيران، وربما بعد فترة تستطيع تصنيع قنبلة نووية، ستبقى الصواريخ البالستية موجودة أو الصواريخ القصيرة والمدى لدى إيران والتي تستطيع الوصول إلى تل أبيب وبعض المناطق الإسرائيلية، الطيران المسير، وهذا يشكل عامل قلق على الإسرائيليين، هي تريد إنهاء كل ما لدى إيران من هذه القوة، حتى لو بقي النظام نفسه ويحكم طهران اليوم، ولكن هي تريد تدمير كل ما تمتلكه إيران من ترسانة صاروخية وكذلك الأمر الطيران وأيضا السلاح النووي أو عدم الوصول إلى تصنيع قنبلة نووية. لكن كما ذكرت أنه الرد الإيراني عندما يحصل في تل أبيب يعمل يؤدي إلى حالة قلق في الداخل الإسرائيلي، وهذا ما لا تريده الحكومة الإسرائيلية. لكن لا تستطيع إسرائيل الاستمرار في الحرب بمفردها، هي تريد أيضا أن تكون نعم الولايات المتحدة الأمريكية، وربما حتى الولايات المتحدة الأمريكية تريد من دول أوروبا الانخراط أكثر أو حلف الناتو أن يكون له دور أيضا في هذه الحرب من أجل إنها، لأنه استمرار هذه الحرب يؤدي إلى يعني وضع اقتصادي عالمي، أغلاق الطرق البرية الجوية البحرية، وهذا ما لا يعني ليس في صالح أحد في الحقيقة.
1: طيب برأيك أيضا مشاهدينا من ضمن الأخبار العاجلة وفق لإعلام إسرائيلي أنه الضربات الإسرائيلية استهدفت أنظمة دفاع جوي ومنصات إطلاق صواريخ ومصانع مسيرات في الداخل الإيراني، إذن بدأت تتضح طبيعة الأهداف وحجم الضربة الإسرائيلية. طيب إذا كانت إسرائيل يعني لابد من دعم الولايات المتحدة أو إشراء أو انخراطها في هذه الحرب، لماذا برأيك اليوم واشنطن سارعت إلى دعوة نتنياهو لألا يرد وألا يصعد؟
0: ربما سياسيا، يعني ربما هذه التصريحات سياسية، يعني الرئيس ترامب كان يتحدث في الأيام الأولى من الحرب يقول أن هناك بديل موجود، عن ثلاث بدائل موجودة للنظام الحاكم في إيران وهي جاهزة، ولم نرى شيئا على الأرض. الحقيقة الواقع أن الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد الرئيس ترامب يعني يصرح تارة ويتراجع عن تصريحه بعد أكثر من بعد ساعة ربما أو بعد قليل. هي طلبت من إسرائيل عدم الرد كي ربما تسمح ل باستمرار المفاوضات او الوصول الى نتائج ملموسه على ارض الواقع بحكم الوسيط الباكستاني، وايضا يعني ان لا تذهب الامور باتجاه منح اخر كما بدات الان. والنقطه الثانيه انها تريد ربما من خلف الكواليس وتحت الطاولة أن تقوم إسرائيل بهذه الضربات من أجل الضغط أكثر على إيران للرضوخ لدى في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية،
1: رغم الحديث أنه عدم استجابة نتنياهو لطلب ترامب بأن لا يصعد أو أن لا يرد على إيران، يعني هذا ما يشي إلى خلاف تكتيكي أو ربما يكون خلاف استراتيجي أعمق من الحديث عن خلاف تكتيكي بين حسابات حتى تباين بين أولويات الحكومة الإسرائيلية وأولويات البيت الأبيض. هذا تستبعده وتقول أن هناك شيء ما يطبخ في الخفاء؟
0: أنا أتوقع ذلك، يعني ربما في بعض اللحظات، يعني على سبيل المثال عندما تقوم إسرائيل باستهداف الدولة السورية، دائما نسمع تصريحات من قبل إدارة الرئيس ترامب والمبعوث الخاص توماس براك بالضغط على إسرائيل لوقف تدخلاتها في إن كان السياسية والعسكرية في سوريا، وإسرائيل لا تنصت لذلك أمرا. ربما هذا الأمر أمر سياسي أيضا، ولكن أنا بقناعتي وأن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع الضغط على إسرائيل بوقف حتى هجماتها على طهران وعلى كامل إيران وعدم استمرار هذه الحرب أو المعركة، ولكن هي لا تضغط بذلك. ربما كما ذكرت أنها عبر هذه الضربات تضغط أكثر على إيران، وأن الحرب مستعدة لأن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للاستمرار في هذه الحرب من أجل الوصول إلى نقاط ملموسة أو نتائج ملموسة في المفاوضات الجارية، ولكن هذه المرة بقوة السلاح ليس فقط بقوة التصريحات أو بالكلام السياسي أو التصريحات السياسية. لكن إسرائيل يعني تكتيك الضربات، توزيع الضربات، الرد الفوري على القصف الإيراني يؤكد تماما أن لم يحصل ربما يعني ليس ضوء أخضر أمريكي، ربما الدعم أمريكي لهذه العملية، أن الولايات المتحدة الأمريكية موجودة عسكريا، ربما هي مهدت لوجستيا للأمر، ربما هي من يعني الأقمار الصناعية والطيران الأمريكي الذي يجوب المنطقة بالكامل هو من أعطى أو تواصل مع الإسرائيليين ووزع هذه الضربات. لكن في النهاية أنا أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا قررت بالفعل الضغط على إسرائيل، كان في موضوع إيران وأي موضوع آخر، إسرائيل رغم وجود الحكومة اليمين المتطرف ونتنياهو، لكن هي تقبل بالضغوط، ترضخ لهذه الضغوط، ولكن هناك يعني لا شك أن شيء يجري خلف الكواليس، لأن ترامب يدرك تماما أن إيران مستعدة لأن تفاوض سنوات طويلة دون أن تعطي أي شيء في هذه المفاوضات.
1: برأيك اليوم مين يلي يملك مصلحة أكبر في الذهاب إلى خيار التهدئة أو المسار الدبلوماسي، واشنطن أم طهران؟ يعني طهران ربما تحتاج لأن شلت قدراتها وأنهكت في هذه الحرب، أم تل أبيب؟
0: لا أنا أعتقد طهران، طبعا طهران تريد أن تنتهي هذه الحرب، ولكن في أن يبقى هذا النظام موجود، أن
1: وهذا ما لا يريده عسكرية. الجانب الإسرائيلي
0: ولا الجانب الأمريكي ولا في صالح شعوب المنطقة، لأنه بالنهاية الخطر الإيراني على المنطقة، يعني رأينا ما حدث للأشقاء في الدول الخليج العربي التي التزمت الحياد في هذه الحرب، والتي مارست أيضا يعني ربما بحكم علاقاتها الدولية مع الولايات المتحدة الضغط من أجل عدم الذهاب في الخيار العسكري، ومع ذلك كان القصف الإيراني يتركز على هذه الدول، وبالتالي ليس في صالح شعوب المنطقة أن يبقى هذا النظام يحكم هذه المنطقة. كما النظام السوري سابقا، إيران مستعدة أن تحرق المنطقة بالكامل عبر إن كان ما لديها من سلاح وإن كان ميليشياتها المنتشرة، يعني الميليشيات العراقية قامت بقصف الأراضي السورية والدولة السورية لم ترد، حزب الله استهدف الأراضي السورية والدولة السورية حاولت أن ترأى أيضا بنفسها عن الصراع القائم في المنطقة، كذلك الأمر استهدفت الميليشيات العراقية الأراضي السعودية الكويت بالأمس، هناك يعني عدوان إيراني واضح عبر إيران ومن يحكم إيران وعبر الميليشيات الموجودة على دول المنطقة. لذلك إيران هي تريد لا شك الوصول إلى أي تفاهم لكن دون أن تخسر شيء، وهذا لا تقبل به لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا إسرائيل.
1: طيب اليوم يتحدث الجيش الإسرائيلي طبعا قبل قليل أنه شن 15 غارة على مواقع عسكرية تابعة للنظام الإيراني خلال ليلة واحدة فقط. يعني هناك أهداف تم الحديث عنها، أنظمة دفاع جوي، منصات إطلاق صواريخ، وأيضا مصانع مسيرات. سيد عبد الكريم، لو تعرضت إيران وتم استهداف منشآت عسكرية إيرانية بضربات، أو يعني تعرضت هذه المنشآت العسكرية الإيرانية لضربات متواصلة من الجانب الإسرائيلي، يعني أكيد رح يكون هناك تأثير متوقع على إن لم نقل استقرار النظام أو بقاء النظام. ما رأيك؟
0: يعني لا شك أنه توسيع الضربات بهذه القوة، يعني عندما
1: توسيع الضربات أم استئناف الحرب؟
0: توسيع الضربات واستئناف الحرب. أنا أعتقد عزيزتي أنه حتى إذا عادت الحرب من جديد، ليس بعيدا عن هذه الضربات، لكن إذا عادت الحرب من جديد لا أعتقد أنها ستعود بنفس التكتيك الذي كان موجود في الأيام الماضية أو في حرب 39 الماضية. سيكون هناك استراتيجية جديدة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، هو أن الضربات ستكون موحدة وأكثر دقة، تستهدف مواقع استراتيجية حساسة لدى النظام الإيراني، القوى الأمنية، البسيج والحرس الثوري الذي يعني من يحكم طهران، لأنه بنهاية استهداف منشآت عسكرية، استهداف بعض القيادات الإيرانية أو القيادات الكبرى في إيران، ولكن هناك شيء أساسي يعتمد عليه النظام الإيراني، هذا الذي يجب أن يستهدف. توسع الحرب وانتشاره وتركز وتوسع على مناطق أكثر، مناطق جديدة وأكثر استراتيجية تمس هيكل النظام الإيراني، بنية النظام الإيراني وقوة النظام الإيراني، لا شك أنها ستسقط هذا النظام. يعني ليس كما حصل في المرات السابقة فقط أن تقوم باستهداف قيادات ومواقع عسكرية، ونرى أن هناك يعني في كل ضربة نجد أن هناك أيضا صواريخ تخرج من طهران باتجاه الأشقاء العرب أو باتجاه إسرائيل، وبالتالي هذا التكتيك اليوم إذا عاد سيكون هناك بأسلوب جديد يعتمد ربما الضربة الاستباقية، الضربة الواحدة ربما لخمسين موقع في آن واحد، وعبر الطائرات الأمريكية المعروفة العملاقة التي هي متواجدة في كل المنطقة.
1: سنشرك معنا سيد عبد الكريم من نيويورك الكاتبة الصحفية السيدة نادين ساندرز. أهلا بك سيدة نادين، كيف تبعتي هذه التطورات؟ ردت إسرائيل على ما يبدو غير آبها لطلب ترامب من نتنياهو ألا يرد على إيران، لكن نتنياهو رد، كيف تبعتي؟ هل تفاجأتي من هذا الرد الإسرائيلي؟
3: مشاهدين، بالتأكيد يعني هو مفاجئ، وخاصة أنه تجاوزات نتنياهو الواحدة تلك تلو الأخرى، عدم انصياع نتنياهو لما يريده رئيس ترامب هو متكرر، قد عبر عنه يعني منذ يومين كان هناك حديث عن مكالمة بين رئيس ترامب ونتنياهو يشتعط فيها غضبا رئيس ترامب على نتنياهو ويقول له أنت مجنون بخصوص الحرب على لبنان وتصعيد الأمور، الآن يستهدف أيضا إيران، إذن هناك لا مبالاة تثير غضب الرئيس ترامب بشكل كبير جدا. لكن هل هذا على أرض الواقع؟ يعني هل سينعكس هذا في تصعيد الحرب أم في أنه يعني ما هي الخيارات لدى الرئيس ترامب؟ أعتقد أنه رغم غضب الرئيس ترامب من نتنياهو، ولكن احتمال كبير أن يجد نفسه مضطرا لأن يصعد أو يقوم بتجديد الحرب على إيران. وذلك لماذا؟ لأننا اليوم عندما سمعنا مثلا لقاء رئيس ترامب على أحد القنوات الإعلامية الأمريكية NBC، أعتقد حين قال أنه هناك خيارين، إما أن يقوموا بالاتفاق وإما أن تكون هناك ضربات يعني يضعف الجيش الإيراني بشكل كبير أكثر من مما إلى آخر حد، هذا كان الكلام الذي قاله الرئيس ترامب كان يعني يقوله بثقة كبيرة وليس بثقة، يعني قرار متخذه بشكل قاطع لا يوجد بينهما يعني خيارات أخرى. لذلك إذا وربط نتنياهو ترامب في حرب جديدة قد يجد نفسه منصاعاً، ولكن دائماً الكرة في ملعب الإيرانيين. إذا أرادوا الإيرانيين أن يبرموا اتفاق فربما هذه اللحظات حاسمة أيضاً، يعني إذا وصل رئيس ترامب إعلان اتفاق أو موافقة على اتفاق قد يجد نفسه رئيس ترامب يفضل إعلان الاتفاق، وأعتقد هذا بشكل كبير جداً.
1: ما زال هناك فرص للحوار برأيك بعد هذه التطورات؟
3: الكرة في ملعب الإيرانيين، إذا أرادوا أن يتغاضوا النظر عن هذه الضربات ويبرموا الاتفاق، لأنه إذا لم يقبلوا بذلك فستكون ضربات أكبر أمريكية، يعني الموضوع تفاقم بسرعة كبيرة جدا.
1: متى يمكن أن تنخرط الولايات المتحدة عسكريا إلى جانب إسرائيل في هذه الضربات؟
3: إذا شعرت أن المفاوضات ما يقص منها في هذه النقطة وأنه لا اتفاق قد يحصل ذلك. نعم أعتقد أن الوضع في مرحلة خطورة كبيرة جدا في هذه اللحظات. نعم، رغم استياء رئيس ترامب من نتنياهو، يعني يبقى هذا حساب مختلف عن هذا، لأنه الولايات المتحدة تحسب حساباتها دعينا نقول رئيس ترامب تحديدا في هذا الموضوع، موضوع إيران والاتفاق النووي، هو يريد أن يخلص الولايات المتحدة من التهديد النووي. هو لا يريد لنتنياهو أن يتدخل بهذه الطريقة، ولا يريد نتنياهو أن يصعد الأمور في الوقت الذي تحاول فيه إبرام الولايات المتحدة إبرام اتفاق مع الخصم العنيد إيران، يعني تعنت مستمر ومماطلات ولكنها لم تيأس. الآن هذه النقطة، إذا كان وجد رئيس ترامب أن هذه الضربات قد قطعت حبل المفاوضات، فإنه يعني من المحتمل أنه سيقول إذن الخيار الوحيد هو الإكمال على الجيش الإيراني والتخلص من قدراته العسكرية، ويعني جعلهم يقولون بالاتفاق عن طريق أقصى القوة العسكرية. لكن كما ذكرت لك، إذا لمس أن الحبل لم يقطع وأن هناك رغبة سريعة من الإيرانيين في التفاوض أو إعلان الموافقة على كل البنود، يعني بحيث لا تكون هناك خلافات، فعندها لن يأبه رئيس ترامب لنتنياهو، وساحت يعني سيبرم اتفاق بسرعة وسيعاقب نتنياهو لاحقا بالطريقة التي يرغب فيها. يعني سمعنا عندما قال له في المكالمة السابقة لقد يعني جعلتك في مأمن من الجيش، حفظ استخدم عبارات غير لطيفة عندما قال له أنا جعلتك في مأمن من السجن ودافعت عنك أمام العالم، العالم الآن كله يكره إسرائيل بسبب ما قمت به. يعني إذن هو ممكن أن ينتخذ خطوات عكسية باتجاه نتنياهو، ممكن أن ينقلب عليه، ممكن أن يرفع يده عن حمايته، كثير من الأمور ممكن أن يقوم بها رئيس ترامب إذا ما فعلا استطاعت إيران أن تبرم الاتفاق في هذه اللحظات الحاسمة. وهو أمر مستبعد، لأننا نرى الإيرانيين يعني عندما تكون هناك ضربات خاصة من إسرائيل فإنها لا تتنازل، ونجد الأمور تتعقد أكثر في أكثر. لكن إذا كانت هناك حنكة سياسية لديهم استطاعوا غض النظر، يعني نحن نرى دائما الولايات المتحدة تغض النظر عن ضربات موجهة لقواعد، نتحدث قبل الحرب مثلا، تقيم الأضرار، تقيم الخسائر البشرية، وكثيرا ما تتغاضى حتى لا تصعد الأمور. إذا استطاعت إيران أن تستخدم هذه الحنكة السياسية العسكرية وتبرم اتفاق، فسوف تحفظ نفسها من ضربات يعني أمريكية إلى جانب الضربات الإسرائيلية، وكرر هذا حتى لو كانت الولايات المتحدة لا ترغب بهذه الضربات التي قامت بها إسرائيل. لكن الإدارة الأمريكية تفكر بطريقة أنها تريد الحصول على اتفاق، تريد أن تخلص الأمريكيين من الخطر الإيراني. هذا الاتفاق يجب أن يكون دائم، لا عودة فيه، لا قدرة لإيران على الالتفاف حوله، لا مخاطر فيما بعد، تأمين مضيق هرمز، تأمين مصالح الحلفاء، يعني كل تريد كل هذا أن يكون منخرطا في هذا الاتفاق، وإن لم يكن موضوع لبنان حاليا منخرطا فيه، لكن على الأقل موضوع الخليج ومضيق هرمز النووي على رأسها واليورانيوم المخصب، يعني هذه الأمور الأولوية لدى الولايات المتحدة الأمريكية. والعداء أيضا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تريد الولايات المتحدة أن تفتح صفحة جديدة مع إيران كما فتحت صفحة جديدة مع فيتنام ومع دول أخرى، تريد أن تكون هناك يعني حالة من عدم الخوف من الإيرانيين، عدم حدوث حادات يعني رهن أخرى، رهائن أمريكيين مثلا.
1: أكسيوس عن مسؤول عسكري أمريكي تنقل عنه أن الجيش الأمريكي لم يشارك في الضربات الإسرائيلية على إيران. سيدة نادين، لماذا يسارع يعني الطرف الأمريكي في المبادرة والحديث عن النأي بالنفس في ضوء هذه التطورات برأيك؟
3: لحفظ شعبة معاوية، يعني هذا الاتفاق إذا كانت الولايات المتحدة قد قامت بضرب أو مشاركة في هذه الضربات، فهذا يعني أن الحديث عن الاتفاق قد انتهى وولى وأصبح من الماضي، لكن فعلا الولايات المتحدة لم تقوم بهذه الضربات، لم تشارك فيها، تريد أن تتم الاتفاق، هي لا تريد أن تبدو، يعني هي ليست الخيانة الأمريكية، ليس هناك خيانة أمريكية. الآن إسرائيل تتصرف خارج عن إرادة أمريكا، الولايات المتحدة تريد أن تقول أنها في نفس المسار الذي تمشي عليه بخصوص اتفاق، تتحدث عن مفاوضات، الرئيس ترامب قال أنه لن يقوم، يعني تحدث عن أن وقف إطلاق النار قائم، إذن هو يريد أن يوضح أن الخرق ليس من جهته، الخرق من جهة إسرائيل، وأنه ليس له علاقة بما قامت به إسرائيل. هل هذا يعني أن الولايات المتحدة لن تنخرط على الإطلاق؟ لا، هذا لا يعني، هو توضيح للموقف الحالي، ولا نعرف فيما بعد فيما إذا كانت بالفعل سوف تنخرط أم لا، لكن كما ذكرت لك التقييمات أعتقد أن الكرة في ملعب إيران الآن بشكل قوي، لأن الولايات المتحدة الآن تعتقد ربما في، يعني أعتقد هذه هي الحوارات التي ستجرى تقييم لموقف إيران، هل انقطعت المفاوضات، هل موقف إيران الآن حاسما أنها تريد الرد العسكري وأنها تريد التصعيد وأنها تريد أن تقوم بتهديداتها فيما قالته سابقا عن تهديد المنطقة والجيران وما خلف البحار وإلى آخره، أم أن هناك ما زالت فرصة للإبرام مع الأمريكيين إبرام هذا الاتفاق بغض النظر عما قامت به إسرائيل. يعني تقييم هذا الموضوع أساسي جدا للإدارة الأمريكية الآن، يعرفوا كيف سيقوموا بالتصرف الآخر تجاه إيران بغض النظر عن التصرف تجاه إسرائيل. يعني الموضوع أصبح معقدا، لا أدري لماذا إسرائيل تقوم بهذه الأعمال، لأنها يبدو أنها تريد الفوضى في المنطقة، حسب ما أراها تريد الفوضى في المنطقة، يعني لا تهدأ على عدة جبهات، على جبهة لبنان، على جبهة إيران، على جبهة، لا تهدأ، لا تجعل الأمور تهدأ، كلما رأت أن الاتفاق قاب قوسين أو أدنى أو أصبح قريب من الإعلان الرسمي تقوم بضربات معينة تفسد خطة الولايات المتحدة الأمريكية، هذا استفز الإدارة الأمريكية بشكل كبير جدا. وأعتقد أن العلاقات تتضرر بشكل كبير بين الولايات المتحدة وإسرائيل، تتضرر فعلا في العمق، ولكن إلى أي درجة، هل إلى درجة أن الولايات المتحدة قد تتخلى عن إسرائيل؟ أعتقد حاليا هذا يعني قد يكون هناك رغبات لدى البعض من الصقور أو بعض من الأمريكيين أو مصنع الساسة، ولكن ليس هناك إجماع على هذا الموضوع بعد. لكن بعد هذه الضربات رئيس ترامب حاد في طبعه، حاد حتى على المقربين منه، حتى يعني رأينا كيف إذا شعر بالخيانة أو إذا شعر بأن من معه ليس معه على نفس الصفحة ينقلب رئيس ترامب، لا يهمه كائنا من كان. يعني أعتقد أن نتنياهو يخاطر كثيرا بعلاقات العلاقات السياسية بين والصداقة طويلة الأمد هذا التحالف طويل الأمد بين الولايات المتحدة وإسرائيل. نتنياهو الخاطر كثير.
1: نعم، دعينا يعني نأخذ وجهة نظر السيد عبد الكريم ضيفي من دمشق. سيد عبد الكريم، ربما الجانب الإسرائيلي أو يعني نتنياهو و يعني أتباعه ربما لا يناسبهم نجاح التهدئة، ما رأيك؟
0: لا شك أنه إسرائيل تبحث يعني منذ بداية حرب أكتوبر حتى اللحظة هي لم تلتزم، يعني لم تدخل في مفاوضات، لا تلتزم في مفاوضات، يعني الهدف دائما هناك تصعيد عسكري إسرائيلي. على سبيل المثال في سوريا، يعني مع اللحظات الأولى لسقوط النظام السوري توغلت في الأراضي السورية، ونلاحظ حتى اللحظة تتوغل هنا تنسحب هناك تنتشر في مكان آخر، وبالتالي هذا ديدن الحكومة الإسرائيلية وطبيعة إسرائيل وحكام إسرائيل منذ نشأتها حتى اليوم. وبالتالي هي يعني كان نتنياهو أو الفريق الحاكم في نتنياهو لا يريد أن تذهب الأمور باتجاه سلمي أو باتجاه الوصول إلى نقاط تفاوض، لأنها تدرك تماما أن القوة ستبقى موجودة لدى إيران. يعني إذا ذهبت ذهبوا باتجاه مفاوضات ووصلوا لنقاط معينة، هل إيران ستقوم بتسليم الصواريخ البعيدة أو طيران المسير أو البرنامج؟ ربما تقوم بتسليم البرنامج النووي، ولكن بالنسبة للصواريخ البعيدة والطيران المسير، ونلاحظ موضوع الطيران المسير يعني هو سلاح فتاك للحرب الأوكرانية الروسية، الطيران المسير هو طيران فتاك، وبالتالي لا تسمح إيران إسرائيل عفوا لدى أن يبقي هذا السلاح بيد الإيرانيين، وإن كان الصواريخ البعيدة وإن كان الطيران المسير. وستحاول دائما حتى لو حاولت ربما الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على إسرائيل من أجل الذهاب في مسارات تفاوضية أو القبول أو وقف هذه الهجمات، لربما من باب أن رغبة أمريكا أن تنتظر ماذا ستأتي المفاوضات، ولكن إسرائيل ترى أن الحرب هي الحل والهدف الأساسي والرئيسي لها، ومن أجل إنهاء قوة النظام الإيراني وإسقاط النظام الإيراني. هذه الحرب لم تبدأ الحقيقة من أجل الوصول إلى تفاهم مع إيران، من أجل الوصول إلى تفاهم مع قضايا. هذه الحرب بالأساس بدأت لإسقاط النظام الإيراني، لكن الحقيقة أن الإسرائيلي والأمريكي تفاجأ من تماسك بنية النظام، حكام النظام في إيران، وخاصة بعد الحرب الأخيرة التي جرت، أن هناك تماسك نوعا ما بين في داخل إيران يمنع سقوط هذا النظام بهذه، إلا إذا كما ذكرت أن تبدأ الحرب مرة أخرى باستراتيجيات جديدة بضربات أكثر عمقا على أكثر مراكز القوة في إيران، وليس فقط استهداف السلاح أو مكامن السلاح، إنما أيضا استهداف يعني قيادات إيرانية ومراكز صنع القرار في إيران.
1: طيب برأيك يعني اليوم اليوم سوريا الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من اليمن، إذن إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، وأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي تعمل على اعتراض هذا الصاروخ. على ما يبدو سيد عبد الكريم أن إيران بدأت بتحريك الأذرع التي كانت طيلة هذه الفترة نائمة، طيلة هذه الفترة غير مفعلة، كانت تفعيل الأكبر لحزب الله، الآن حركت الجبهة في اليمن، هذا الذراع الحوثي. إذن الجيش الإسرائيلي مشاهدينا يتحدث عن إطلاق صاروخ من اليمن، وأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية تعمل على اعتراض هذا الصاروخ. ما رأيك سيد عبد الكريم، كيف تعلق على هذا المعطى، هذا التطور الجديد؟
0: نعم، كما ذكرت يعني الضربات الإسرائيلية، إيران بدأت، ردت إسرائيل، إيران لن تقف، أيضا ستقوم بالرد، تستهدف بعض المراكز الإسرائيلية في تل أبيب وفي حيفا وفي غيرها وتستمر ربما. يعني لا أعتقد أن إيران ستصمت عن يعني 15 غارة التي قامت بها إسرائيل واستهدفت مواقع في مدن متعددة في إيران وفي أكثر من موقع وليس في موقع واحد أو داخل ولاية أو مدينة واحدة في إيران. وبالتالي الرد الإيراني حصل رد إيراني سيكون هناك رد إسرائيلي، تستمر هذه الردود بين الطرفين إلا بدخول الولايات المتحدة جديا الحرب إلى جانب إسرائيل أو الضغط عليها إذا لمست الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك تجاوبا أو رضوخا من قبل الإيراني في ذهاب في خيارات التفاوض أو القبول بالشروط الأمريكية. وهذا ما يقول يعني إيران اليوم على سبيل المثال عزيزتي، إذا هي قبلت في التفاوض سقط النظام الإيراني، يعني إذا قبلت في التفاوض ستسلم كل ما لدى إيران من قوة من طيران وصواريخ وكذلك الأمر البرنامج النووي، وإذا لم تقبل في التفاوض الحرب تستمر.
1: فبالتالي الخيار الذي أمامها هو نشر الفوضى واستعداء الجميع وتوزيع الألم.
0: نعم، هي تحدثت سابقا عدة مرات عن علاقات حسن الجوار، هي لم تترك جارة إلا واستهدفتها. يعني لم حتى الدول العربية الشقيقة التي حاولت، يعني المملكة العربية السعودية بدورها والإمارات العربية بعلاقاتها الدولية قطر من أجل الحديث مع ترامب بالذهاب في خيارات سياسية، ومع ذلك يتم استهداف هذه الدول. وبالتالي هي لم تترك أمامها من خيار إلا استعداء كل شعوب المنطقة، كل المنطقة. إيران نظام قام على الفوضى ونشر الفوضى في كل مكان.
1: سيدة نادين، هناك معطن دخل للتو في خضم هذا التصعيد وهذه التطورات المتسارعة، وهو أطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، وأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية تعمل على اعتراضه. عن أي فرص للتهدئة ومسارات الدبلوماسية سنتحدث خلال الساعات المقبلة؟
3: يعني إيران تنفذ ما هددت به سابقا بأنها سوف تصعد الأمور وسوف يعني تصعد أمور عسكريا في عدة مناطق، ليس فقط في منطقة مضيق هرمز، وأيضا تحدثت عن باب المندب، وهذا يعني أنها سوف تستخدم أدرعها كما ذكرتي، وأيضا تحدثت عن بلاد أخرى أنها سوف تكون هناك يعني استهدافات في شرق آسيا أو ما إلى ذلك، وقد تحاول أكثر من ذلك. أيضا الموضوع يتصاعد، لا أتحدث أنا هنا عن مفاوضات سياسية يعني بشكل عالي التفاؤل، أتحدث عن إمكانية استخدام العقل الإيراني في هذه المرحلة، ولكن لا يبدو ذلك ما يحدث، لأن ما يحدث هو التصعيد، وهذا متوقع من الإيرانيين. يعني هم لا يملكون صفة الحنكة، لديهم قدرة المماطلة، لديهم قدرة التأجيل والتسويف والتلاعب استخدام الوقت لصالحهم، ولكن ليس لديهم صفة الحنكة السياسية، يعني أن يمتصوا الغضب في الوقت الذي يجب فيه أن يمتصوا الغضب ويبرموا الاتفاق. الاتفاق ضروري لهم، لأنه غير ذلك سيكون مأساوي على إيران. يعني لست أنا من
1: فقط، دعينا سيدة نادين نعطي لهذا التطور حقه، وهو إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، وأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية تعمل على اعتراضه، وهناك صافرات إنذار تطلق في تل أبيب وفي القدس. إذن صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، النظام الدفاع الجوي الإسرائيلي يعمل على اعتراضه، هناك صافرات إنذار تدوى في أنحاء مختلفة سواء في القدس أو في تل أبيب. إذن هناك على ما يبدو رسالة عسكرية تريد إيران إيصالها عندما تحرك جبهة كجبهة الحوثي، وربما تتحرك هي بنفسها إيران أيضا في توقيت متزامن. إذن الذي سنتابعه في مقتبل الساعات إن كنا أمام رد إيراني متعدد الجبهات سواء عن طريق جبهة حزب الله أو الحوثي أو هي بشكل مباشر، أو ربما تكتفي بهذا الرد المتعدد الجبهات وتذهب للبعيد، يعني تبتعد عن الرد المباشر من الأراضي الإيرانية. ترجح هذا الخيار سيد عبد الكريم؟
0: نعم، أنا ذكرت منذ قليل أن إيران ستعتمد على تحريك بعض الأذرع والميليشيات في المنطقة
1: وسترد بشكل مباشر، يعني يكون التوقيت متزامن للرد.
0: نعم، ربما ذلك، يعني هي لن يكون الرد فقط من داخل إيران باتجاه إسرائيل، ربما في توقيت واحد تحرك اليوم، وربما أعتقد هذه المرة الأولى ربما التي يتحرك فيها الحوثي إلى جانب إيران. يعني في الأيام الماضية وفي الحرب الماضية لم نسمع لا تصريح ولا حتى بيان ولا صاروخ من الحوثي باتجاه إسرائيل. اليوم هناك شيء جديد تقوم بإيران به، وهو أن تدع ميليشياتها في اليمن.
1: كان هناك يعني شيء رمزي من قبل هذه الجبهة. نعم تفضل.
0: نعم نعم، هذه جبهة اليمن الحقيقة المساندة لإيران كانت صامتة في الفترات الماضية، اليوم رغم أنها مجرد غارات، نعم هي غارات قوية ولكن ليس إعلان حرب، يعني ليس بدء حرب أو لم نرى تصريحا أن هناك حرب. الحرب إسرائيل عادت بالحرب الجديدة على إيران، هي مجرد غارات. مع ذلك بدأ الحوثي بالتحرك، واضح تماما ستعتمد على الأذرع، إن كان الحوثي ميليشيا حزب الله، الميليشيات الموجودة في العراق وأيضا إيران. يعني سيكون هناك ربما توقيت واحد تقوم فيه باستهداف إسرائيل من خلال الميليشيات الموجودة، وكذلك الأمر من خلال إيران.
1: نعم، إذن مشاهدين، صفارات إنذار تدوي في تل أبيب بعد أن قام الجيش الإسرائيلي باعتراض صاروخ أطلق من اليمن. إذن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب، وسيقربنا من حقيقة ما يحدث هناك بشار صغير مراسلنا في تل أبيب. أهلا بشار.
4: صباح الخير أروى.
1: صباح النور. نعم بشار، ضعنا في تفاصيل ما يحدث.
4: نعم، فقط قبل لحظات انتهى دوي صافرات الإنذار في مناطق مختلفة من إسرائيل في عقاب رصد صاروخ أطلق من اليمن. حقيقة يعني الأغلبية ظنت أنه بعد سماع أو خلال سماع دوي صافرات الإنذار أن هذا صاروخ مطلق من إيران. بفعل يعني الأحداث الأخيرة، الأحداث التي شهدتها ساعات 12 الأخيرة، ولكن هذا الصاروخ على ما يبدو أطلق من اليمن كما قال الجيش الإسرائيلي. طبعا المناطق التي أرفقت مع هذا الإنذار أو هذا التحذير والخارطة التي أرفقت مع ذلك كانت قد علمت مناطق مختلفة باللون الأحمر، بمعنى أنها يمكن أن تشهد هذا صاروخ أو أن هذا صاروخ أطلق نحوها. عمليا تمتد من جنوب الضفة الغربية مرورا بالوسط والقدس وحتى تل أبيب ومحيط تل أبيب أرواز. هذه من ناحية. من ناحية ثانية طبعا نذكر بأن هذا يأتي تقريبا بعد ساعة أو ساعتين من إطلاق من شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على إيران في عقاب إطلاق إيران الصواريخ على إسرائيل فقط سابقة من مساء هذا اليوم. طبعا الآن ورد بيان من الجيش الإسرائيلي يقول فيه يتطرق فيه إلى ما حصل في الساعات الماضية، ويقول بأن سلاح الجو هاجم قبل ساعات وبتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية أهدافا عسكرية تابعة للنظام الإيراني، ويرسخ أيضا مع هذا البيان أنه رصد صاروخ أطلق من اليمن نحو الأراضي الإسرائيلية. والآن يقوم نظام الاعتراض الجوي الإسرائيلي باعتراض هذا الصاروخ، باعتراض هذا الصاروخ اليمني. طبعا إذا نتحدث هنا أروى عن ساعات متوترة، ساعات تشهد هذه الهجمات المتبادلة، أخرها هذا الصاروخ الذي رصد من اليمن، قبله شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على مناطق في إيران بما يشمل مطار مهابات الدولي ردا على الصواريخ التي أطلقت من إيران. إيران أطلقت عدد من الصواريخ في وقت سابق من الليلة الماضية على إسرائيل، تحديدا على شمالي إسرائيل، وبحسب ما يقول الجيش الإسرائيلي فقد تم اعتراضها جميعا. طبعا سقطت شظايا هنا وهناك، نتج بعض الأضرار المادية، الحرائق الناشطة عن الشظايا الصاروخية بسبب اعتراض هذه الصواريخ التي أطلقت من شمالي طاقت من إيران على شمالي إسرائيل. والآن لكن إذا أروى أردنا أن نعود إلى قضية أن اليمن أطلق صاروخ، هل هنا تحاول إيران والنظام الإيراني وهذا المحور عمليا تثبيت معادلة أو مبدأ ما يعرف بوحدة الساحات، بمعنى أن الهجوم الإيراني هو لم يأتي لأن إسرائيل هاجمت إيران، وإنما أتى ردا على هجوم إسرائيل على الضاحية الجنوبية، والآن ها هو الحوثي ينضم إلى المعادلة، بمعنى هل تحاول إيران هنا إعادة إحياء هذا المبدأ، يعني باعتبار أنه لم يكتمل أو لم يستمر العمل عليه في وقت سابق، فهل عمليا تحاول أذرع هذا المحور سواء إيران أو حزب الله أو الحوثي تثبيت هذه المعادلة إعادة إحياء هذا المبدأ؟ فهذا هو السؤال عمليا الذي يطرح في هذه الأثناء.
1: نعم بشار. طيب بشار، حول ليلة أمس والهجمات الصاروخية الإيرانية لإسرائيل، كان هناك من يقول أنه لا، عدد الصواريخ التي وجهت يعني ما زالت محل تضارب رغم بيان الجيش الإسرائيلي. وإن أريد أن أسألك إن كان لديك معلومات يعني موثقة عن خسائر بشرية، أضرار استراتيجية مثلا مؤكدة داخل إسرائيل نتيجة جولة أمس من القصف الإيراني.
4: هلا معروف أروى أنه دوما هناك الرواية الرسمية التي تقولها إسرائيل، وهناك وقائع، وبطبيعة الحال طبعا هناك المصادر الرسمية، هناك أيضا الرقابة العسكرية. إذا كان هناك أضرار في الوسط المدني طبعا يصعب إخفاء ذلك، إذا كان هناك استهداف لمناطق حساسة، يعني في على سبيل المثال عندما تستهدف حيفا، نعرف أن هناك المنشأة البتروكيماوية في حيفا، هناك منشآت سواء اقتصادية أو بتروكيماوية أو عسكرية، هنا طبعا لا يتم الحديث عن هذا الموضوع ويحظر الحديث عن هذا الموضوع، ربما يتم الكشف عن ذلك في وقت لاحق، يعني هكذا جرت العادة سواء في إسرائيل أو لدى الولايات المتحدة. رأينا كيف أن مثلا الولايات المتحدة بعد فترة كانوا يتحدثوا عن ما أصابهم في الحرب، حرب الأربعين يوما. هذه نقطة. نقطة ثانية، أرى الآن في الأخبار العاجلة بعض الأخبار مثلا هنا يتحدثون عن ما حصل في أصفهان كرمانشا، نرى أعمدة الدخان المتصاعدة بسبب الهجمات الإسرائيلية على هذه المواقع المختلفة في إيران. طبعا كان هناك أيضا محادثة هاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب. نذكر بأن ترامب قال إنه سوف يتحدث مع نتنياهو ويحاول أن يحثه لعدم استهداف إيران، ورأينا ما قاله ترامب عندما قال إن إيران شنت هذه الضربات، أطلقت صواريخها، فلتعد إذن إلى طاولة المفاوضات، وأنه سوف يطلب من إسرائيل عدم الرد على إيران. وأيضا قال إنه غير بأن الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لم يتم التنسيق معه حولها. أضف إلى ذلك كان هناك أيضا الاجتماع الذي أجراه رئيس الركاني الزمير بهدف الوقوف على آخر التطورات. نعرف بأن إسرائيل أكدت بعد شن الهجمات الإيرانية عليها بأنها سوف ترد الصعصعين، وأنها سوف ترد وبقوة على الهجمات الإيرانية. أرى الآن تحديث من الجيش الإسرائيلي، والذي يقول فيه طبعا الجبهة الداخلية على وجه التحديد بأنه بناء على تعليمات الجبهة الداخلية يمكن الآن الخروج من الملاجئ والأماكن المحصنة، طبعا في المناطق التي دوت فيها صافرات الإنذار، نتحدث هنا عن مناطق الوسط، ولكن مع ضرورة استمرار اتباع التعليمات. إذا نتحدث هنا أروى عن شمول منطقة الوسط، يعني في البداية يعني في الأمس لم نسمع شيء في منطقة الوسط القدس الأبيب، كان الأمر يتركز على الشمال الإسرائيلي. عندما يكون هناك استهداف للوسط نتحدث هنا عن منشآت أخرى، مثل مطار بن غوريون بالتأكيد الآن توقف عن عون عندما تدوي صفرات الإنذار في تل أبيب، فهذا يعني أن مطار بن غوريون الآن توقف عن العمل ولو مؤقتا. سوف نبدأ ربما اليوم بسماع أخبار حول إلغاء وإرجاء رحلات طيران. بالتأكيد الآن قد أسمع في أي لحظة بأن المواصلات العامة في منطقة الوسط سواء حافلات أو قطار سوف تتوقف أو ترجع أو تجمد أو تعمل بالحد الأدنى. يعني هذه تطورات طبعا متلاحقة قد تتغير أولا بأول بناء على ما قد يحصل. ولكن السؤال الأبرز هنا أروى، هل نحن هنا عمليا نشهد عودة للحرب كيفما كانت قبل التوقيع وقف إطلاق النار، أم أن الأطراف المختلفة على رأس الولايات
1: المتحدة ماذا يقول الإسرائيليون؟ ما الذي يقوله الإسرائيليون حول هذا السؤال بشار؟ خصوصا أنه مسؤول عسكري أمريكي يقول أنه الضربات الإسرائيلية التي كانت على إيران هي محدودة نسبيا في نطاقها، يعني يضع لها وصف بالمحدودية. فما الذي يقوله الإسرائيليون حول إن كانت هذه الضربات أو هذه الجولة من الردود العسكرية ستتسع أم ستقف عند هذا الحد؟
4: يعني حقيقة يصعب معرفة ما هو بالضبط الموقف، ما هي بالضبط ردود الأفعال، خاصة وأننا عمليا نحن نشهد هذه التطورات الدراماتيكية فقط في ما لا يقل عن 12 ساعة في الساعات الأخيرة. ولكن
1: طبعا وأنت تحدثنا القناة الثانية عشرة الإسرائيلية تقول أنه المجال الجوي أغلق مؤقتا، طب اعتراضه لا شك والمجال الجوي أغلق مؤقتا. نعم بالتأكيد.

0: خارج الحكومة بأنها حولت إسرائيل إلى دولة تابعة، حولت إسرائيل إلى دولة خاضعة تأخذ الضوء الأخضر من الولايات المتحدة أو الاعتراض من الولايات المتحدة.
1: منتابع الساعة الثالثة من مشوارنا اليوم، اليوم الثامن من شهر حزيران، وإن شاء الله هالشهر يعني بيكون له بدايات حلوة عليكم جميعا، ويكون في أخبار سعيدة يا رب نسمعها as soon as possible. راح نبلش هلأ مع ساعة رمضان مش غلط، غنية كتير حلوة، وعلى فكرة نزل أغنية كتير حلوة كمان جديدة بعنوان جمالك عربي، مميزة هالغنية، وأكيد رح نكون عم نسمعها سوا، نبقى على راديو 2ME أستراليا.

0: الله الله على هالأجواء الحلوة مع النجم وائل كفوري ومع راديو 2MIA أستراليا تحديدا يلي بتقدم كل المنوعات الرائعة يلي بترضي كل الأذواق. رح ننتقل لمقال مهم إذا بدكم هيك من الملف اللبناني والإقليمي. منوقف عند مقال وتحليل لافت نشرته صحيفة الشرق الأوسط حول العلاقة المتوترة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. المقال بيعتبر أنه ترامب ونتنياهو خاضوا الحرب على إيران كفريق واحد، ولكن بعد انتهاء المرحلة العسكرية بلشت الخلافات تظهر حول الأهداف السياسية. فبحسب التحليل ترامب صار مركز على التوصل لاتفاق مع إيران وإنهاء التوتر بالمنطقة، بينما نتنياهو مازال عم بيدفع باتجاه استمرار الضغط العسكري على أكثر من جبهة من لبنان إلى غزة. الكاتب بيشير كمان إلى أن التصعيد الإسرائيلي بجنوب لبنان بات يسبب إحراج لواشنطن، خصوصا مع محاولات الإدارة الأمريكية الدفع نحو مفاوضات وحلول سياسية بوقت عم تستمر في العمليات العسكرية على الأرض. أما داخل إسرائيل فيرى المقال أنه نتنياهو يواجه ضغوطا سياسية متزايدة مع اقتراب الانتخابات وسط انتقادات تتعلق بملفات غزة ولبنان وإيران وبمدى نجاح حكومته بتحقيق الأهداف يلي وعدت فيها. وبعيدا عن المواقف والتحليلات، الواضح أنه أي تباعد بين واشنطن وتل أبيب عم بيبقى حدث مهم لأنه بيترك تأثير مباشر على مسار الحرب والمفاوضات بالمنطقة كلها، يعني من لبنان وصولا إلى إيران وغزة. رح منكمل نحن وياكم مشوارنا، وأكيد مع تطورات جديدة رح نحكي فيها، تطورات محلية وعالمية. تابعونا.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2MIA أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
5: كل شيء جديد دايما على 2ME.

يتقال موسيقى أكتر and the best local talk back بس على 2ME only on 2ME 2ME وجهلكم

Australia. 2ME Australia.

0: ننتقل إلى خبر فني لعشريق سوبر ستار راغب عليه اللي كشف أنه عبر برنامج يعني عن موعد إطلاق أولى أغنيته الجديدة لهيدا الصيف. وراغب أعلن أنه أغنيته أنت الدنيا ستطرح بتاسع من حزيران يعني بكرة، مؤكدا أنها بتحمل طابع رومانسي وبتعكس مفهوم الحب مثل ما بيتمنيه الجميع. وقال راغب أنه الغنية ستقدم بإحساس دافئ ومشاعر قريبة من الناس، ومشيرا إلى أنه رح تكون بداية سلسلة من الأعمال الجديدة اللي عم بيحضر له. كشف كمان عن تحضيره لعدد من الأغنيات الإيقاعية المقبلة يلي رح يقدمها باللهجتين اللبنانية والمصرية بخطوة بترضي مختلف الأذواق الفنية لدى جمهوره بالعالم العربي. فواضح قدي صيف 2026 حيكون حافل بالنسبة لراغب علامة مع مزيج من الرومانسية والإيقاع، بانتظار أنه نسمع أنت الدنيا طبعا ونشوف إذا رح تتحول لوحدة من أبرز أغاني الموسم. منكمل نحن وياكم مشوارنا، معكم ماريا من وراء ميكرو راديو 2 إميا أستراليا على موجتنا الأقوى دايما 1638 AM. Wake up early. Wake up. When the morning comes, rise and shine. Let's go. صباحك يبدأ عنا. Early in the morning. Waking up early. Wake up feeling refreshed. صح ونص. Wake up. Come on, it's time to get up. على راديو تؤدي. It's my show. أخبار بتهمك. Okay, let's go. مع تؤدي كل صباح. Wake up.
1: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: عم تسأل انت وينك؟ عدت ويمي وحياة عينك.

0: نكمل المشوار معكم مستمعينا ودايما على موجتنا 1638 AM. وبرجع بذكر بأحوال طقس اليوم بسيدني: ممطر مع حرارة 20 درجة و17 على صعيد ملبورن. هون ببيروت الوقت هلأ حان للأخبار مستمعينا، ومنقدم أبرز المستجدات والأحداث المحلية والعالمية. تابعونا لمعرفة المزيد.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: Get the news first from 2ME.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 92 9 17 100.
5: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من 2000 دولار سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
9: ABC News.
10: Mike Kermode with the top stories. Israel says it's hit military targets in western and central Iran. Israel's National Security Minister Itamar Ben-Gvir had declared that Iran must burn after it launched a wave of strikes at Israel. Tehran says those strikes were in retaliation for repeated violations of an April ceasefire, and it was defending its security and national interest, while warning any retaliation will be met with a crushing and comprehensive response. A magnitude 7.8 earthquake has hit in the southern Philippines' Mindanao region, killing at least one person and collapsing buildings. The Pacific Tsunami Warning Center says tsunami waves of up to 3 meters are possible across the Philippines, and smaller tsunami waves are possible in Taiwan, Japan, Guam, Papua New Guinea, and several island nations and territories in the Western Pacific. And the family of the late medical researcher Dr. Richard Scolia has accepted a federal government offer of a state funeral for the former Australian of the Year. Professor Scolia has died aged 59, 3 years after he was diagnosed with an aggressive brain cancer. He and colleague Georgina Long used their melanoma research findings to treat his tumour, for which they were named Australians of the Year in 2024. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: كما قلت تؤدي إلى توسيع الحرب بشكل كبير. الورقة العراقية.
11: شكرا دكتور عباس. سنبقى معك طبعا وكذلك كل الضيوف ومراسلين. نحن على رأس الساعة. محمد تفضل.
12: شكرا محمد. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم من جديد في تغطية الجزيرة المستمرة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن نحو الأراضي الإسرائيلية، وقال إن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراضه. جاء ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه قصف مواقع عسكرية إيرانية غربية ووسط إيران. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الغارات الجوية استهدفت مطار مهر أباد في طهران ومستودعا لتخزين المسيرات الانقضاضية. كما قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن إسرائيل تستعد لهجوم صاروخي فوري من إيران. وبينما أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات عدة في طهران وتبريز وأصفهان، أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية سماع دوي انفجارين قويين على الأقل في العاصمة طهران وما لا يقل عن ثلاثة في أصفهان. كما أفادت وكالة التسنيم بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة كرج. في واشنطن قال مسؤول أمريكي لأكسيوس إن الرد الإسرائيلي على القصف الصاروخي الإيراني الذي وقع هذه الليلة كان محدودا، في حين أكد مسؤول عسكري أمريكي للموقع أن الجيش الأمريكي لم يشارك في الضربات الإسرائيلية على إيران. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا إسرائيل إلى عدم الرد على القصف الإيراني لإتاحة الفرصة للدبلوماسية. إيران كانت شنت هجوما صاروخيا على إسرائيل بعد ساعات من قصف إسرائيلي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية أمس الأحد. مشاهدينا نتابع وإياكم كل هذه التطورات. القناة 12 الإسرائيلية إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي مؤقتا في أحدث التطورات. على أي حال كل تلك المعطيات نتوقف عندها بمزيد التحديثات مع مراسلي الجزيرة في الاستوديو الياس كرام، مراسل الجزيرة في فلسطين من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. مرحبا بشبكة مراسلي الجزيرة. ننطلق معك الياس كرام والكثير من المعطيات التي تتكشف منذ أن بدأت إسرائيل هجومها على إيران.
13: نعم، ونحن نتابع الآن محمد على الخارطة التفاعلية لفلايت رادار بعض الطائرات التي كانت متجهة صوب تل أبيب، وهي تقوم بحلقات دائرية فوق البحر الأبيض المتوسط، يبدو بسبب إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي عقب هذا الإطلاق الصاروخي. هنالك عدة طائرات كانت متجهة صوب تل أبيب وهي تقوم بحركات دائرية بسبب إغلاق المجال الجوي، وهذه انتكاسة كبيرة بالحقيقة محمد، على اعتبار أن بعض شركات الطيران الأوروبية عادت فقط منذ أيام للعمل على خط العواصم الأوروبية وتل أبيب، وهذا ربما يشكل انتكاسة جديدة في هذا السياق في إعادة بعض الشركات الأوروبية لتعليق عملها على هذا الخط. الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه اعترض صاروخا واحدا أطلق من اليمن. اليمن إذن تعود إلى الواجهة من جديد في إطار هذه المواجهة، وربما هذه أيضا رسالة من جانب أنصار الله الحوثيين بأن أيضا هم سيكونون في خط المواجهة إذا ما قامت إسرائيل بتوسيع هجماتها على إيران. الإسعاف الإسرائيلي محمد يقول بأنه لم يتلقى حتى الآن بلاغات عن وقوع إصابات في صفوف الإسرائيليين أو عن سقوط شظايا في أماكن مأهولة، ولكن اللافت أن هذا هو تطور تطور مهم للغاية في الحقيقة، ذلك أن اليمن لم تكن دخلت على خط المواجهة منذ بدأ الهجوم الإيراني الإسرائيلي على إيران الإسرائيلي على إيران. إذن هذا التطور، وكان لافتا أيضا أن كل المنطقة الوسطى لإسرائيل الصاروخ كان موجها صوب منطقة تل أبيب الكبرى، لذلك دوت صافرات الإنذار في مناطق عدة في مدن إسرائيلية عدة، تل أبيب الكبرى وكل المدن الواقع على الشرق منها، وصولا إلى الضواحي الجنوبية لمدينة تل أبيب الكبرى، أيضا محيط المطار كله، كل البلدات الإسرائيلية المحيطة بالمطار، وهذا يعني أن المطار أيضا مطار بن غوريون الدولي كان تحت طائل الإنذار، وكذلك القاعدة الجوية قاعدة سلاح الجو الإسرائيلي في تل نوف كانت أيضا ضمن الإنذارات التي كانت قبل دقائق معدودة. التوقعات والتقديرات محمد في الساعات الأخيرة تحديدا بعد الهجوم الإسرائيلي في إيران كانت تشير إلى أن إسرائيل تستعد لهجوم صاروخي إيراني فوري ليأتي الرد هذه المرة أو هذا الهجوم.
12: طيب لحظة فقط ليس أشرت قبل قليل أنت في معرض حديثك إلى فلايت رادار ونبوت هذه الصور من ذلك الموقع الذي يعنى بتتبع حركة الطائرات والذي يظهر بالفعل ربما ابتعادا عن هذه المنطقة التي تشهد هذه الضربات. بالتأكيد أشرت أنت قبل قليل إلى مطار بن غوريون الذي يبدو أن الطائرات لن تنزل فيه وتتخذ مسارات أبعد من ذلك في البحر المتوسط، وذلك بسبب إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي كما أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية قبل قليل، ومن بينها القناة الثانية عشرة الإسرائيلية التي تحدثت عن إغلاق مؤقت للمجال الجوي الإسرائيلي. وربما في وقت لاحق سنبث صورة أكثر قربا والتي قد تظهر حركة الطائرات بشكل أوضح في تلك المنطقة، وهذا ما قد يعتبر مثل ما أشرت الياس انتكاسة باعتبار أن شركات الطيران الأوروبية ربما عادت قبل أيام قليلة فقط للعمل في إسرائيل بعد أن توقفت فترة طويلة جراء الحرب.
13: نعم هذا صحيح، ونحن نرى في بعض الطائرات المدنية التي كانت متجهة من باريس على الأقل، إحدى الطائرات تقوم بحلقة دائرية فوق البحر المتوسط قبل أن يأذن لها ربما برج المراقبة في مطار بن غوريون بالهبوط في المطار الدولي شرق تل أبيب. هنالك على الأقل طائرتين أو ثلاثة أو ثلاث يقومن بهذه الحركة، ولكن بعضها بدأ يقترب الآن من الساحل، وهذا يعني بأن المجال الجوي قد بدأ يفتح من جديد بعد هذا الإطلاق الصاروخي. عادة يغلق المجال الجوي محمد في إطار هذه الضربات الصاروخية لأن المنظومات الدفاعية الصاروخية تشتغل وتعمل على اعتراض الصواريخ التي تطلق من اليمن أو من إيران. يغلق المجال الجوي لأن هنالك خوف من أن يكون هنالك خطأ ربما في التقدير، والصواريخ الاعتراضية تسقط طائرة مدنية أو أن يتزامن سقوط الصواريخ على تل أبيب مثلا مع عملية الهبوط أو الاستعداد للهبوط. لذلك
12: ربما إعلان الجيش الإسرائيلي على أنه اعترض الصاروخ القادم من اليمن قد يدلل على ربما المجال الجوي فتح أو قاب قوسين أو أدنى من ذلك.
13: نعم بالفعل، ويبدو أن ليس بعد لأن بعض الطائرات تعاود الحركة الدائرية قبالة سواحل تل أبيب، لكن من اللافت أن الرد جاء من اليمن، والسؤال إنه هل في هذه الحالة ينتهي الرد عند ذلك؟ بمعنى أن إيران ضربت إسرائيل ووفت من وجهة نظرها بما وعدت به بأنه ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت سيقابل برد إلى الشمال، وإسرائيل ربما ضربت أهدافا عسكرية في طهران، ثم جاء الرد من الحوثيين وهنا تنتهي المسألة. سنرى إن كان ذلك حقيقة ما سيجري، ولكن واضح بأن هذا تصعيد للأوضاع في هذه الضربات الصاروخية التي يقدر لها أيضا في إسرائيل محمد أنه فيما إذا كان هنالك رد فعل أيضا من جانب إيران مرة أخرى على إطلاق على الهجمات الإسرائيلية التي كانت في الساعات الأخيرة أن يؤدي ذلك إلى ضربات متبادلة، وبالتالي الأجهزة الأمنية في إسرائيل أخذت ذلك بعين
0: دايما سوا عبر راديو 2 ام استراليا 1638 AM، ومع هالمشوار واخر ساعة منه بتمنى تكونوا عم تستمتعوا ووقتكم ماشي على مهله بشكل جيد بدون اي ضغط. رح نتابع مع سمير حنا كنا سوا نمشي سوا، اغنية كتير حلوة بتمنى تنال اعجابكم.

تبدل ما تغير. كل اللي بتريده أخبار، قضايا، نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 2ME أستراليا.

0: بحبك بحبك مع محمد شاكر. سمعنا هالأغنية ومكملين مشوارنا لبكرة 3/9 حزيران. بدي أخبركم عن أحوال الطقس كيف حتكون. بسدني ممطر والحرارة 20 درجة، أما بملبورن مشمس وبترتفع شوي درجات الحرارة عن اليوم لتوصل لل 19 درجة مئوية. وهون ببيروت طقسنا صيفي مشمس مستقر بدرجات الحرارة كحد أقصى 26.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
4: اعتزال أسطورة السباحة الأسترالية برونتي كامبل بعد مسيرة حافلة بالنجاحات. زيارة قائد الجيش ودون هايكل إلى باكستان أثار تساؤلات. افتتاح مطار لايعات بارقة أمل للبنانيين. كل هالعناوين متابعة بكرة ضمن الدرايف تايم بروجرام عبر راديو تايمي أستراليا.

Australia. 2ME Australia.

0: أحييكم مجددا مستمعين راديو 2 أميا أستراليا ومكملين مشوارنا بهالخبر. بإيران لا يزال الغموض عم بيحيط بالوضع الصحي للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي وسط تضارب واضح بالتصريحات الرسمية حول طبيعة الإصابات يلي تعرض لها خلال الهجوم الإسرائيلي على طهران قبل أشهر. ففي أحدث التصريحات تأكد عضو مجلس خبراء القيادة أحمد خاتمي أنه مجتبى خامنئي أصيب بساقه خلال القصف وأنه الأطباء كانوا عم يدرسوا احتمال بترها قبل ما يتمكنوا من إنقاذه من يعني إنقاذ إجره، مشيرا إلى أنه بيتمت اليوم بصحة جيدة. ولكن هيدي الرواية بتتناقض مع تصريحات سابقة لمسؤولين بوزارة الصحة الإيرانية تحدثوا فيها عن إصابات محدودة لا ترقى إلى مستوى الإعاقة أو البتر. بالمقابل نقلت تقارير أعلامية دولية من بين رويترز أنه خامنئي لا يزال يخضع للعلاج من إصابات خطيرة طالت عدة أجزاء بجسده، فيما تحدثت بعض التقارير عن حاجته إلى طرف يعني اصطناعي لأحدى ساقيه. لافت كمان أنه مجتبى خامنئي لم يظهر علنا لا بالصوت ولا بالصورة منذ الإعلان عن تولي منصب المرشد الأعلى رغم مرور أشهر على ذلك، الأمر اللي فتح الباب أمام الكثير من التساؤلات داخل إيران وخارجها حول وضعه الصحي وقدرته على إدارة شؤون البلاد. وبين هيدي الروايات الرسمية والتقارير الدولية بيبقى المؤكد أنه ملف القيادة الإيرانية بيت تحت المجهر، ليس فقط بسبب الوضع الصحي للمرشد الجديد بل أيضا بسبب تأثيره المباشر على مستقبل المفاوضات والتطورات السياسية بالمنطقة. منكمل معكم بأبرز المستجدات يلي بتقدمها دايما راديو 2 أميا أستراليا، فخليكن معنا للآخر.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتة. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: This is Saya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. مرمطانيوس الكبير أو مرمطانيوس بي الصحراء، مرمطانيوس شفيع مصر. ولد بمصر وعيده المعروف بالعالم ب 17 كانون الثاني بالكنيستين الشرقية والغربية. He is the father of monks and founder of Christian monasticism. مرمطانيوس الكبير تعرض لتجربات أو تجارب جسدية نفسية وروحية خلال تنسكه بالصحراء، وهو مصدر إلهام لكتير نساك لحديت اليوم. ومنذكر فادر لازاروس الأسترالي يلي ترك أستراليا وراح تنسك بمصر. أو سينت أنتوني the Great، أو باترن سينت of animals and farmers. Skin diseases, especially ergotism, known as Saint Anthony's fire. Pray for us, heal our wounds. من جيلنا الحاضر نذكر الأبونا لازاروس الأسترالي الناسك يلي كان ملحد ويعلم فلسفة بالجامعة بسيدني، وبعدين التحق بالكنيسة الكوبتية الأرثوذكسية وبعدين راح على الصحراء وتنسك بدير مارمطانيوس الكبير، بالتحديد بالصحراء الشرقية قبل جبال البحر الأحمر 160 كيلومتر بعيد عن القاهرة. سنة 1996 راح لهونيك وضل ساكن لحديت اليوم، وبتقدروا تتبعوا أخباره وتجاربه ومعاملته الصعبة مع الشيطان يلي عطول عم بيجربه على قناته بتيوتيوب. وبقلكن مع فادر لازاروس: In the desert you are alone, but you are not lonely. You discover that God's company fills all emptiness. منكرس هيدي الساعة ببرنامجنا Saint of the Hour للنساك من مارمطانيوس الكبير لحديت اليوم فادر لازاروس الأسترالي. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

0: كنا مع نانسي عجرم وأغنية من أغانيها الرائعة بحن، ومننتقل نحن وياكم هلأ إلى الملف الإيراني الأمريكي، حيث لا تزال المفاوضات تدور بحلقة من الغموض والتصريحات المتضاربة وسط جهود وساطة جديدة تقود باكستان. فقد وصل وزير الداخلية الباكستاني إلى العاصمة الإيرانية طهران بزيارة التقى خلال نظيره الإيراني اسكندر مؤمني، بوقت كشفت في مصادر إعلامية أن المسؤول الباكستاني بيحمل رسالة وصفت بالمهمة جدا، مهمة يعني جدا، هيدي الرسالة اللي حملها من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وتأتي هذه التحركات بينما تشهد المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران حالة من المد والجزر من دون مؤشرات واضحة على تحقيق اختراق حقيقي حتى اللحظة. ويرى مراقبون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيعتمد استراتيجية بتقوم على الضغط السياسي والتصريحات المتناقضة أحيانا بهدف تعزيز موقعه التفاوضي وانتزاع أكبر يعني بأكبر قدر ممكن من المكاسب. بالمقابل تشير تحليلات إلى وجود تباينات داخل إيران نفسها حول كيفية التعامل مع الولايات المتحدة بظل تمسك بعض أجنحة الحرس الثوري بخطاب التشدد مقابل دعوات أخرى للبحث عن مخرج دبلوماسي للأزمة. بين هيدي الضغوط الأمريكية والانقسامات داخل إيران تبدو الوساطات الإقليمية محاولة جديدة لكسر هالجمود، ولكن السؤال بيبقى مستمعينا، هل تنجح الدبلوماسية حيث فشلت لغة التصعيد؟ ما بنعرف، وبانتظار الأيام الجاية لنعرف أكيد المزيد من الأخبار وأجوبة لهالأسئلة اللي عم بتدور براسنا. منتابع معكم ما تبقى من أوقاتنا بمشوار الأربع ساعات الحلوة يلي بلشناها على 11 صباحا، وبكون عم بختم معكم على الساعة 3. Only the hit. Just the hit. Just hit. Only the hit. All the hits. All the time. 2ME playing just hits. Just خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: وهيك بيكون خلص مشوار الأربع ساعات يلي قضيناها سوا اليوم الاثنين 8 من شهر حزيران. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة وحلوة على الجميع. رح نختم بنشرة أخبار الساعة 3 منستمع لها مع بعض بعد الفاصل. وأنا بتمنى بقية نهار حلو ورايق للجميع.
1: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
3: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SAC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: السادسة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو دولية أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير مجددا نبيل.
7: صباح الخير مجددا ريتا. صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. تصعيد واسع في الشرق الأوسط، إسرائيل وإيران تبادلتا الضربات رغم دعوة ترامب إلى التريث. إسرائيل هاجمت أهدافا عسكرية في طهران ردا على صواريخ إيرانية على إسرائيل، جاءت ردا كذلك على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت. ترامب يلمح إلى مساعدة من دمشق في لبنان وهدد بعملية كوماندوس في إيران لإنهاء المهمة إذا لم يتم التوصل لاتفاق جوهري، وقصف إيراني طال مجموعات كردية شمال العراق. رئيس الوزراء نيكول باشينيان يتقدم في الانتخابات البرلمانية في أرمينيا ويتحدث عن نصر تاريخي. لندن وباريس وبرلين تدعم دعوة الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي لعقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم. في اليوم 100 من الحرب الشرق الأوسط تبادلت إسرائيل وإيران الضربات رغم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التريث حفاظا على مسار التفاوض. ولقد أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين ضرب أهداف عسكرية غرب ووسط إيران بعد ساعات من إطلاق إيران وابلا من الصواريخ على أهداف داخل إسرائيل. جاءت هذه الصواريخ كذلك ردا على هجوم إسرائيلي كان استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت. تصعيد هز مسار التهدئة الهش أصلا وأعاد شبح مواجهة إقليمية أوسع إثر الهجوم أو إثر تبادل هذه الضربات. لميس زين الدين.
9: التطورات الميدانية في منطقة الشرق الأوسط شهدت تصعيدا عسكريا بارزا، حيث تبادلت إسرائيل وإيران الضربات الصاروخية. الجيش الإسرائيلي أعلن أن قواته الجوية قصفت أهدافا عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران. من جهته التلفزيون الرسمي الإيراني أفاد بسماع دوي انفجارات عدة في طهران وتبريز كما أصفهان. التصعيد العسكري الإسرائيلي هذا يأتي عقب إطلاق إيران وابل من الصواريخ على أهداف إسرائيلية، وذلك ردا على استهداف الدولة العبرية للضاحية الجنوبية لبيروت. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن الهجوم على الضاحية جاء ردا على قصف حزب الله لبلاده. ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان صرح أنه سيطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم الرد على الهجمات الإيرانية، داعيا الإيرانيين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وعقد اتفاق.
7: والجيش الإسرائيلي أعلن قبل قليل أنه اعترض صاروخا باليستيا أطلق من اليمن، كما رصدت صواريخ بكثافة في أجواء شمال كردستان العراق. قالت طهران إنها استهدفت مجموعات إرهابية في السليمانية، كذلك رصدت صواريخ بكثافة فوق الأردن. وأعلنت سوريا إغلاقا جزئيا لمجالها الجوي في الجنوب وعلقت الرحلات في مطار دمشق. وفي إسرائيل دوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة في شمال البلاد ووسط، بينما بدت تل أبيب كأنها تجاوزت عقبة الرئيس الأمريكي حين ردت بهجومها على طهران، بعد أن قال الجيش الإسرائيلي أن طهران ارتكبت خطأ فادحا وأنه ينتظر الضوء الأخضر ليضربها بقوة. هذا وكان ترامب دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي إذن إلى عدم الرد على القصف الإيراني، وسط تأكيده بأن واشنطن باتت قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق النهائي مع طهران، محذرا من أن التطورات الأخيرة قد تعرقلها. كما أعرب عن عدم رضاه عن الغارة الإسرائيلية على بيروت، ودعا إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وإبرام اتفاق. كيف تابعت الأوساط السياسية في واشنطن كل هذه التطورات؟ نستمع إلى مراسلنا في العاصمة الأمريكية هشام ملحم.
10: المفاوضات متعثرة ولم تتقدم، ولا يوجد أي مؤشرات من إيران تؤكد تطمينات الرئيس ترامب بأن الاتفاق قريب. هناك خلافات عسكرية، هناك خلافات مالية، لا أحد يتوقع أن تثمر المفاوضات. إيران الحصار والحصار قوي، لكن هناك خيارات أخرى لإيران. إيران عززت التجارة عبر بحر قزوين في الشمال مع روسيا. إيران ترسل وتشحن عبر الشاحنات النفط إلى باكستان، وبالتالي فرض الحصار عليها لن يتم بشكل محكم. أعتقد أن الولايات المتحدة أيضا سوف تستجيب لمطالب الدول الصناعية بالأخرى والحليفة معها، مثل كوريا، مثل اليابان، هيك عن أوروبا. والآن بعد الاستباكات الأخيرة ارتفعت أسعار النفط. إيران لا تتصرف وكأنها بلد معزوم، بالفعل تتصرف وكان الزمن في صالحها. الدبلوماسية الإيرانية بالغة الحنكة ولديها خبرة طويلة في المفاوضات. كلنا استغربنا أن وفد أمريكي مؤلف من جارد كوشنر وستيف ويتكوف، اللذين يفتقران إلى أي خبرة في المفاوضات، ناهيك في معرفة الملف النووي.
7: مع ذلك رئيس البرلمان وكبير المفاوضين في طهران باقر قليباف ندد بالحصار البحري المفروض على بلاده، فيما حذر وزير الخارجية عباس عرقجي من أن أي هجوم على بيروت قد يؤدي إلى استئناف شامل للقتال، وسط توعد طهران برد ساحق على الرد الإسرائيلي. وفي مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية وردا على سؤال حول ما الذي سيحدث إذا فشل أي اتفاق من حيث الجوهر، قال ترامب أنه سيدرس شن هجوم للقوات الخاصة الكوماندوس على إيران. إلى أين يمكن أن تذهب الأمور؟ نستمع إلى المحلل السياسي محمد عويس من واشنطن يشرح الموقف الأمريكي الحالي في الشرق الأوسط.
11: الموقف الأمريكي هو نفسه وما زال نفسه منذ البداية، عملية خلط الأوراق بهذه الطريقة والارتهان لنتنياهو وكذلك الارتهان لمفاوضات عقيمة مع الإيراني وكذلك تعنت الإيراني وتعنت حزب الله في هذه المرحلة جعل من الرئيس الأمريكي بطة عرجاء لا يستطيع أن يؤثر في مجريات الأمور. هذا هو الوضع، يجب علينا أن نقول الأمور كما هي وألا نغطي عليها ونقول أن هناك أمل ووقف إطلاق النار، ونحن نسمع منذ البداية أن الرئيس الأمريكي انتصر وأوقف الحروب وأنه اقترب من الاتفاق مع الإيرانيين وأن الإيران إذا لم يوافق ويذعن له أنه سيقوم بمسح إيران عن الوقت. أي عملية سلام وأي مفاوضات وأي وسيط، حتى الوسيط الباكستاني وصل إلى حد أن يتخلى، أصبحت العصمة في هذه المعركة بيد نتنياهو الذي يريد تكون أمريكا هي المدافع عنه وأنه هو يعرف مفاتيح إيصال الوضع إلى حد الانفجار كما حدث أمس بقصف ضاحية بيروت الجنوبية.
7: ومع قصف ضاحية بيروت الجنوبية بدأ الوضع في لبنان وكأن قواعد الاشتباك انهارت كما يشرح لنا مراسلنا في بيروت أولى نصيف.
12: انهار اتباعا قواعد الاشتباك بين اسرائيل وحزب الله كما بينها وايران، بذلك تدخلت حرب اسرائيل مع حزب الله كما مع حربها مع ايران بان شرعت الى الرد على الرد. عودة الحرب الإسرائيلية الإيرانية يعيد الانهيار إلى المنطقة ويفتح باب التكهنات إلى أفق. ما حدث أمس في الضاحية الجنوبية بغارة على تخويطة الغدير أوقعت قتيلين وعشرين جريحا، وهو أمر مهم في هذا الاعتداء على هذه المنطقة كونه الأول منذ 2 نيسان الفائت. إذا الغارة الإسرائيلية أضحت العمل ثانويا بعدما دخلت إيران على خط النزاع بين حزب الله وإسرائيل وأبانت نفسها في إيران مدافعة أساسية عن هذه الذراع أي حزب الله، رغم أنه لا يزال يخوض معركته في النبطي مع القوات الإسرائيلية. لأن ما حدث البارحة في الرد الإيراني أعطى جرعة دعم قوية لحزب الله كي يواصل قتاله الجيش الإسرائيلي، مع أنه يواجه إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية بعدما كان قد تراجع عن توجيه صواريخه والمسيرات إلى الداخل الإسرائيلي، الأمر الذي كان قد حمل إسرائيل آنذاك على قصف الضاحية وبيروت. الآن بعد كسر قواعد الاشتباك الأخيرة أي أمن الضاحية الجنوبية من أمن الشمال الإسرائيلي ومن ثم الضربات الإيرانية والرد الإسرائيلي على هذه الضربات، كان الاحتمالات صارت مفتوحة تماما. تعيد إيران ربط لبنان بمحادثاتها مع الأمريكيين،
7: ومع محاولة إيران ربط محادثاتها مع الأمريكيين بإدراج لبنان بأي اتفاق، يرفض الرئيس ترامب ذلك ويصر على الفصل بين المسارات. ولقد أشار أمس إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيرغب بالمساعدة في التوصل إلى اتفاق في لبنان. الكاتب السياسي ريكاردو شديا تحدث لمونتي كارلو الدولية عن خلفية تلميحات ترامب بتلقي مساعدة من دمشق، وقال إن تلميح الرئيس الأمريكي هو رسالة للجيش اللبناني. نستمع إليه.
13: تتحدث معلومات عن استعدادات للجيش السوري للتدخل عند الحاجة ضد خلايا تابعة للحزب، وإذا صحت هذه المعطيات فإنها تعكس تحولا لافتا في المشهد الإقليمي وسط حديث عن غطاء أمريكي ودولي وإعادة ضبط الحدود بين لبنان وسوريا. وهنا يجب أن نشير إلى أمر بالغ الأهمية، كلام الرئيس الأمريكي يمكن تفسيره أيضا بأنه إشارة إلى الجيش اللبناني. إدارة ترامب تنتظر خطوات متقدمة للجيش اللبناني، وقد تكون إشارة من واشنطن إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بإعطاء الضوء الأخضر للجيش بقيادة العماد رودولف هيكل لتنفيذ هذه المهمة. قد يمنع هذا الأمر أي تدخل سوري في الميدان اللبناني. كلما ذهبت إيران أبعد في عنادها كلما تعقدت الأمور أكثر، وكلما خلق ذلك ذريعة سياسية وميدانية لإسرائيل لاستهداف حزب الله وتعميق استهدافاتها العسكرية في لبنان.
7: وفي قطاع غزة سقط 13 قتيلا في القطاع في تصعيد تزامن مع إغلاق معبر رفح وكرم أبو سالم حتى إشعار آخر بعد الضربات الإيرانية. مراسلنا في غزة وسام أبو زيد.
14: بين تصاعد العمليات العسكرية وتفاقم المعاناة الإنسانية، توالت الغارات والاستهدافات الإسرائيلية في عدة مناطق من قطاع غزة، مخلفة 13 قتيلا وعشرات الجرحى، إلى جانب خسائر في ممتلكات الفلسطينيين وخيام النازحين. تصعيد عسكري رافقه إعلان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم حتى إشعار آخر، في أعقاب هجمات صاروخية إيرانية استهدفت إسرائيل. وأثار قرار إغلاق المعابر مخاوف فلسطينية متزايدة من تداعياته على الوضعين الإنساني والاقتصادي، خاصة في ظل انتظار آلاف المرضى والجرحى فرصة السفر لتلقي العلاج خارج القطاع. وعبر الفلسطينيون عن خشيتهم من أن تلقي التطورات الميدانية المتسارعة بظلالها على المحادثات السياسية المستمرة بين الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة حول تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو، دولية.
7: وفي القاهرة تتواصل مفاوضات تثبيت وقف النار والانتقال إلى المرحلة التالية بمشاركة من حماس وغيرها من الفصائل مع وسطاء من مصر وقطر وتركيا. إنها 5:12 بتوقيت باريس، تستمعون إلى نشرة إخبارية مفصلة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. حصل الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي على دعم قادة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بدعوته إجراء محادثات مباشرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب، وفق بيان مشترك شدد على مشاركة فعالة في المفاوضات من الولايات المتحدة وأوروبا. زيلينسكي كشف أنه التقى في كييف بالأوليغارشي الروسي

0: وجاء ذلك بعد يوم انتخابي استثنائي شهد مشاركة بلغت 59%، وهي من أعلى نسب الإقبال في تاريخ أرمينيا الحديث. لكن ارتفاع المشاركة لم يحجب الجدل الذي رافق العملية الانتخابية، إذ أعلنت السلطات فتح عشرات التحقيقات في مخالفات انتخابية، فيما أكد تحالف المراقبين المستقلين رصد مخالفات في نحو 40% من مراكز الاقتراع في أرمينيا. وتحمل هذه الانتخابات رهانات سياسية كبرى، إذ تعد استفتاء على نهج باشينيان القائم على تعميق الانفتاح على الغرب في مقابل مساعي المعارضة لتوجيه البلاد نحو مسار أكثر قربا من روسيا وتعزيز الشراكة التقليدية معها.
1: وسيم الدالي، يريفان، مونت كارلو الدولية.
2: باشينيان أمل أن ينعكس فوزه على ردود إيجابية من تركيا وأذربيجان بإضفاء الطابع المؤسسي على السلام. وفي آخر الأخبار، احتشد أكثر من 1,000,000 شخص و200 ألف في شوارع مدريد لحضور قداس البابا اليوم، قداس دعا فيه إلى تجديد الإيمان بما يمكن من أن يستمد المرء قوته الروحية منه. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز العناوين. تصعيد واسع في الشرق الأوسط، إسرائيل وإيران تبادلتا الضربات رغم دعوة ترامب إلى التريث.
3: Good afternoon. Starting off in Sydney, Mount Coley got a burst water main southbound on the Pacific Highway near Cohen Road. In Rozelle, it's looking busy southbound on the M4 Tunnel, City West Link and Victoria Road approaching the Anzac Bridge. Otherwise, in Melbourne, look out for a breakdown on the Ring Road Greensabound on the Plenty Road exit. It's taking out the right-hand lane and speeds it back down to 40k. And some barrier repairs also on the Ring Road Altona Bound on the Princes Freeway ramp. It's closing out the left-hand lane and speeds are also back down to 40k. Looking for a great deal? Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale is on now, with selected sofas, beds, dining, kids and more at 40% off. T's and C's apply. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: مساء الخير لكم مستمعي راديو تؤمي أستراليا، مع هاللونج ويك اند اللي بتمنى تقضوا وقت حلو برفقة أغلى ناسكن. مع تذكير بحالي طقس سيدني اليوم، كيف رح يكون طقس سيدني؟ رح يكون بالإجمال طقس جيد، درجات الحرارة بتوصل للعشرين درجة على صعيد ملبن، 19 درجة مئوية. مننطلق بمشوارنا لليوم مع أغاني ومنوعات، أخبار سياسية، ولكن مع بداية هالساعة رح نستمع لأغنية أليسا، لأغنية ما تخزلنيش من آخر أعمالها، بنسمعها عبر تو أمي أستراليا.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Mar Ignatius الإنطاكي or Saint Ignatius Christopher صار بعدين Theophorus from Syria. الإمبراطور الروماني تريجن سأله شو معناه ثيوفورس؟ قال له مار إغناطيوس إنه معناه يلي حامل المسيح بقلبه أو على صدره باللغة اليونانية. أمر الإمبراطور إنه ياكلوا الأسود مثل ما كانوا يعملوا أمام الجماهير، وبعدين شلوا قلبه واكتشفوا إنه كان مكتوب اسم المسيح بأحرف من ذهب على القلب. مار إغناطيوس تلقى تعاليم مار يوحنا ومار بطرس، وهو من أهم كتاب الكنيسة بإنطاكيا. بأثيوبيا وبالكنيسة القبطية بيحتفلوا بعيده وبيصلوا له حتى يبعد عنا الأسود المتوحشة والسلاسل رمز العبودية. أو سانت إغناطيوس أو كريستوفر، بليز براي فور أس. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

0: تحياتي لجميع من راديو تؤمية مع هاللونج ويك اند. برجع بتمنى لجميع تكونوا عم تقضوا وقت كتير حلو لحتى ترجعوا بكرة لأشغيلكم وأعمالكم بكتير من النشاط وتكونوا قدرتوا استفدتوا من هالفرصة الطويلة. مع الأخبار اللي دايما من تؤمية أستراليا من تبعها ومننقلكم الخبر السريع وين بيكون الخبر وين بيكون الحدث بنكون موجودين لننقلكم ونحطكم بأجواء تطورات الأوضاع إن كان على المستوى السياسي أو على الصعيد الأمني. متابعة الأخبار بمنطقة الشرق الأوسط يلي هي شغلتنا بشكل كتير كبير وتغطية الإخبارية الشاملة اللي عم تكون عبر راديو تؤمية لنقل الخبر والحدث. فما لكم إلا تابعونا وتابعوا برامجنا اللي بتتواصل برفقتكم على مدار 24 على 24 ساعة 7 على 7. أكيد مع الأحداث اللي عم تصير عنا على صعيد لبنان الحكومية اللي عم بتحاول حكومتنا اللبنانية عم بتحاول جاهدة لحتى توقف إطلاق النار ولحتى يتوصلوا لتفاهم من خلال هذه المفاوضات واللي ظاهر أنه أمامها بعد مسار كتير طويل ومعقد. فإلى أي مدى المواطن اللبناني بده يضل يدفع تمن هذه القرارات اللي عم يتخذها الأحزاب واللي طبعا الأهداف اللي موجودة لدى إسرائيل لحتى تستوي يعني طبعا اليوم الطبخة الدولية لحتى نشوف كيف رح تترجم عنا بلبنان. فإذا اليوم كمان الامتحانات الرسمية اللي صارت في كتير من الانتقادات لوزارة التربية ووزيرة التربية ريما كرامي اللي طبعا اليوم البعض بينتقد يعني الإجراءات لأنه نحن عايشين بوضع حرب أنه في مخاطر عم تواجه الطلاب في أجواء مشحوني في أجواء مقلقة. أنا بتذكر وقت أيام الحرب الأهلية بس كنا بلبنان فكمان الطالب ما كتير بيركز ودايما عايش هيدي حالة القلق في ضرب في خوف في قلق في يعني منك أنت عايش بجو طبيعي منك عايش بجو فيه أمان فيه سلام لحتى تركز وتعرف أنه أنت عم تشتغل لتأمن مستقبلك. فكل هالأمور هذه للأسف مثل العادي تؤمية اللي هي كفيلة بتغطية كل الأخبار اللي عم تصير إن كان على المستوى المحلي أو جولتنا بتكون على مستوى أخبار العالم. نحن هيك بتضل 24 على 24 ملحقين الخبر والحدث. فما قلكن إلا ضلكم معنا على 1638 أيام لتتعرفوا على كل جديد. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا أحداث منطقة الشرق الأوسط وكمان اليوم القرارات اللي عم تخدها الحكومة خاصة في مسألة الضريبة اللي عم نشوف ردود الفعل حولها والمناقشة اللي رح تكون بمجلس الشيوخ خاصة الضريبة اللي فرضتها أو أكيد كانت بالموازنة لنشوف إذا رح تتمرر أم رح تصطدم بمعارضة. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية على 1638 أيام.
1: ABC News.
2: Jessica Hinchliff with the top stories. Israel says it struck military targets in Iran after Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps launched a series of strikes against northern Israel. Israel's response came after US President Donald Trump reportedly called Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to urge Israel not to retaliate. Iran's attacks marked Tehran's first raid on Israel since a fragile ceasefire was announced in early April and followed Israel striking Hezbollah's targets in southern Beirut. The Prime Minister has paid tribute to renowned pathologist Richard Scollier, who's died aged 59 following a lengthy battle with brain cancer. The former Australian of the Year was a pioneer in melanoma research and made global headlines when he underwent a world-first treatment for his tumour. Anthony Albanese says Scollier's journey was confronting and difficult, praising him for his courage, determination and grace. The leaders of Britain, Germany and France say they support a proposal for talks between the Ukrainian and Russian presidents. In a joint statement, Britain, Germany and France have commended Vladimir Zelensky's call for an end to the war and the proposal for direct talks with the active US and European participation. Mr. Zelensky has proposed face-to-face talks with Russian President Vladimir Putin about ending the war, which is now in its fifth year, but has been rebuffed by the Russian president. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: تمام السادسة والنصف في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
1: آخر تطورات الحرب في الشرق الأوسط معك لميس زين الدين. صباح الخير لميس.
2: صباح الخير نبيل، أهلا بكم مستمعينا. والبداية من الدولة العبرية، حيث أعلنت السلطات أن إيران أطلقت دفعة جديدة من الصواريخ باتجاهها، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على صد التهديد. يأتي هذا التصعيد العسكري الجديد بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه يعمل على اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وقد بدأت إسرائيل وإيران في تبادل الضربات الصاروخية عقب استهداف الدولة العبرية للضاحية الجنوبية لبيروت. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه سيطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم الرد على الهجمات الإيرانية، داعيا الإيرانيين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وعقد اتفاق. وحول الاتفاق الأمريكي الإيراني، قال ترامب إنه لن يكون أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي خيار سوى قبول أي اتفاق تتوصل إليه الولايات المتحدة مع إيران، لأنه هو صاحب القرار. في الجانب الإيراني، قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن القواعد الأمريكية والمصالح الإسرائيلية تعد أهدافا مشروعة بسبب الأعمال القتالية، بما في ذلك انتهاك الاتفاقات بشأن لبنان. في الأثناء، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي محادثات بشأن آخر التطورات في الشرق الأوسط مع نظيريه البريطاني والتركي، بالإضافة إلى الوسيط الباكستاني وفق ما أفادت وزارة الخارجية. وكانت إيران أغلقت مجالها الجوي جزئيا في غرب البلاد، كما علقت الرحلات في مطار الإمام الخميني الدولي حتى إشعار آخر. في الموازاة، أعلنت الجمهورية الإسلامية أنها استهدفت مجموعات وصفتها بالإرهابية في السليمانية شمال العراق. في ملف غزة، أعلن الدفاع المدني في القطاع مقتل 10 فلسطينيين بنيران وغارات جوية إسرائيلية. هذه الغارات تتزامن مع جولة مباحثات جديدة بشأن غزة بدأت السبت بين الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك، مع وفد حركة حماس المفاوض وفصائل فلسطينية أخرى. إلى ذلك، أعلنت إسرائيل أنها أغلقت المعابر إلى قطاع غزة، وذلك عقب الهجمات الصاروخية الإيرانية على أراضيها. في الشأن الأوكراني، وعقب محادثات لدول حليفة لكييف في لندن، أكد قادة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا دعمهم لاقتراح الرئيس فولودمير زيلينسكي إجراء حوار مباشر بين موسكو وكييف بمشاركة فعالة من الولايات المتحدة وأوروبا من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار ودعم المزيد من المفاوضات. ميدانيا، قتل 5 أشخاص على الأقل جراء هجمات روسية استهدفت جنوب شرق أوكرانيا ووسطها، في حين أدت ضربة إلى تدمير جزئي.
3: Good afternoon. Starting off in Sydney, got some holiday traffic on the Hume motorway. It's looking slow northbound from Welby, and then it patches towards Campbelltown. And in Lithgow, Main Street, Murray Street and Chipley Drive are packed eastbound. Otherwise, in Melbourne, there's been a crash on the Western Freeway, citybound after Hopkins Road. It's closing out the right-hand lane and speeds are back down to 40k. Another crash in Cranbourne West on Hall Road at Hacton Park Boulevard. Traffic is building both ways there. Make the most of tax time with Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale. Shop office furniture, storage, sofas and more at great prices. Hurry, sale ends June 30. T's and C's apply. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

نرجع منتابع نحن ويكون لقائنا عبر راديو تؤمية على 1638 أيام من غنية فارس كرم طلع منزوع. هالغنية اللي بتمنى تكون استمتعتوا برفقتها بالإضافة لفريش الإصدارات. هل اليوم الموقف اللي اتخذته إيران واللي سمحت هيدا الأسبوع لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة محطة بوشهر لكنها واصلت عرقلة التحقق من مخزونة من اليورانيوم المخصب اللي بيكفي لصنع حوالي 12 رأس حربي ولم يخضع للتحقق من عام؟ المدير العام للوكالة رافائيل غروسي اللي دعا لحل دبلوماسي طويل الأمد فيما تراجعت عمليات التفتيش بعد قصف أمريكي إسرائيلي لمواقع إيرانية. إذن كانت سمحت إيران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تابعة للأمم المتحدة بزيارة محطة بوشهر. إذن لم يخضع المخزون اللي بيكفي لصنع 12 رأس حربي لأي تحقيق. والتقرير السري المؤلف من 10 صفحات واللي طلعت عليه بلومبرغ أفيد بأنه بينما أجرى المفتشون زيارة استمرت لثلاثة أيام لبوشهر أجى في أن الوكالة لم تتلقى معلومات من إيران بشأن وضع أي من أنشطتها النووية المعلنة الأخرى. جدد المدير رافائيل غروسي مطالبه لإيران بالسماح للمفتشين باستئناف عملهم. هذا اللي بيطرى علامة استفهام، ليه هيدا الرفض؟ شو في لدى إيران اللي بترفض يعني طبعا اليوم التحقيق من اليورانيوم المخصب يلي هيدا الأمر بيطرى علامة استفهام؟ شو هو السبب الرئيسي اللي بيخلي اليوم اللي بيخلي إيران ترفض هذا الأمر؟ رح نتابع نحن وياكم عبر راديو تؤمية على 1638 أيام مزيد من أخبارنا لليوم. وبدي أتمنى على الجميع القيادي على مهل وبتأني، رح يبقى نظام دابل ديميريت لصباح الثالثة صباح بكرة. رح نتابع نحن وياكم تؤمية على 1638 أيام.

0: أستراليا.
1: Definitely me.
2: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: مع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي انتقد التهديد الجديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية وصفه بأنه غير مبرر، اعترف أنه ما تم إبلاغ أستراليا مسبقا بهيدي الزيادة الأخيرة بموجب التهديد الجديد اللي رح يتم فرض تعرفة جمركية 12.5% لتحل محل التعرفة الحالية اللي هي 10% واللي بينتهي العمل فيها بتموز. بتقول الولايات المتحدة أن سبب الرسوم الجديدة بيتعلق بمكافحة العمل، كما أدرجت الولايات المتحدة أستراليا إلى جانب 60 دولة بسبب إخفاق هذه الدول بمنع استيراد السلع المنتج بواسطة العمل القسري وطلب تقديم ملاحظات واقتراحات بشأن هيدا المقترح. فهون عم نشوف رئيس الوزراء يعني هو بموقف للحقيقة موقف لا يحسد عليه، خاصة من خلال هذه الرسوم الجمركية يلي رح تزيد أعباء على كاهل المواطن وعلى المؤسسات عنا في أستراليا. رح نتابع نحن وياكم إذن مشوارنا على 1638 أيام مع استراحة قصيرة ومنتابع من بعدها.

0: معكم دايما من راديو توأمي أستراليا 1630 AM. رح نحكي بعد شوية عن فرنسا اللي رح تفتح تحقيق مع مصرف الـ HSBC بلبنان بما بيتعلق بالملف لشيئك ملف الأموال المنهوبة بلبنان. رح نتابع نحن وياكم عبر راديو توأمي أستراليا مع جولة إخبارية ومنتابع مشوار لدرايف تايم بروغرام.
1: عم تتسمعوا على درايف تايم على 1638
2: 2ME أستراليا. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
8: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
9: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: ماذا أولا في العناوين؟ حزب الله قصف إسرائيل، إسرائيل أغارت على الضاحية وإيران استخدمت الباليستي. رسالة واشنطن، ترامب يأمر نتنياهو بعدم الرد ولم يكن سعيدا بضرب بيروت. إسرائيل تحذر صواريخ باتجاهنا يقابلها تدمير مراكز قيادة في العاصمة اللبنانية. إغلاق الأجواء احتياطا.
11: أول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
12: Follow us on إكس.
11: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس @صوت لبنان.

0: استهدف حزب الله شمال إسرائيل. أغارت إسرائيل على غرفة عمليات لحزب الله في المريجي. ردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية على إسرائيل. وكالة فارس نقلت عن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة رامات الجوية بصواريخ باليستية. وكان إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني قد هدد بأن بلاده لن تتردد في الرد على أي اعتداء صهيوني على الضاحية الجنوبية، مشددا على أن الرد سيكون حاسما ومؤلما، ومؤكدا ضرورة تأديب هذا الكلب المسعور وإعادته إلى مكانه على حد تعبيره. وقال: راقبوا سماء الأراضي المحتلة هذه الليلة. إزاء هذا المثلث تدخل الرئيس الأمريكي. التفاصيل في رسالة واشنطن. رسالة واشنطن.
1: أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم الرد على الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران والتي لم تتسبب بوقوع ضحايا، والانتظار بضعة أيام لتحديد مصير الاتفاق الأمريكي الإيراني. كما طالب ترامب إيران بالاكتفاء بما حصل والعودة إلى طاولة المفاوضات، وفق ما نقل عنه مراسل فوكس نيوز في تل أبيب الذي تحدث إليه خلال فترة استهداف شمال إسرائيل بالصواريخ الإيرانية.
2: President Trump indicated in our conversation that negotiations with Iran were progressing toward a possible agreement as early as Monday, Tuesday or Wednesday of this coming week.
1: إلا أن رويترز نقلت عن مصدر في إسرائيل أن بلاده سترد على إيران، ونقل موقع أكسيوس عن مقربين كبار من ترامب أن الإدارة الأمريكية ليست جزءا من هذه التطورات، سواء الغارة الإسرائيلية على الضاحية أو القصف الصاروخي الإيراني على شمال إسرائيل. ترامب نفى لفوكس نيوز أي تنسيق إسرائيلي مع إدارته بشأن الغارة على الضاحية الجنوبية، وقال: لم أكن سعيدا بالغارة على بيروت.
2: And I asked President Trump if there was coordination with the Israelis regarding the strikes in the Dahiya neighborhood of southern Beirut earlier today. He told me there was not coordination with Israel and added that he was not happy about it.
1: أيام ثلاثة حاسمة، فإما اتفاق أمريكي إيراني هذا الأسبوع أو ترقب الأسوأ في لبنان والمنطقة.
0: إسرائيل حذرت حزب الله وقالت هذا الصباح إن أي صواريخ باتجاه وسط إسرائيل سيقابلها تدمير مراكز قيادة في بيروت. هذا المشهد العاصف استدعى إغلاق الأجواء في أكثر من دولة، إغلاق الجزء الغربي من المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، إغلاق المجال الجوي العراقي لمدة 72 ساعة، إضافة إلى إغلاق موقت للممرات الجوية الجنوبية في سوريا، وتعليق رحلات في مطار دمشق لمدة 12 ساعة. طيران الشرق الأوسط علق رحلاته إلى العراق وغير مسار رحلات أخرى متجهة إلى الخليج، أما الرحلات المتجهة إلى أوروبا فلم يطرأ عليها أي تعديل. هذا وشكت الحكومة الأردنية من تعرض أجوائها لخروقات بعدد من الصواريخ، محذرة من أنها لن تسمح لأي طرف بجعل الأردن ساحة حرب. في الميدانيات إذن، شن الطيران الإسرائيلي غارة على الضاحية الجنوبية مستهدفا شقة سكنية في منطقة المريجي، معلنا أن الغارة رمزية ورسالة ردع. وأسفرت الغارة التي استهدفت غرفة عمليات لحزب الله عن سقوط ضحيتين وعشرين جريحا من بينهم 4 أطفال وأربع سيدات. وعقب الضربة صدر بيان لنتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس يفيد ببدء شن غارات على مقرات لحزب الله في الضاحية. وقال كاتس إن استهداف الضاحية الجنوبية يأتي ردا على إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل، وقد شهدت المنطقة حركة نزوح كثيفة عقب الغارة. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الغارة على الضاحية حصلت كرد على استهداف حزب الله لشمال إسرائيل ولم تستهدف شخصية محددة. وسقط 6 ضحايا وجريحان في غارات على قرى النبطية. وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ بتنفيذ عمليات توغل برية موضعية في أطراف مدينة النبطية مستخدما أنواعا مختلفة من الروبوتات لرصد العبوات الناسفة ولكشف الخلايا المسلحة في المنطقة. إلى ذلك نشر موقع والا الإسرائيلي تقريرا لفت فيه إلى أن قائد القيادة الشمالية اللواء رافي ميلو يضغط لتدمير البنية التحتية لحزب الله في النبطية، وحسب الموقع فإن سقوط النبطية أكبر حصن في جنوب لبنان سيتحول إلى زلزال. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن جيشه عثر على بنية تحتية ضخمة تحت الأرض في خلال عملياته في محيط قلعة شقيف. سفير إسرائيل في واشنطن قال: سنضرب الضاحية الجنوبية إذا هاجمنا حزب الله، مضيفا: استهدفنا في الساعات الماضية مواقع إطلاق صواريخ إيرانية ومنشآت بنية تحتية لا علاقة لها بالطاقة في إيران. القناة 14 نقلت عن مسؤولين إسرائيليين أننا على أعتاب أيام من القتال مع الإيرانيين ووكلائهم، وأن الهجوم على إيران تم بالتنسيق مع الولايات المتحدة. الجبهة الداخلية الإسرائيلية جددت فرض قيود الطوارئ وأشارت إلى أن المدارس والمؤسسات التعليمية ستظل مغلقة، داعية كل الإسرائيليين إلى البقاء قرب الملاجئ وعدم التجمع. الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أعلن أن سلاح الجو شن هجمات على أهداف عسكرية إيرانية في غرب ووسط إيران، وأن الطائرات أطلقت صواريخها من فوق العراق. وهذا الصباح تم إطلاق إنذارات جديدة في وسط إسرائيل والقدس بعد إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية، وأعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل التصدي لهذه الصواريخ. في المقلب الإيراني لفت الحرس الثوري إلى أن إسرائيل شنت هجمات على أهداف داخل إيران بصواريخ باليستية، إضافة إلى استهداف مقار الجماعات الإرهابية كما وصفها في السليمانية بالعراق. مستشار قائد الثورة الإيرانية علي أكبر ولايتي قال إن الحماقة الإسرائيلية في بيروت فعلت الحلقة الأولى من ردنا المتسلسل. الامتحانات الرسمية في موعدها إلا إذا، بعد الفاصل.
3: هل أسقطت إيران وحزب الله مذكرة تفاهم واشنطن؟ وكيف ستتعاطى الدولة مع تطبيق بنود اتفاق وقف النار؟ مع مؤسس دار الحوار المحلل السياسي بشارة خير الله، الحاكم السياسي الاثنين 10:30 مع جيمي فرانسيس عبر
4: In Sydney in Padstow, you got a breakdown eastbound on the Fairford Road on ramp to the M5, and in Mount Coolai got a burst water main southbound on the Pacific Highway near Cowan Road. Otherwise, in Melbourne, look out for a crash on the Western Freeway citybound prior to Hopkins Road. It's taking out the right-hand lane. Speeds are back down to 40k with delays building back to Leakes Road. Another crash on the Monash Freeway citybound after the Princes Highway. One lane is closed there. The King Living mid-year sale ends Sunday. Save up to 50% on selected Australian-designed, award-winning furniture. Hurry in Sunday. Visit a King showroom today. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: تحياتي لكم مستمعي راديو تؤمير، ذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني. راح يكون طقس جيد، درجات الحرارة بتوصل للعشرين، على صعيد ملبن متقلب درجات الحرارة 19 درجة. ريدا وغنية حلوة بنسمع بخلال هالوقت.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Denis, patron saint of Paris. لكل يلي عندهم مرض الشقيقة أو المايجرين, the saint of the hour مخصص لإلكن اليوم. ولد سنة 250 بعد المسيح. سانت دوني هو وأصحابه هني شهداء المسيحية. من بعد ما الرومان قطعولن راسن, من بعد هالشي الرواية بتقول, طبعا رواية لجند مش حقيقة, انه جسمه حمل راسه حتى المقبرة ومشي 3 كيلومتر هو وجسمه مقطوع عن راسه, وضل عم بيصلي لكان وصل ويتضرع لالله لكان وصل حتى المقبرة وتوفى. مشان هيك صار معروف بشفيع أوجاع الرأس. والجدير بالذكر انه هو أول متران بفرنسا. كل سنة بتسعة تشرين الأول بيحتفل بالمطران والشهداء زملائه يلي انقطع راسه. بفرنسا وبكل أوروبا المنحوتات والرسومات عطول بتفرجينا سانت دوني جسم حامل رأس بإيده اليمين, تعبيرا عن هالأسطورة وعن موته كشهيد الإيمان المسيحي. سانت دونيز pray for us. This is CA Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 1638 AM راديو تويمية أستراليا. اليوم النية بالعام المالي الفرنسي اللي وضحت أن الفرع السويسري لبنك HSBC البريطاني ملاحق بتهم تبييض أموال بإطار عصابة منظمة وتكوين جمعية لارتكاب جنح مثل إخلاص أموال عامة، إساءة الائتمان أو الفساد بوظيفة عامة. اتخذت هيدي القضية، قضية الأموال اللبنانية المنهوبة، بعد جديد مع توجيه الاتهام بشهر مي بباريس إلى الفرع السويسري لمجموعة بنك HSBC البريطانية بشبهة المساعدة بعمليات بيعتقدوا أنه مكنت حاكم مصرف لبنان رياض سلامي من تحويل أموال بشكل غير مشروع. بحسب النيابة العامة المالية الفرنسية، البنك بيواجه تهم بتتعلق بتبييض الأموال ضمن إطار عصابة منظمة، إضافة إلى الانخراط بجمعية بتهدف لارتكاب جرائم. بيقول البنك أنه ما بيقدر التعليق على قضية قانونية بعد قيد التحقيق، وأكد أنه بالوقت نفسه استمرار تعاونه مع السلطات المختصة. فتح كان تحقيق بفرنسا، كلنا بنذكر بتموز 2021، ضمن ملف بيتعلق بشبهات تبييض أموال وتشكيل عصابة بالتوازي مع تحقيقات أخرى. ب 23 أصدرت قاضي فرنسي كمان مذكرة توقيف دولي بحق رياض سلامي على خلفية اتهام بتتعلق بثروات عقارية ومصرفية بأوروبا والولايات المتحدة عبر شبكات مالية معقدة. تولى سلامي حاكمية مصرف لبنان بين 93 وال 2023. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من تؤامية أستراليا مع وقفة قصيرة مع البريك، ومنتابع من بعدها مشوار لدرايف تايم بروغرام لليوم 8 من شهر جون.
1: هاي معكم كلود، ما تنسوا تلقونا بكرة الساعة 5 صباحا لنتلاقى سوا عبر تؤامية أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: يوجد نمل ناريون في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. authorized by the Queensland Government Brisbane.
0: مكملين نحن وياكم لقائنا دائما عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. بعد لحظات رح ننتقل نحن وياكم لجولة ومحطة إخبارية، بخلال هالساعة رح تابع خبر بالنسبة للتناقض لافت بسلوك المسافرين الأستراليين تجاه الولايات المتحدة. رح نحكي تفاصيل أكثر، خليكم معنا على السمع على 1638 AM. رح نحكي أولا سبب التراجع وليه يعد هيدا الأمر مهم، والعلاقة مع يعني كمان خبر الرسوم الجمركية. رح نتابع نحن وياكم تؤامية أستراليا مع وقفة قصيرة مع البريك، ومن بعد الأخبار.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتال الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤامية أستراليا.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، ثوم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
7: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: ABC News.
10: Jessica Hinchliffe with the top stories. Israel says it struck military targets in Iran after Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps launched a series of strikes against northern Israel. Israel's response came after US President Donald Trump reportedly called Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to urge Israel not to retaliate. Iran's attacks marked Tehran's first raid on Israel since a fragile ceasefire was announced in early April and followed Israel striking Hezbollah's targets in southern Beirut. The Prime Minister has paid tribute to renowned pathologist Richard Scollier, who's died aged 59 following a lengthy battle with brain cancer. The former Australian of the Year was a pioneer in melanoma research and made global headlines when he underwent a world-first treatment for his tumour. Anthony Albanese says Scollier's journey was confronting and difficult, praising him for his courage, determination and grace. The leaders of Britain, Germany and France say they support a proposal for talks between the Ukrainian and Russian presidents. In a joint statement, Britain, Germany and France have commended Vladimir Zelensky's call for an end to the war and the proposal for direct talks with the active US and European participation. Mr. Zelensky has proposed face-to-face talks with Russian President Vladimir Putin about ending the war, which is now in its fifth year, but has been rebuffed by the Russian president. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
11: صباحكم نتكات متواصلة معكم مع نشرة أنباء مطولة وإليكم أبرز العناوين. صواريخ إيرانية على إسرائيل بعد أن ضربت تل أبيب أهدافا متفرقة في إيران صباح اليوم في طهران وتبريز وأصفهان رغم دعوات دونالد ترامب بعدم الرد على الاستهداف الإيراني أمس لإسرائيل، وتل أبيب تتصدى لصاروخ أطلق من اليمن. إيران تقول إنها استهدفت إسرائيل مساء أمس، جاء وذلك ردا على ضرب تل أبيب للضاحية الجنوبية لبيروت. والجيش الإسرائيلي يقول إنه سيواصل عملياته في كل أنحاء لبنان. وارتفاع أسعار النفط بسبب التصعيد الجاري. في أرمينيا، حزب رئيس الوزراء نيكولا باشينيان يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية التي قد تعزز توجه البلاد نحو الغرب بعد تهديدات من موسكو واتهامات بشأن تدخل روسي. وتتابعون خلال هذه الساعة الإخبارية أيضا مع رمتان عويطية الخلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة حول أحداث الشرق الأوسط، ومع ضيفنا من بيروت التصعيد الإيراني إلى أين؟ ونتابع أبرز عناوين وآراء الصحف العربية والعالمية مع راشا زغريني، واستمرار استعدادات المنتخبات قبل بدء منافسات كأس العالم لكرة القدم، فابقوا معنا.

0: عادت أجواء الحرب بين إسرائيل وإيران كما كانت قبل 100 يوم عند بدئها. وقف إطلاق النار آيل للانهيار، فقبل دقائق من الآن أطلقت إيران موجة صواريخ جديدة على إسرائيل، وسمع عدوي انفجارات فوق القدس المحتلة. كما قالت إيران إن هناك تفعيلا للدفاعات الجوية في مدينة كرمانشاه غرب إيران. الجيش الإسرائيلي أكد أنه يعمل على التصدي للموجات الأخيرة الإيرانية. وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف صباح اليوم أهدافا في العاصمة طهران، كما سمع عدوي انفجارات عدة في محيط مدينة كرج وتبريز وأصفهان. الضربات الإسرائيلية تأتي بعد استهداف إيران لشمال إسرائيل مساء أمس، رغم الأنباء التي أكدت مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم الرد على الصواريخ الإيرانية. من جانب آخر، قال الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل تم التصدي له حسب وسائل إعلام إسرائيلية. وبشأن الضربات الإسرائيلية الإيرانية المتبادلة، أكد الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدتين جويتين في إسرائيل هما نفاتيم وتل نوف، مؤكدا استعداده لكل الاحتمالات ولعمليات واسعة النطاق على جميع الجبهات. أما الجيش الإسرائيلي فقد أعلن مهاجمة مجمع بتروكيميائي في بندر مها شهر في جنوب إيران. وسائل إعلام إيرانية أفادت تضرر مصنع قارون للبتروكيماويات في جنوب غرب البلاد، حيث تم إخلاء المنطقة.
1: دوت انفجارات في طهران ومدن إيرانية أخرى بعد أن نفذت إسرائيل غارات جوية على أهداف عسكرية في غرب إيران ووسطها، وذلك وفق ما جاء في بيان مقتضب للجيش الإسرائيلي. تأتي هذه الغارات الإسرائيلية في رد على إطلاق إيران وابل من الصواريخ على إسرائيل للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في نيسان أبريل، حيث دوت سفارات الإنذار في مناطق واسعة من شمال إسرائيل ووسطها عقب رصد صواريخ إيرانية أكد الجيش الإسرائيلي اعتراضها كلها. من جانبها تؤكد طهران أن الهجوم بمثابة تحذير بعد قصف الضاحية الجنوبية لبيروت في اليوم 100 من الحرب.
2: على الجيش الصهيوني أن يوقف هجماته على جنوب لبنان ومحيطه، وإذا رد على الإجراءات الإيرانية فإنه سيتكبد خسائر فادحة وسنشن ضده وضد داعميه هجمات مدمرة.
1: إلا أن الجيش الإسرائيلي تعهد المضي قدما في حملته العسكرية مؤكدا استعداده للهجوم الإيراني.
3: كنا مستعدين لهذا الهجوم، قواتنا جاهزة للدفاع والهجوم ومنظومات الدفاع منتشرة في البلاد. إيران ارتكبت خطأ فادحا وسنواصل عملياتنا ضد حزب الله.
1: وكان دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى الرد الفوري على إيران، وكتب طهران يجب أن تحترق الليلة. وفي خضم هذا التصعيد أجرى ترامب اتصالا مع بنيامين نتنياهو داعيا إياه إلى تجنب أي رد قد يعرقل الجهود الدبلوماسية الجارية مع طهران. وفي صحيفة فاينانشال تايمز صرح ترامب أن نتنياهو لن يكون أمامه خيار سوى قبول أي اتفاق تتفاوض عليه الولايات المتحدة، مشددا على أنه هو من يتخذ جميع القرارات.
0: وعن موقف الولايات المتحدة والخشية من انهيار كامل لمسار المفاوضات، لنستمع لمراسلنا في واشنطن علي برد.
4: هذه التطورات بالغة الخطورة، وهي تشكل يعني عملية يمكن أن تؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار بصورة كاملة بين الولايات المتحدة وإيران، وليس فقط بين إسرائيل وإيران، لأن هذه الهجمات التي نفذتها إسرائيل بداية ضد الضاحية الجنوبية لبيروت، ومن ثم الرد الإيراني، وهذا الرد من الجانب الإسرائيلي الذي يعتقد على نطاق واسع أن إيران سترد عليه، وربما ترد إيران على مواقع عسكرية أو قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، وهذا ما قد يؤدي إلى انهيار العملية الدبلوماسية التي بدأت بين الولايات المتحدة وإيران، والتي قال الرئيس دونالد ترامب أنها كانت توشك على الوصول إلى نتيجة.
0: كان هذا إذن علي برد من واشنطن. وفي إطار العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، نفت إسرائيل تقارير استخبارية استخباراتية أمريكية تتهم تل أبيب بالتجسس على الولايات المتحدة عبر التصنت لعلى مسؤولين أمريكيين من بينهم مستشار الرئيس الأمريكي ومفده الخاص ستيف ويتكوف. للمزيد حول هذا الموضوع معي في الاستوديو الزميلة رمتان عويطي. رمتان صباح الخير.
5: صباح النور.
0: رمتان، ماذا نعرف عن مزاعم تجسس إسرائيل على حليفها الأمريكي؟
5: آخر تقرير أعدته وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية بالإضافة إلى مجموعة تقارير استخباراتية أمريكية أخرى تعكس القلق الأمريكي من التجسس الإسرائيلي الذي انتقل من مستوى مرتفع إلى مستوى حرج وهو أعلى تصنيف من نوعه. التجسس الإسرائيلي على الولايات المتحدة ليس وليد اليوم، ولكن وتيرته ارتفعت وفق هذا التقرير في عهد جو بايدن في خضم الحرب الأخيرة على غزة منذ العام 2024، واستمرت الوتيرة في الارتفاع تحت إدارة الرئيس ترامب في خضم الحرب الأولى على إيران العام 2025 حتى يومنا هذا، وقبلها في العام 2021 وفق تقرير تم ضبط ضباط استخبارات إسرائيليين وهم يحاولون زرع أجهزة تنصت في مقر وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية. التقرير يسمي ثلاث شخصيات مستهدفة بهذا التجسس، وهي ستيف ويتكوف مستشار الرئيس وكبير مفوضيه، لا سيما في مفاوضات مع إيران، بالإضافة إلى ألبرت كولبي وهو كبير مسؤولي السياسات في الكونغرس، وأيضا مساعده مايكل ديمينو المكلف بملف سياسات البنتاغون في الشرق الأوسط. التقرير يشير أن استعمال المسؤولين الأمريكيين لهواتفهم وطائراتهم الخاصة يعرضهم بسهولة للاختراق الاستخباراتي. أجهزة استخبارات أمريكية ترجح أن تزايد وتيرة ذلك التجسس الإسرائيلي يأتي في خضم الغموض الاستراتيجي الذي يعتمد الرئيس دونالد ترامب في التفاوض وفي التعامل مع حلفائه، ما يستدعي معلومات أو الحاجة إلى بناء معلومات ورؤية استراتيجية واضحة بعيدة المدى أو على المدى المتوسط على الأقل بالنسبة للإسرائيليين. وكما قلنا التجسس الإسرائيلي الأمريكي المتبادل ليس وليد اليوم. نتذكر قضية الجاسوس الأمريكي لصالح إسرائيل جوناثان بولار الذي قضى 3 عقود 30 عاما في السجون الأمريكية بعدما زود إسرائيل بمعلومات سرية في إطار عمله كمحلل للمعلومات الاستخباراتية بالبحرية الأمريكية، وقيل إن إدارة أوباما أفرجت عنه حينها بالنسبة مقابل موافقة إسرائيل على اتفاق 5+ مع إيران، 5+1 مع إيران. وليس سرا أيضا أن الولايات المتحدة تتجسس بدورها على إسرائيل وعلى سائر حلفائها سواء في الشرق الأوسط أو حتى في أوروبا عن طريق وكالة الأمن القومي الأمريكية، وفق المعلومات التي كشف عنها إدوارد سنودن الموظف السابق في الوكالة والذي لجأ إلى روسيا وهو اليوم يحمل الجنسية الروسية.
0: في أي سياق رمتان تأتي هذه التقارير الاستخباراتية الأمريكية؟
5: في سياق التوتر في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية كما تفضلت، وفي سياق أمريكي يميزه الانقسام حول الحرب في إيران وتنامي الشعور بأن تلك الحرب حرب إسرائيل لحرب الولايات المتحدة وأن المصالح الإسرائيلية ليست بالضرورة.
6: Good afternoon. Starting off in Sydney and Zetland, traffic lights are flashing yellow on O'Day Avenue at Joynton Avenue. Otherwise, on the Hume Motorway, you've got some holiday traffic. It's looking slow northbound from Welby and then it patches towards Campbelltown. In Melbourne, there's been a crash on the Western Freeway, Citybound prior to Hopkins Road. It's taking out the right-hand lane. Speeds are back down to 40k and some slow delays following an earlier bingle on the Monash Freeway, Citybound after the Princes Highway. Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale is on now with selected sofas, beds, dining kits and more at 40% off. Shop in-store or online. T's and C's apply. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: حالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة 20، على صعيد ملبن طقس متقلب درجات الحرارة 19 درجة. جديد كارول سماحة بنسمعه بهالوقت.

0: حياكم مستمعينا دايماً عبر راديو توأمي أستراليا على 1638 AM. بالنسبة لليوم الحربي منطقة الشرق الأوسط قدي أثرت على حركة الطيران والسفر، ولكن كمان هون عنا على صعيد أستراليا خلال العام الماضي شهر أدار 2026 انخفض عدد الأستراليين المسافرين للولايات المتحدة بنسبة 5.5%، هيدي لبيانات مكتب الأحصاء الأسترالي. خلى الولايات المتحدة الدولة الوحيدة ضمن أكثر 10 وجهات شعبية للأستراليين اللي شهدت تراجع بعدد الزوار. بالوقت نفسه في مؤشرات جديدة بتبين هيدا الشهر إلى ارتفاع مفاجئ بالاهتمام بالسفر للولايات المتحدة، وبيعني أن الطلب بلش يتعافى بعد فترة من التراجع. حكيت بعض وسائل الإعلام خلال الأشهر الماضية عن عدة عوامل، كانت ارتفاع تكاليف السفر، الإقامة بالولايات المتحدة، قوة الدولار الأمريكي مقارنة بالدولار الأسترالي ما بيخلي هذه الرحلة أكثر تكلفة، وتوجه الأستراليين نحو وجهات أسيوية أقرب وأرخص مثل اليابان، فيتنام والصين، بعد المخاوف السياسية والمرتبطة بإجراءات الدخول والهجرة لدى بعض المسافرين. ليه هذا الأمر يعد يعني مهم إلى حد ما؟ لأنه بقطاع السياحة الأمريكي يعاني من تباطؤ باستقطاب بعض الزوار الدوليين مقارنة بسنوات ما قبل الجائحة. كرمال هيك عودة اهتمام الأستراليين بالسفر للولايات المتحدة تعتبر إشارة إيجابية لصناعة السياحة الأمريكية. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية على 1638 AM، ووقف قصير مع البريك ومنتابع من بعدها.
1: توأمية، we just play the songs you can sing along to. منسمعكم الموسيقى

0: تحياتي من جديد لكم مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا. اليوم 8 من شهر جون مع لونج ويك إند لنشوف الأخبار والأحداث اللي حملتها 24 ساعة اللي مرقت علينا. هذا بالإضافة لأهم الأخبار اللي عم تصير حول العالم لسيما اليوم الأحداث اللي عم تصير بمنطقة الشرق الأوسط. ما لكم لا تابعونا عبر راديو تؤمي لتتعرفوا على آخرة وأهمها.
1: QME News as it breaks.
2: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المين.
1: No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. QME News. First and free.
3: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132-ANT. الرقم هو 132-268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: كلما احتجت إلى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
7: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9 2 9 1 7 1 0 0.
9: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: First. 2ME Australia.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية لمواكبة التطورات والتصعيد بين إيران وإسرائيل. نبدأ من آخر التطورات، حيث أعلنت إسرائيل أن إيران أطلقت دفعات جديدة من الصواريخ باتجاهها، وأن أنظمة الدفاع عملت على صدها واعتراض التهديد. جاء ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه فجر اليوم موجتين من الصواريخ أطلقتا من إيران للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار في أبريل الماضي، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى سقوط مقذوف في المنطقة الشمالية من إسرائيل. بحسب إعلام إسرائيلي فقد تضررت 5 مبان في مستوطنة إتبار شرق نابلس بعد سقوط صاروخ إيراني في الرشقة الصاروخية الأخيرة. كما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، وفعلت السلطات صفارات الإنذار في تل أبيب ومناطق عدة في إسرائيل، فيما لم ترد تقارير بشأن حدوث إصابات أو خسائر مادية. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم أهدافا عسكرية في إيران، أكد أن القصف طال غرب ووسط إيران. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي شن 15 غارة على إيران خلال الليلة الماضية، وفجر اليوم استهدفت مطار مهر أباد في طهران وأنظمة دفاع جوي ومنصات إطلاق صواريخ ومصانع للمسيرات، فيما أشارت مصادر إيرانية إلى أن المدن التي تعرضت للقصف الإسرائيلي هي أصفهان وتبريز وكرمنشاه وكرج، إضافة لبعض المناطق الأخرى في غرب إيران. وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي أيضا، فإن القصف الإسرائيلي على إيران استهدف مجمع للبتروكيماويات في مدينة مهشهر جنوب غربي إيران. أكدت وسائل إعلام إيرانية أن من جهتها تعرض مصنع قارون للبتروكيماويات لأضرار نتيجة القصف الإسرائيلي، وقالت أنه تم إخلاء المنطقة الاقتصادية الخاصة للبتروكيماويات في المدينة. يأتي هذا فيما أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي بأن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الإسرائيلية على إيران. أشار المسؤول إلى أن الضربات الإسرائيلية على إيران كانت محدودة نسبيا في نطاقها. وفي التعليقات قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر أن إسرائيل ستستهدف مراكز قيادة حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت بشدة في حال أقدم الحزب على إطلاق النار باتجاهها مجددا. أضاف ليتر أن الشعب اللبناني رفض حزب الله وأنه يطالب إيران بالخروج من لبنان. انضم إلينا من القدس مراسلنا بشار صغير. بشار، حتى الآن كيف هو تقييم نتائج الضربات الإيرانية على إسرائيل قبل أن نتحدث عن الرد الإسرائيلي على إيران؟
1: نعم يوسف، صباح الخير. بالنسبة للصواريخ الإيرانية على إسرائيل، طبعا انطلقت عدة دفعات صاروخية قبل حوالي ساعة وأكثر من ذلك بقليل على إسرائيل، ويتضح بأن هذه الصواريخ عمليا تركزت في مناطق الجنوب. نتحدث هنا عن محيط البحر الميت مرورا بمحيط مدينة أريحا وحتى مناطق أخرى جنوبية في إسرائيل. كما تقول إيران فكانت قد استهدفت قواعد إسرائيلية مثل نفاتيم وتل نوف وقواعد جوية إسرائيلية. أضف إلى ذلك أن هذه الصواريخ كانت أيضا منها ما سقط في مناطق في الضفة الغربية، وكما تفضلت قبل قليل شهدت مستوطنة إتمار ومنازل ومرافق فيها صواريخ تسببت بأضرار، ورأينا أيضا صورا أخرى تظهر هذه الصواريخ وقد سقطت في مناطق مفتوحة في الداخل، في سواء بمحيط البحر الميت أو داخل الضفة الغربية أو بصحراء الجنوب صحراء النقب. هذا يأتي طبعا بعد صاروخ كان قد أطلق من اليمن تم اعتراضه، ويأتي أيضا بعد دفعة صواريخ حصلت الليلة الفائتة من الجانب الإيراني ولكنها تركزت على الشمال. السؤال هو يوسف، هل أطلقت إيران صواريخها على الوسط وعلى المناطق المأهولة بالسكان كالقدس وتل أبيب وغيرها؟ الجواب هو لا، على الأقل كما يتضح من مناطق سقوط الصواريخ الأخيرة. هذه نقطة. نقطة ثانية أيضا، من المفترض بعد حوالي ساعتين أن ينعقد الكابينة الإسرائيلي للوقوف على آخر التطورات، وأيضا هذا يأتي بعد اتصالات كانت مع الجانب الأمريكي وبعد أيضا اجتماعات واتصالات إسرائيلية سياسية أمنية للوقوف على آخر التطورات.
0: طيب.
1: الجيش الإسرائيلي قال قبل قليل أنه لا يزال يتحسب لأي هجمات إيرانية جديدة.
0: طب ماذا عن الرد الإسرائيلي؟ إسرائيل تقول أنها استهدفت مصانع بتروكيماويات ومناطق أخرى في إيران. هل من تفاصيل كيف تم الاستهداف أو هل سيستمر هذا الاستهداف مستقبلا؟ لأنه في بعض المصادر تقول أنه في توقعات أنه هذا تبادل الصواريخ بين إيران وإسرائيل قد يستمر لعدة أيام.
1: يعني كل شيء منوط بتطورات يوسف ومنوط بالخيارات التي سوف يتخذها الطرفان. يعني إسرائيل وكأنها ألمحت إلى أنها عمليا اكتفت بالرد، يعني هو بشكل غير مباشر أوصلت هذه الرسالة، إلا في حال طبعا إيران أرادت أن تقصف إسرائيل. يعني هذا ما يقول الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي لم يقل سوف نهاجم المزيد من الأهداف، قال نحن مستعدون للرد، وربما ليس مستبعدا أن يكون هناك أيضا مبادرات إسرائيلية. عندما يقول الجيش الإسرائيلي أنه مستعدون للدفاع وكذلك للهجوم، ولكن على الأقل وفق التلميحات التي نراها فإن إسرائيل عمليا سوف تهاجم إيران مرة ثانية في حال كان هناك هجوم جديد من إيران، على الأقل هكذا تقرأ التصريحات الأخيرة. بالنسبة للاستهدافات الإسرائيلية داخل إيران، يعني تم استهداف مناطق في الوسط، مناطق في الغرب، أصفهان، كرمانشا، مطار مهاباد، وكذلك منشأة بتروكيماوية كما أكد الجانب الإسرائيلي، كما أكد الجيش الإسرائيلي، وكما قال السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة يحيى لايتر، والذي أشار إلى أن استهداف هذه المنشأة لا يعتبر ضمن نطاق استهداف البنى التحتية، بمعنى أن إسرائيل هنا توصل رسالة أننا لم نستهدف بعد المنشآت الحيوية البنى التحتية التي تخص النظام وتخص المدنيين على حد سواء، وإنما هذا يأتي ضمن الأهداف العسكرية. طبعا هذا على ما يبدو جاء بعد الاتصال الذي جرى بين ترامب ونتنياهو، ربما كان هناك تنسيق خلف الكواليس بضرورة عدم استهداف المناطق التي تصنف كبنى تحتية وأن تقتصر الهجمات
0: طيب
1: على المواقع العسكرية، وهذا ما أيضا أوضحه لايتر.
0: هنا نعود إلى يعني الوضع بين إسرائيل ولبنان وبين إسرائيل وحزب الله. في عمليات كانت بدأت امبارح في محيط النبطية، في محيط صور، في الجنوب قبل استهداف الضاحية الجنوبية، بعد ذلك يعني تم إشعال المنطقة. الآن نفهم من تصريح السفير الإسرائيلي أنه إسرائيل ستعود لضرب الضاحية إذا حزب الله أرسل مزيد من الصواريخ، فالموضوع يعني مفتوح، لكن يبدو أنه في رسم خطوط حمراء بين إسرائيل وحزب الله في لبنان تحديدا، بحيث أنه تعود إسرائيل إلى استهداف فقط الجنوب اللبناني. هل في ما يؤشر على عمليات في جديدة في الجنوب اللبناني للجيش الإسرائيلي؟
1: يوسف، العمليات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني لم تتوقف، هي مستمرة، وبسؤالك وإشارتك إلى تصريحات السفير الإسرائيلي لايتر وغيرها من التصريحات التي نسمعها من الإسرائيليين أو من الأطراف الأخرى كحزب الله وإيران، واضح هنا بأن هناك حرب وصراع على من سوف يثبت ويرسخ معادلته، بمعنى أن إسرائيل تريد أن ترسخ معادلة أن كل مرة يتم فيها استهداف البلدات الشمالية لإسرائيل فهي سوف تستهدف الضاحية الجنوبية، وكل مرة يتم فيها استهداف إسرائيلي من أي طرف كان سوف ترد، وسوف ترد الصاع صاعين، بينما إيران تريد أن تثبت معادلة أخرى وهي أنه في حال تم استهداف الضاحية الجنوبية أو حزب الله تحديدا، هنا نتحدث في هذه الحالة عن الضاحية الجنوبية، فسوف نرد. الحوثي انضم ليثبت معادلة أن معادلة وحدة الساحات. يعني نرى بأن هناك محاولة من كل الأطراف بما في ذلك
2: In Sydney and Shetland, traffic lights are flashing yellow on O'Day Avenue at Joynton Avenue. In Mount Cola, you've got a burst water main southbound on the Pacific Highway near Cowan Road. Otherwise, in Melbourne, you've got a crash on the Western Freeway inbound after Leakes Road on the Grass Median. Speed is back down to 40k. Another smash in Windsor on Punt Road northbound prior to High Street. Pancreatic cancer numbers are outrageous and they need to change. Give hope, fund medical research and donate at daretohope.com.au today. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: برفقة راديو توأمية أستراليا منتابع مع تذكير بحالة الطقس لليوم بسيدني جيد، درجات الحرارة بتوصل للعشرين على صعيد ملبن، متقلب درجات الحرارة 19. الوليد الحلاني وآدم بدونك أغاني ومنوعات رح نستمع لقلهم بهالوقت.

معكم دايما عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. ما بعرف، حس الرئيس الفرنسي دايما هيك بيحب الاستعراض، وكان بفترة سابقة كان وضع نزارة وعوينات يعني. وهون اليوم الخبر اللي بيقول أنه حتى الضجة الإعلامية اللي أحدثتها ظهور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو حاطة النظارات الشمسية من طراز أفياتور بإنقاذ الشركة الفرنسية المصنعة لها من الإفلاس. وهون كشفت إحدى المعلومات أنه تم أخضاع الشركة للتصفية بعد إلغاء خطة التعافي الخاصة فيها، وبتخصص الشركة اللي أسسها كريستيان دالوز عام 1957 بتصنيع العدسات الشمسية الراقية المصنوعة خصيصا بأوروبا. وبعد يعني هون هيدا الأمر يعد مؤسسة رائد باستخدام مادة البوليكربونات في مجال البصريات، وطور أولى العدسات المحقونة بهيدي المادة اللي صارت تستخدم على نطاق واسع نظرا لخفتها ومقاومتها. رغم تركيز الشركة بالسنوات الأخيرة على رفع جودة منتجاتها، شهدت تراجع حاد بإيراداتها وانخفضت من 3795 مليون يورو إلى 2464 مليون يورو بين 2023 و2025، وأدى بنهاية المطاف إلى دخولها بالتسوية القضائية. كانت الشركة اللي عبرت بوقت سابق عن سعادتها بارتداء إيمانويل ماكرون نظراتها، معتبرة أنه هيدا فخر بوصول منتجاتها إلى الساحة الدولية، إلا أنه هيدا الزخم الإعلامي ما نفعه. يذكر أن الرئيس الفرنسي كان طلع بمطلع 2026 حاطت العوينات اللي أهدته له عام 2024، ووضح قصر الإليزي أنه ارتدائه لهل نظرات أثناء إلقاء خطاب داخل قاعة مغلقة كان بهدف حماية عيونه بعد انفجار أحد الأوعية الدموية. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو تو أمي أستراليا مع بريك ومن بعد

0: المشاهدة رح تستمعوا لأغنية للفنان جورج وصوف.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو ام اي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو ام اي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو ام اي أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: انتو معنا، نحن معكم عبر 1638 AM.
0: مكملين احنا وياكم على انغام دبنا غيابك دبنا للسلطان الطرابي جورج وصوف. بدنا نحكي بعد شوي عن القلق اللي هو مشكله اليوم بيعاني منها كتار، والقلق له اسباب متعدده، كان نفسيه، كان من خلال الماكولات، كان من خلال التعب. اكيد رح نتابع نحن وياكم هذا الموضوع وكيف ممكن هذه الاطعمه والمشروبات تساعدكم على النوم، خاصه اللي بيعاني من مشكله القلق. وهي القلق اكيد تداعيات كتير كبيره على صحه الانسان ونفسيته وانتاجه.

0: تابعين نحن وياكم الراديو تؤمي لحظات قليلة ومنتابع مع جولة إخبارية لمتابعة آخر وأهم المستجدات لليوم. شو حملت الأخبار الساعات الأخيرة؟ خليكن معنا لأنه تؤمي دايما نتابع آخر خبر وآخر حدث. إن كان على المستوى الأخبار الأسترالية اليوم مع اللونج ويك أند يلي رغم كل التحذيرات مثل ما عم تشوفوا حوادث السير نتيجة قلة المسؤولية أنا بعتبرها، ولأوقات كتير يعني بتصير حوادث السير بتسببها البعض وبيأذي الآخرين من خلال التهور وعدم تحمل المسؤولية على الطرقات. فمنرجع منذكر بليز بليز بليز قد ما فيكن القيادة على مهل وبتأني. لآخر الأخبار ما قلكن اللي تابعونا بعد لحظات لكمان متابعة آخر أهم المستجدات أستراليا وعلى مستوى العالم رح تتابعوا كمان آخر المستجدات. عبر تؤمي أستراليا بتمني لكم أحلى سهرة. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. ME music. No boundaries. No rules. What the f- 2ME. No limits. يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن. First. 2ME Australia.

0: إذن مشاهدينا نرحب بكم في ساعة إخبارية جديدة من تغطية العربية لتطورات التصعيد بين إيران وإسرائيل. نبدأ بالتذكير بأبرز ما شهدته الساعات الأخيرة بين الطرفين، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي شن قواته الجوية غارات على أهداف عسكرية إيرانية في غرب ووسط إيران، ذلك بتوجيه من الاستخبارات العسكرية. جاء ذلك ردا على إطلاق إيران لصواريخ استهدفت مناطق شمال إسرائيل. بدوره أكد السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيى ليتر بأن الضربات على إيران لم تستهدف منشآت الطاقة. قبل ذلك كان مسؤول دفاعي أمريكي أكد لأكسيوس بأن الجيش الأمريكي لم يشارك في الضربات على إيران، مضيفا بأن الهجمات الإسرائيلية كانت محدودة النطاق نسبيا. في المقابل نقل إعلام إسرائيلي عن مسؤول قوله إن الضربات التي استهدفت غرب ووسط إيران تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. وعن آخر المستجدات الميدانية أفاد مراسل العربية بأن إسرائيل رصدت إطلاق إيران موجة جديدة من الصواريخ تجاه مناطق شمال إسرائيل، كما أفاد أيضا بأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صواريخ أطلقت تجاه مناطق وسط إسرائيل. جرى ذلك بالتزامن مع تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار مهرباد بطهران حتى إشعار آخر، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام إيرانية. كما نود مشاهدينا الإشارة إلى أن أسعار أسواق النفط شهدت ارتفاعا ملحوظا جراء هذا التصعيد بالمنطقة. من تل أبيب معنا مراسل عربية مروان عثامنة. مروان، نرصد معك آخر تطورات التصعيد الميدانية، طبيعة الهجمات الإيرانية الأخيرة والمناطق التي تستهدف الصواريخ الإيرانية.
1: نعم، في آخر التحديثات الميدانية أعطت الجبهة الداخلية الإذن لعموم المواطنين الإسرائيليين في وسط وشمال البلاد الخروج من المناطق الآمنة ومن الملاجئ بعد الإنذارات التي كانت قد أطلقتها في مناطق واسعة شمال البلاد، في بدءا من إصبع الجليل وحتى الجليلين الأعلى والأسفل، وكذلك خليج حيفا وسهل مرج ابن عامر، إضافة إلى منطقة وسط إسرائيل ومنطقة تل أبيب الكبرى حيث دوت صافرات الإنذار هنا تباعا، وكذلك في مناطق الشمال تم اعتراض جميع الصواريخ بحسب الجيش الإسرائيلي بنجاح دون وقوع إصابات، مع الإشارة إلى وقوع عدد من الشظايا الصاروخية ناجمة عن الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية في عدد من المناطق المفتوحة والمتفرقة دون التسبب بأضرار أو حتى دون التسبب بأي إصابات تذكر. بطبيعة الحال يعني حاولت إيران مرة أخرى من خلال الهجمات الصاروخية، علما أن يعني هنالك حديث جاري على أن الصاروخ الذي أطلق إلى وسط تل أبيب إلى وسط إسرائيل ومنطقة تل أبيب الكبرى هو عبارة عن صاروخ انشطاري سرعان ما تشظى وانتشر في عدد من المواقع. نجحت المضادات الدفاعية الجوية الإسرائيلية بالتصدي له، بالتالي يعني لم تقع إصابات أو أضرار، لكن يعني هنالك نسق على ما يبدو ومحاولة من قبل إيران إدخال جميع المناطق في إسرائيل إلى مرمى الاستهداف، وبالتالي استهداف مختلف المناطق مرة تلو المرة مع مراعاة تنويع المناطق واستهداف مناطق مختلفة إزاء يعني ما شهدته إيران من ضربات صاروخية. يعني محاولة من إيران كانت تركزت هذه المرة يعني في شمالي البلاد في منطقة خليج حيفا، يعني يمكن أن نذكر هنا مدينة حيفا وما لها من ثقل صناعي واستراتيجي نظرا لما تحويه من منشآت للطاقة والموانئ وسواها من المؤسسات وكذلك المصانع العسكرية الإسرائيلية، بالتالي تجعلها في ضمن مرمى الاستهداف المباشر. ومن هنا يعني كانت محاولات الاستهداف مدينة حيفا وسواها من هذه المناطق. حتى اللحظة يعني كما أسلفنا الجبهة الداخلية أشارت إلى انتهاء الحدث دون وقوع إصابات أو أضرار.
0: طيب، أمام هذا التصعيد يعني هناك اتصالات متواصلة بين رئيس الأركان الإسرائيلي وقائد القيادة المركزية الأمريكية، ماذا عن مستوى التنسيق بينهما خلال الساعات الماضية؟ عن تقييمات التهديد الإيراني خاصة مع فتحها لجبهات متعددة؟
1: يعني هنالك تقييمات وتقديرات مختلفة مستمرة تتحدث باستمرار، وكذلك تنسيق حثيث مع الجانب الأمريكي، بدليل يعني التواصل المباشر مع قيادة سنتكوم أو لواء المركز، وبين قيادة الجيش الإسرائيلي على مستوى قائد هيئة الأركان الذي تحدث أكثر من مرة حتى الآن، يعني 3 مرات خلال أقل من 24 ساعة مع قائد قوات لواء المركز التابعة للجيش الأمريكي، بقية تنسيق المواقف واستجلاء ما يمكن استجلاءه من النوايا الإيرانية، وهل إسرائيل مقبلة على تصعيد وهل هو تصعيد مدروس، سيما وأن هنالك يعني كانت جملة من التحذيرات والتقييدات والمعايير التي وضعتها الولايات المتحدة مع تفهمها وإبدائها على الأقل على لسان وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو تفهمها لما تقوم به إسرائيل، وأن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، وأن إيران هي من استهدفت إسرائيل، وبالتالي إسرائيل يعني يمكنها الدفاع عن نفسها والرد. لكن التصعيد بشكل مباشر وقضية مخافة انهيار الهدنة أو قضية خروج الأمور عن السيطرة واستمرار امتداد هذه المعركة وتوسعها وانضمام جهات أخرى كالحوثيين على الأقل في اليمن أو سواهم من الجهات أو حتى حزب الله مع تهديده بتوسيع نطاق استهداف المناطق في العمق الإسرائيلي وسط إسرائيل، تجعل التقديرات الإسرائيلية متشائمة في هذا الصدد وضرورة إعلاء التحذيرات وأهبة الاستعداد وكذلك التنسيق مع الجانب الأمريكي في هذا الصدد.
0: وأمام هذا الاجتماع، اجتماع مجلس الوزاري الأمني المصغر اليوم، ما يعني الأجواء التي تسبقه؟ أبرز الملفات المطروحة على الطاولة، هل النقاش الآن يدور حول كيفية الرد على الجانب الإيراني وعلى الأذرع الإيرانية، أم أنه على كيفية احتواء هذا التصعيد وحصره ليكون ويبقى ضمن إطار مضبوط ومنضبط؟
1: هو بالفعل محاولة للمزج بين الموضوعين، يعني حيث سوف يتلقى الوزراء في المجلس الوزاري المقلص الذي هو أصغر بالمناسبة من المجلس المصغر، به عدد يشارك به عدد أقل من الوزراء من المجلس الوزاري المصغر، حيث سيستمعون لإحاطة من رئيس الوزراء بما انتهت إليه مكالمته مع الرئيس الأمريكي وما ضمه من تقييدات وتحذيرات، كذلك ما هي سبل الرد الإسرائيلية المتاحة أمام التقييدات الأمريكية بحيث تبقى الأمور قيد السيطرة ولا تنزلق وتتطور لما لا تحمد عقباه، وانجرار إسرائيل ربما لمعارك أو حرب أوسع تشارك بها أطراف إقليمية أكبر.
0: طيب أيضا يعني كانت هناك توصيات حسب موقع والا، توصيات فعلية باستهداف البنية التحتية الإيرانية إذا استمرت الهجمات، يعني ما طبيعة البنى التحتية التي يتم الحديث عنها حتى الآن إسرائيليا أو يتم التسريب بأنه سيتم استهدافها في حال توسع هذه المواجهة؟
1: يعني نتحدث عن بنى تحتية عسكرية بالأساس، وهذا ما قام به الطيران الحربي الإسرائيلي لناحية الاستهداف صباح هذا اليوم، يعني في وسط وغرب إيران بعد استهدافها عدد لمحطات الرادارات وكذلك عدد من القواعد العسكرية ومخازن للمسيرات الإيرانية، بالتالي هي أهداف عسكرية مع تأكيد من قبل المستوى السياسي الإسرائيلي على لسان السفير الإسرائيلي في لدى واشنطن يحيى لايتر، الذي أشار إلى أن إسرائيل استهدفت مناطق عسكرية وابتعدت عن منشآت الطاقة الإيرانية، حيث يعني على ما يبدو أنه هو أحد المحاذير والمعايير والتقييدات الكبيرة التي وضعتها الإدارة الأمريكية، علما أن هنالك رغبة إسرائيلية يعني من إعادة استهداف المواقع الإيرانية المختلفة من حيث انتهت إليها المرة الأخيرة، والتهديدات التي كانت قد صدرت عن المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي بالتوازي باستمرار استهداف البنى العسكرية والمدنية ومنشآت الطاقة الإيرانية، حيث أكثر ما تخشى الولايات المتحدة هو اشتعال يعني حرب الطاقة في المنطقة وفقدان السيطرة، بالتالي تحاول يعني الضغط على إسرائيل، وبالتالي إسرائيل تتصرف بذات القواعد والمحاذير الأمريكية والتجديد عليها، يعني علما تصريحات لايتر تأتي خدمة لموجهة رسالة موجهة للإدارة وللجمهور الأمريكي أكثر منها موجهة للجمهور هنا في إسرائيل. بالتالي إسرائيل قامت ما تقوم به والآن تتدارس سبل الرد على الضربات الإيرانية الأخيرة. ما الذي يمكن استهدافه من منشآت عسكرية بحيث يعني أن الطيران الحربي مع استهداف الرادارات ومنصات الصواريخ التي قام باستهدافها يعني تحاول إسرائيل فتح الأجواء الإيرانية بحيث يتمكن الطيران الإسرائيلي من التحليق فوق الأجواء الإيرانية مرة أخرى بحرية واستهداف ما يمكن استهدافه بحسب الخطط العملياتية والعسكرية الإسرائيلية الموضوعة سلفا.
0: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من تل أبيب مراسل العربية مروان عثامنة، شكرا جزيلا لك. إذن معنا الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية سيد موسى شريفي. سيد موسى أهلا وسهلا بك. معنا أيضا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. سيدة راغدة أهلا وسهلا بك. سيدة راغدة أبدأ معك ب يعني هذا التطور، هذا التصعيد الميداني الكبير اليوم بين كل من إسرائيل وإيران. إذن أكثر من مرة استهدفت ضاحية بيروت واستهدفت بيروت حتى، لكن لم يكن رد فعل الإيراني بهذا الحجم وبهذا المستوى. ما الذي استدعى اليوم رد فعل مختلف من طهران أمام مرحلة كان يفترض فيها الحسم في المفاوضات مع واشنطن؟
2: لأن القرار الرئيسي والأصلي من وجهة نظري في طهران هو كان أن تكون الأمور في هذا التوجه. الحرس الثوري الحاكم في طهران أراد أن يفعل تماما ما يحدث الآن، وهو إحباط المفاوضات الأمريكية الإيرانية، نسف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، استخدام حزب الله بصورة توحي للجميع أو تؤكد للجميع بأن الأذرع ناشطة وهذه مجرد نموذج، هذا مجرد نموذج عمى في ذهن الحرس الثوري الإيراني في إطار الوكلاء والأذرع إن كان في العراق أو في اليمن. وأعتقد أنه من المفيد الآن.
3: Starting off in Sydney and Campsie, there's been a two-car crash on Canberra Road at Bexley Road. All directions are now affected. In Zetland, traffic lights are flashing yellow on O'Day Avenue at Joynton Avenue. Otherwise, in Melbourne, you've got a breakdown on the Monash Freeway, city-bound at Belgrave Pelham Road, and a crash in Craigieburn on Craigieburn Road, westbound after Bridgewater Road. Looking for a great deal? Fantastic Furniture's biggest end of financial sale is on now with selected sofas, beds, dining kids and more at 40% off. T's and C's apply. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: على أنغام غنية على حالة لسليم عساف. بذكركم بالطقس لليوم رح يكون جيد عنا على صعيد سيدني، درجات الحرارة 20، ميلبن متقلب درجات الحرارة 19 درجة مئوية.

هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشاتكم. فيكن تنزلوا الاب على فيسبوك وعلى انستغرام Facebook 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2me.com.au Facebook 2ME Australia.

0: معكم دايما من توامي أستراليا على 16-38 أيام. بدي أرجع للموضوع اللي كنت وعدتكم أنه نحكي فيه وبعض النصائح اللي ممكن تساعدكم إلى حد ما لحتى تناموا نوم عميق. كتير عم ينحكى قدي ضروري الواحد ينام بنوعية نوم صحيحة، لأنه أوقات بتنام وبتقوم وبتقلق، أو بتنام نص نومي بتحس حالك بتقوم حاسس حالك بعدك تعبان. فنوعية النوم كتير مهمة لصحتك ولقلبك ولإنتاجيتك. اليوم كتار وملايين من الأشخاص حول العالم بيعانوا من صعوبة النوم والاستيقاظ المتكرر خلال الليل، ما بيدفع كتار للبحث عن حلول طبيعية بدون اللجوء إلى الأدوية. حسب صحيفة التلغراف البريطانية، حكيت عن عدد من الدراسات العلمية مجموعة من خبراء الصحة والنوم أنه في هناك أطعمة ومشروبات ممكن تساعد يعني الإنسان بإنتاج هرمون النوم. بينت بعض الأبحاث تناوله ممكن يساهم بتقليل أعراض القلق، تحسين مدة النوم وكفاءته. بيتميز باحتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامينات مفيدة للصحة. هو عصير الكرز الحامض. كمان عندكم الكيوي، تتصدر الكيوي قائمة الأطعمة اللي بيوصي فيها خبراء التغذية اللي بيعانوا من مشكلة النوم. بين دراسات تناول ثمرتين من الكيوي قبل النوم بساعة ممكن يساعد على تقليل اضطرابات النوم وتحسين الجودة. الجبن، منتوجات الألبان، الشوكولات، ديكني، شرائح الديك الرومي، يعني تكون الحليب الدافي كمان ممكن يساعد. يعني أنا إذا بتطلع الحليب الدافي ممكن هيك يساعد، هيدي من تجربة. وعنا كمان الجبن ومنتوجات الألبان ممكن تساعد. فاكهة الكيوي كتير عم ينحكى عنها. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو توامي أستراليا أحلى الأوقات، بتمنيها لكم من أي مكان عم بتتابعونا.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. توامي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
4: عربي وإنجليزي، هذه هي
0: تحياتي للجميع من راديو توامي. عم نكمل نحن وياكم. بالنسبة لتشات جي بي تي، تجاوز هالتطبيق حاجز المليار مستخدم شهريا، حقق أسرع نمو بين التطبيقات مع انفاق مستهلكين تجاوز 3 مليار دولار من وقت شهر مايو 2023. رغم صدارة السوق تباطؤ نمو مقارنة بمنافسين مثل كلود وجيميناي، مع تصاعد المنافسة بين الأوبن اي اي وكمان أنثروبيك وجوجل وميتا بسوق الذكاء الاصطناعي. فأزاد تطبيق الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي نجح بتجاوز حاجز المليار مستخدم نشط. آخر وأهم الأخبار، موعدنا برفقتها بعد لحظات من الوقت عبر راديو توامي أستراليا. خليكم معنا لمتابعة كل جديد لليوم 8 شهر جون. شوفي عنا من أخبار محلية عربية ودولية، موعدنا برفقتها بعد استراحة. خليكم دايما برفقة توامي أستراليا لملاحقة ومتابعة آخر الأخبار.
5: Breakfast with Claude. Back again from 5 a.m. tomorrow morning on 2ME.
6: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
4: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
7: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
8: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
9: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
5: First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من ام تي في وام اف ام، اهلا بكم. عادت الساحة الإقليمية إلى المربع الساخن مجددا مع إطلاق إيران ليلا دفعات صاروخية باتجاه إسرائيل ورد الأخير عليها، رغم تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيدعو نتنياهو إلى عدم الرد لأنه لا يريد أن ينفجر الوضع بسبب ما حدث لاقترابه من التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران. وقد وصف الحرس الثوري الإيراني الهجوم بالتحذيري وأنه رد على قصف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، زاعما أن الرد سيكون أوسع نطاقا في حال تكررت الاعتداءات على لبنان وتحديدا على الضاحية، وأنه سيشمل جميع الأهداف الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة. البداية من الجولة الجديدة من المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل، إذ تجدد القصف الإيراني صباحا على الداخل الإسرائيلي بعدما شهد الليل جولة تبادل صواريخ بين البلدين، فيما اعتبرت طهران أن الهجوم الذي بدأته على إسرائيل هو بمثابة تحذير ردا على قصف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت. وكان الجيش الإسرائيلي أكد أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ البالستية في حين دوت صافرات الإنذار في إسرائيل لأول مرة منذ إعلان وقف لإطلاق النار في نيسان الماضي، وفي وقت كشف فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيطلب من نتنياهو عدم الرد، استهدفت إسرائيل كلا من طهران وتبريز وأصفهان، توازيا أعلن مسؤول محلي لوكالة فارس تضرر مصنع قارون للبتروكيماويات في مهاشر نتيجة القصف الإسرائيلي. في سياق متصل أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض دفاعاته لصاروخ أطلق من اليمن ما أدى إلى توقف حركة مطار بن غوريون عن العمل بشكل مؤقت، كما رصد دفعة جديدة من الصواريخ أطلقت من إيران مؤكدا عمل أنظمة الدفاع الجوي على صد التهديد. وكانت سماء البقاع شهدت رصدا للصواريخ الإيرانية في أجوائها وسط حالة من الاستنفار الأمني المتزايد في المنطقة.
1: الصواريخ الإيرانية والله.
0: إلى تداعيات الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في الأمس وآخر التطورات العسكرية في الجنوب، معنا مباشرة عبر الهاتف الزميل صبحي إبلاوي. صبحي، أعيدت إذن إحياء معادلة الضاحية الجنوبية مقابل مستوطنات الشمال، كل التفاصيل معك، تفضل.
2: نعم، هذه المعادلة على ما يبدو كانت يعني فاعلة فقط للضاحية الجنوبية لبيروت، وبحسب المعطيات الميدانية لم تتوقف الغارات الإسرائيلية على الجنوب ليلا ولا عمليات التفجير، فقد شهدت مدينة الخيام تفجيرات إسرائيلية ضخمة إضافة إلى غارات شهدها قضاء صيدا، وبالتالي التحليق المستمر للمسيرات والطائرات الإسرائيلية الحربية، إضافة إلى قصف مدفعي مركز على كفر الرمان وعدة مناطق في قضاء النبطية. كل هذه المعطيات الميدانية تعني أن الحرب بشكلها الحالي من إسرائيل على حزب الله مستمرة، خاصة في مناطق جنوبي لبنان. وطبعا أصبح من المعلوم أن إسرائيل حولت المنطقة من حدود صيدا، أي من الغازية إلى الجنوب، وصولا إلى البقاع الغربي إلى منطقة عسكرية مهجرة بالكامل إلا من بعض البلدات المسيحية والسنية والدرزية، وبالتالي باقي المناطق هجرت بشكل كامل، وأيضا إن لم تهجر هي هددت أو نبهت لعدم استقبال أي عناصر من حزب الله. أما فيما يخص الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وبحسب المعلومات أدت إلى سقوط عنصرين من حزب الله، إضافة إلى 10 جرحى، 4 من النساء و4 من الأطفال.
0: شكرا لك الزميل صبحي إبلاوي لهذه القراءة الصباحية. إلى ذلك، أكد موقع أكسيوس أن إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قصف الضاحية، في وقت اعتبر فيه مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن استمرار هجمات الحزب يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار ويمنح إسرائيل الحق في ضرب بيروت، لافتا إلى أن استهداف الضاحية جاء ردا على إطلاق حزب الله النار باتجاه إسرائيل. وردا على القصف الإيراني، أطلق السفير الإسرائيلي في واشنطن تحذيرا لحزب الله ونشر على منصة أكس: لقد أطلقت إيران اليوم 11 صاروخا باليستيا على إسرائيل. كل واحد من هذه الصواريخ يمكنه تدمير حي كامل وتسوية منازل بالأرض وقتل المئات. وأضاف: لا توجد دولة تحترم نفسها في العالم يمكنها أن تتسامح مع هجوم كهذا، ولن تتسامح إسرائيل معه أيضا. لافتا إلى أن إسرائيل تستهدف مواقع إطلاق الصواريخ الإيرانية أرض أرض، بالإضافة إلى منشآت البنية التحتية غير المرتبطة بقطاع الطاقة. أما عن لبنان فاعتبر أن الشعب اللبناني رفض حزب الله وكيل إيران وطالب إيران بالخروج من بلاده، محذرا أنه في حال أطلق حزب الله النار على إسرائيل فستتعرض مراكز قيادته في الضاحية لضربات قاسية. وقال: ليس لهذا أي علاقة بإيران، لقد سئم الجميع من هذا النظام الإيراني المهووس. جنوبا، أعلن الجيش الإسرائيلي عثوره تحت قلعة تشقيف على شبكة أنفاق لحزب الله، زعم أنها أنشئت بتمويل إيراني وعلى بعد نحو 6 كيلومترات من بلدة المطلة. وبحسب الجيش الإسرائيلي تضم الشبكة أنفاقا وغرف مبيت ومنشآت لوجستية وطبية وبنى تحتية عسكرية، إضافة إلى أسلحة وذخائر ومنصات لإطلاق صواريخ مضادة للدروع. وأشار لأن مسيرات وصواريخ أطلقت من محيط الموقع باتجاه قواته وإسرائيل، لافتا إلى أنه طلب من الجيش اللبناني معالجة المنشأة، إلا أن حزب الله منع ذلك بشكل واضح ومباشر. بين التصعيد في الجنوب والقصف في عمق بيروت، نتنياهو يرفع مستوى المواجهة مع لبنان. فهل نحن أمام ضغط عسكري أم محاولة لإعادة رسم قواعد الحرب في المنطقة؟ تقرير ألان درغام.
3: تتجه الحرب في جنوب لبنان إلى مرحلة أكثر خطورة بعد قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع العمليات العسكرية وصولا إلى عودة الغارات على الضاحية الجنوبية. هذا التصعيد بحسب المواقف الإسرائيلية المعلنة يأتي تحت عنوان واضح: منع حزب الله من إعادة بناء قدراته العسكرية وتغيير الواقع الأمني على الحدود الشمالية. لكن خلف هذا العنوان العسكري تظهر مجموعة أهداف أوسع وأكثر تعقيدا. إسرائيل تتجه وفق تقارير صحفية إسرائيلية إلى تحويل جنوب لبنان إلى منطقة أمنية تمنع فيها أي وجود عسكري لحزب الله قرب الحدود. وبحسب التقارير الهدف هنا ليس فقط الرداء، بل إعادة رسم قواعد الاشتباك بالكامل على الجبهة الشمالية. التصعيد العسكري يستخدم أيضا كورقة تفاوضية، فإسرائيل تربط أي مسار سياسي مستقبلي مع لبنان بملف واحد: نزع سلاح حزب الله أو تقليصه بشكل جذري. وبحسب تقارير دبلوماسية متقاطعة، فإن توسيع الحرب يمنح نتنياهو هامش ضغط أكبر في أي مفاوضات إقليمية أو غير مباشرة، خصوصا مع تداخل الملف اللبناني مع التوترات الإقليمية الأوسع. لا يقتصر الهدف على لبنان فقط، فبحسب الخبراء في واشنطن فالتصعيد يحمل رسالة استراتيجية واضحة: إسرائيل مستعدة لتوسيع نطاق الحرب إذا استمر ما تعتبره تهديدا من محور إيران. بمعنى آخر، لبنان هو ساحة مواجهة ورسالة ردع في آن واحد. في الداخل الإسرائيلي يواجه نتنياهو ضغوطا سياسية وانتقادات مرتبطة بإدارة الحرب، ويعتبر بعض المعارضين له في الكنيست أن التصعيد الخارجي في لبنان يساعده على تعزيز صورة الحسم العسكري، إعادة توحيد الجبهة الداخلية، تأجيل الضغوط السياسية الداخلية. وهذا ما يفسر بحسب المعارضين لماذا يترافق التصعيد غالبا مع لحظات سياسية حساسة داخل إسرائيل.
0: دبلوماسيا، كرر الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان تشديد بلاده على سيادة لبنان ووحدته، وأكد في مقابلة صحفية أن فرنسا لم تكن حاضرة مباشرة على طاولة مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار والأعمال العدائية في 2024 بين لبنان وإسرائيل، لكنها اليوم حاضرة تتابع وتواكب وترافق عن كثب، وإن من دون ضجيج أو ظهور إعلامي. ويضيف لودريان عن المفاوضات المباشرة في واشنطن أن يكون لبنان سيد نفسه في التفاوض فلا يتفاوض عنه الآخرون ولا يكون ورقة على طاولة الآخرين ولا ضحية التفاوض. ويؤيد لودريان المبادرة الأمريكية للتفاوض ونتائجها معتبرا أنها أخرجت لبنان من محور إيران بعد 43 عاما من آخر تواصل مباشر بين لبنان وإسرائيل. وعن موقف الثنائي الشيعي الرافض للإعلان يقول إن اعتراض حزب الله متوقع. أما عن رئيس مجلس النواب نبيه بري فيؤكد لودريان أنه يقدره كثيرا ويتفق معه في أمور كثيرة. وردا على سؤال عن تركيز فرنسا حاليا على القوة البديلة لقوات اليونيفل وإبداء باريس رغبتها في ترأس قوة بديلة يقول إن بلاده أبدت استعدادها ورغبتها في ذلك ولا يجوز أن يترك فراغ أمني في الجنوب. وأضاف ليس بالضرورة أن تكون القوة المقبلة تحت مظلة الأمم المتحدة، شكلها لم يتقرر بعد وعلى لبنان أن يتقدم باقتراح أو يحدد رؤيته ويعلنها. وعن مؤتمر دعم الجيش يؤكد لودريان أن النية لعقده قائمة وتحديد الموعد يبقى مرتبط بالتطورات. طهران غاضبة، رئيس لبنان لم يستأذن الولي قبل أن يتكلم باسم الشعب. تقرير مجدولين اللحم.
4: من وقت مقابلة CNN شرعت أبواب جهنم على الرئيس جوزيف عون، مش على اللي قاله، على المحرم اللي كسره.
5: ليك يلا من أنت جوزيف عون ولا غيره أن يحددنا الصح أو الخطأ؟ من أنت أيها النكرة؟
4: كيف بيتجرأ رئيس ساحة لبنان ما يوارب؟ معقول بدل ما يستخدم مصطلح البعض أعلن صراحة أنه لبنان ليس ساحة تفاوض إيرانية؟
6: It's the Lebanese people that are not Naim Qasim people.
4: تجرأ الرئيس فانتفضت جميع الساحات الخامنئية الأصولية خارج وداخل إيران وفي لبنان.
7: جوزيف عون أنت مين؟
6: And it's my obligation towards my people.
7: Yeah. عايش معنا بهذا الكوكب أنت؟
8: صحيح ما هو حق جوزيف عون، الشيخ نعيم بيمثل فقط الشرفاء من الشعب اللبناني.
4: ماكينة الخطاب الإيراني ما وزعت المهام على الناشطين، حملت الهوية اللبنانية فحسب. بل عنونت صحيفة فريخ تيغان الفارسية اليومية المحسوبة على الخط المتشدد عن الرئيس عون إنه مسؤول مكتب بيبي في بيروت.
9: عبدالله صفي الدين سفير دويلة حزب الله بطهران الذي يشارك بانتظام في كل جلسات التفاوض الإيرانية الأمريكية مع الشيطان الأكبر. عبدالله صفي الدين الموضوع على قائمة العقوبات بقانون كاساندرا هو الذي يمثل لبنان. ما بلي ابدا انه جوزيف عون يمثل لبنان رئيس الجمهوريه، هذا ما له صفه بنظر الممانعه ودويله حزب الله. هذه المشاركه الحزب اللهيه في التفاوض الامريكي الايراني ومشاركه الرئيس نبيه بري عبر علي حمدان وبراك رفيد بعد ما كان هو عمل اتفاق هوكستين تعكس نفاق الثنائي ونفاق حزب الله على وجه التحديد. وبالتالي

This is Seha, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. بقديس الساعة اليوم رح نحكي عن قديستين, سانت ماترونا اوف رشا and سانت ماترونا اوف خيوس ايلاند ان غريس. القديسة البارة ماترونا العجائبية يلي من اليونان اجتاحوا البرابرة جزيرة خيوس وحاول واحد منهم يعتدي على راهبة فوقع بأرضه دغري. ماترونا صلت فوق جسمانه فأقامته وصار يتعلم الصلاة منها ودغري

الكتاب وما عيتخلى البرابرة يأذوا المسيحية. حلمت بوفاتها وعرفت انه بعد 7 أيام حتنتقل بالروح والجسد. اما القديسة الروسية ماترونا يلي ولدت سنة 1881 كانت عمية منذ الولادة، وبس بعمر 7 سنين بلشت تعمل العجائب، وشفاءاتها كتيرة وبتنصح الملحدين وتدلهم على الطريق الصحيح. ماترونا أوف رشا أنت ماترونا أوف غريس نينتهم مكرمات بالكنيسة الأرثوذكسية. Both of you dear saints pray for blind people and for spiritual guidance and to avoid danger. Amen. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

وجه القمر ساريا السواس غنية عم تلاقي أصداء كتير كبيرة. خلينا نسمع نحن وياكم هالغنية عبرتوا أيمية على 1638 AM. رح نتابع بعد شوي كمان موضوع كتير مهم، تآكل معدلات الردع بين بيروت مقابل تل أبيب إلى الضاحية مقابل الشمال. تحليل سياسي حول هذا الموضوع، تآكل معادلات الردع من بيروت مقابل تل أبيب إلى الضاحية مقابل الشمال، موضوع كتير مهم رح نتابعه نحن وياكم بيسي مشوارنا مع الدرايف تايم بروجرام عبر راديو تو أمي. خليكن معنا.

0: أبرز إخبار جديد بنتوقف عنده من راديو تؤمية لتابعوا آخر وأهم المستجدات على المستوى المحلي. لنشوف اليوم الأخبار البارزة على المستوى الأسترالي، ومن بعدها كمان رح يكون عندنا محطات إخبارية على المستوى العالم. خليكم على بير في تؤمية أستراليا، متابعين سوا.
1: تؤمية Maximum Hits and more Maximum Music Maximum Hits تؤمية أستراليا. هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
3: ABC News. Jessica Hinchliffe with the top stories. Israel's military says it has launched strikes on military targets in western and central Iran after warning it would retaliate after the first Iranian attack on the country since April. This is despite US President Donald Trump urging his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu not to fight back. Earlier today, Iran launched multiple waves of missiles at northern Israel, which it says is the beginning of a full week of continuous strikes. Several people have been killed in the southern Philippines and dozens injured after a powerful earthquake struck. The powerful 7.8 magnitude quake hit off the south coast of the southern Philippines island of Mindanao this morning. The Philippines Civil Defense Office has reported at least 8 people were killed, although the office said the deaths were still subject to validation. Tsunami warnings have been issued for the Philippines and waves of 1 meter were monitored in southern provinces, with authorities urging residents in coastal areas to higher ground. A state funeral will be held to honour renowned pathologist Richard Scollier, who's died after a lengthy battle with brain cancer. Prime Minister Anthony Albanese has paid tribute to the 2024 Australian of the Year, who made global headlines when he underwent a world-first treatment for his tumour. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

أهلا بكم مجددا، جولة حديث الأخبار متواصلة، نشرة إخبارية جديدة، وهذه أبرز المستجدات. دفعة ثالثة من الصواريخ الإيرانية على إسرائيل، طهران تحمل أمريكا مسؤولية الانتهاكات وتؤكد مواصلة تبادل الرسائل معها عبر الوسيط الباكستاني. الجيش الإسرائيلي يعترض صواريخ من اليمن ويؤكد استهداف وتفكيك أنظمة دفاعية استراتيجية في إيران. جماعة الحوثي تتبنى الهجوم على إسرائيل وتعلن حظر الملاحة على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر. أرمينيا تختار برلمانها ورئيس الوزراء باشينيان يتصدر النتائج ويتلقى التهنئة من الرئيس ماكرون.

0: أهلا بكم. بعد 100 يوم من الحرب وثلاثة أشهر من الهدنة تعود المواجهة العسكرية مجددا بين إيران وإسرائيل، كما توقعت تل أبيب بعد قصفها للضاحية الجنوبية لبيروت أمس. شنت إيران عليها هجمات بالصواريخ، ورغم طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نتنياهو عدم الرد على الهجمات الإيرانية ومنح الوقت للدبلوماسية، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مواقع عدة في وسط وجنوب إيران. كما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بسماع ذوي انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان، وبإخلاء المنطقة الاقتصادية الخاصة للبتروكيماويات في بندر محشر. بعدها شن الحرس الثوري دفعة ثالثة من الصواريخ، طالت وسط وجنوب إسرائيل ومن بين المواقع قاعدتان جويتان بحسب ما جاء في بيانه. التفاصيل مع مراسلنا في طهران علي الباشا.
1: ثالثة من الصواريخ يتم إطلاقها أو تم إطلاقها قبل دقائق قليلة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. هذه الصواريخ لم يتم الحديث عن الوجهة التي استهدفتها في الأراضي الإسرائيلية، لكن قبل ذلك كان هنالك دفعتين من الصواريخ التي استهدفت الأراضي الإسرائيلية. الدفعة الأولى كانت موجهة باتجاه قاعدة رامات ديفيد الجوية شمال الأراضي الإسرائيلية، وبعد الغارات الإسرائيلية التي كانت فجر هذا اليوم، كان عند الساعة 7:30 صباحا أيضا موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية التي استهدفت الأراضي الإسرائيلية، وبحسب البيان الصادر عن الحرس الثوري كانت موجهة باتجاه قاعدتي نوفاتيم وتل نوف الجويتين أيضا في الأراضي الإسرائيلية. الآن وأنا أتحدث معك، بعض وسائل الإعلام الإيرانية تقول إن الدفعة الأخيرة من الصواريخ جزء منها موجه باتجاه تل أبيب. بطبيعة الحال ننتظر، ربما في الدقائق المقبلة سوف يتحدث الحرس الثوري عن الأهداف التي استهدفها في الأراضي الإسرائيلية، لكن قبل قليل كان هنالك أيضا تصريح أتى على اللسان قائد القوى الجوية في الحرس الثوري، والذي أكد أن سماء تل أبيب هي في قبضة أو مفتوحة تماما أمام صواريخ الحرس الثوري، في إشارة منه إلى أن الصواريخ الإيرانية تتجاوز المضادات الجوية الإسرائيلية. هذا ما تحدث عنه الحرس الثوري حتى هذه اللحظة. بالنسبة للمواقع التي تم استهدافها في الأراضي الإيرانية فجر هذا اليوم، تم الحديث بشكل رسمي عن أن أصوات الانفجارات سمعت في كل من مدينتي تبريز وأرومية شمال غرب إيران، وأيضا في العاصمة الإيرانية طهران غرب التي تقع غرب إيران، إضافة إلى مدينة أصفهان وسط إيران ومدينة شيراز جنوب إيران، إضافة إلى جزيرة خارك في مياه الخليج. لكن ما تم الإعلان عنه من المواقع التي تم استهدافها هي منشأة كارون لصناعة البتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية مهشهر التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران.
0: وللتو يقول الحرس الثوري إن الرد على قصف مجمع البتروكيماويات سيكون بهجوم على آخر مماثل في حيفا. سياسيا تتوالى التصريحات من الجانبين. إيران، وعلى لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، حملت واشنطن المسؤولية المباشرة عن انتهاكات وقف إطلاق النار، وقالت إن أفعال إسرائيل لا يمكن فصلها عن سياسات واشنطن، كما حذرت من أن تجدد الأعمال العدائية ستكون له تداعيات على المحادثات الجارية مع واشنطن، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تواصل تبادل الرسائل والمباحثات مع الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني. وفيما يتعلق بالسعودية، للتو ينفي متحدث باسم الخارجية شن القوات المسلحة الإيرانية هجوما على السعودية. دوليا تتوالى ردود الفعل على هذا التصعيد. الصين تعرب عن قلقها وتأمل بالتزام إيران وإسرائيل بوقف إطلاق النار. وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي أيضا كانوا مجتمعين وصدر هذا البيان على واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق، ويجب وقف الحرب وفتح مضيق هرمز. ضمن هذه الحرب أيضا فتحت جبهة جديدة مع دخول الحوثيين على الخط، بعدما أعلنت إسرائيل اعتراض صاروخ من اليمن. تبنت جماعة الحوثي هذا الهجوم وأعلنت حظر الملاحة البحرية على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، مؤكدة أنها ستواجه التصعيد بالتصعيد.
2: نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة. من لحظة إعلان هذا البيان نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأننا لن نقف مكتوف الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق، وأن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن الله تعالى، وإن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار علينا.
0: إلى قطاع غزة الآن، حيث قتل 10 فلسطينيين بنيران وغارات جوية إسرائيلية أمس وفق ما أعلن الدفاع المدني ومستشفيات في القطاع. تتزامن الغارات الجوية الإسرائيلية أو تزامنت مع جولة مباحثات بدأت السبت بين الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك مع وفد حركة حماس المفاوض وفصائل فلسطينية أخرى.
3: القصف الإسرائيلي على غزة مستمر بلا توقف. يفيد مسؤولون صحيون في القطاع أن هجومين إسرائيليين استهدفا سيارة ومركز شرطة تابع لحماس، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
4: نطلب السلام، نحن مش دعاة، لا دعاة حرب ولا دعاة دمار ولا حاجة، احنا ناس مؤمنين بالسلام العادل.
3: مركز الشرطة المستهدف يقع بجوار مخيم كبير تعيش فيه عائلة نازحة في خان يونس جنوب القطاع. مسؤولو حماس يشيرون إلى أن إسرائيل صعدت هجماتها على عناصرها خلال الأشهر الماضية، مما أسفر عن مقتل العشرات. يبدأ الوسطاء محاولات لإنقاذ وقف إطلاق النار الهش في جولة من المفاوضات تستضيفها مصر بمشاركة حماس وفصائل فلسطينية. لم يتم التوصل إلى اتفاق على المرحلة التالية من وقف إطلاق النار، التي تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية ونزع سلاح حماس وإعادة إعمار غزة. القوات الإسرائيلية لا تزال تسيطر على أكثر من نصف أراضي القطاع، وتأمر السكان بالنزوح وتدمر المباني المتبقية. ويعيش الآن جميع السكان الذين يبلغ عددهم نحو 2 مليون نسمة في شريط ضيق على طول الساحل، معظمهم داخل خيام مؤقتة أو مبان متضررة تحت سيطرة حماس.
0: أرمينيا تختار برلمانا جديدا، حيث أعيد انتخاب رئيس الوزراء نيكول باشينيان الذي تلقى التهنئة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. انتخابات حاسمة وتحدد توجه البلاد نحو الغرب أو التمسك بالعلاقات مع موسكو. موفد فرانس 24 إلى يريفان وسيم الدالي يطلعنا على التفاصيل.
5: رغم الاستطلاعات الرأي التي سبقتها والتي كانت ترشح رئيس الوزراء نيكولا باشينيان بالفوز، ولكن كان الرقم 40% من إجمالي الناخبين كانوا مترددين ولم يحسموا مشاركتهم قبل الانتخابات، جعل من هذه الانتخابات تكتنف بعض الغموض. ولكن في النهاية تمكن باشينيان من هذا الفوز بنسبة تقارب 50%، وقال في هذا الصدد بأنه يتجه نحو تشكيل حكومة ذات حزب واحد، أي لا تضم أحزاب من المعارضة. طبعا نيكولا باشينيان تقدم بفارق كبير على الحزب الرئيسي في المعارضة، وهو حزب أرمينيا القوية، والذي حصد 23% من

0: من بعد ما استمعتوا لهاني العمري حبيبي تعالى رح نكمل نحن وياكم من راديو تؤمية أستراليا على 1638 أيام. بدي أرجع أحكي عن موعد انطلاق المونديال يلي عم يستعد المشجعون لقضاء أوقات المتعة، لكن رح يكون في قائمة محظورات داخل الملاعب بهيدي النسخة اللي شملت مجموعة واسعة من الأغراض غير المتوقعة إلى جانب الممنوعات التقليدية. فاللي بده يروح يحضر المونديال بكون تنتبه كتير منيح. الممنوعات وفقا لقواعد الفيفا الجديدة حذرت حقائب الظهر التقليدية والملونة تماما داخل الملاعب على أن يسمح للمشجعين حصرا باصطحاب حقائب بلاستيكية شفافة أو حقائب يد صغيرة جدا بحجم الكف لضمان التفتيش الأمني السريع. يسمح لأمن الملاعب بمصادرة مسيرات التصوير والسيلفي والكاميرات بكل أنواعها. رح يأيدوا المنظمون استخدام كمان التشارجر باور بانكس بالسماح بشاحن واحد فقط للاستخدام الشخصي بشرط أنه ما يتجاوز حجمه 17x12 سنتيمتر. كمان ممنوع المشجع من إدخال المظلات الكبيرة والكراسي القابلة لحتى تطويهم، خوذات الدراجات أو أي غرض لا يمكن تخزينه تحت المقعد. كما بتشمل قائمة الممنوعات الغريبة البانولات والكرات المنفوخة والسهام باستثناء كرات الفيفا المفرغة من الهواء. كمان القواعد ممنوع إدخال الأطعمة والسوائل بمئة ملي فقط مع استثناءات لحليب الأطفال والمواد الطبية الموسقة. يسمح بحقيبة طبية واحدة ما بتضم أكثر من 7 أنواع مختلفة من الأدوية الشخصية. تمنع الزمامير، مكبرات الصوت، مؤشرات الليزر. كمان ممنوع الملابس أو اللافتات اللي بتحمل طابع سياسي تمييزي ترويجي غير مصرح فيه. منحت الفيفا الصلاحيات لرجال الأمن لتقييم أي غرض قد يشتبه بارتباطه بهذه المحظورات وتؤدي المخالفة إلى الطرد من الاستاد وإلغاء التذكرة نهائياً. هيدي ممنوعات المونديال، أشياء غريبة قد تلغي تذكرتك بمباريات كأس العالم 2026. رح نتابع نحن وياكم الراديو تؤمية أستراليا، مشوارنا مكمل برفتكم.
1: Listen to Australia's only talk back. Listen to talk back. 2ME talk back Australia.
2: كلما احتجت إلى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: بيقول محمود درويش، بالأمس كنا نفتقد الحرية، اليوم منفتقد المحبة، وبخاف من بكرة أنه نفتقد الإنسانية. ليجيب عالم النفس النمساوي فرويد، ما بده معظم الناس الحرية حقيقة، لأن الحرية بتتطلب مسؤولية، معظم الناس بيخافوا من المسؤولية. بيأكد الفيلسوف الإغريقي أفلاطون، لو أمطرت السماء حرية لرأيت بعض العبيد بيحملوا المظلات. كمان دوستويفسكي بيقول يوجد لدى الإنسان رغبة هائلة في الحرية، لكن خوفا أكبر من أنه يعيشها.

0: مساء الخير من جديد لكم مستمعينا عبر راديو تؤمي. موعدنا مع الأخبار بهالأثناء، خليكم معنا على السمع لمتابعة آخر وأهم المستجدات لليوم، خاصة اليوم على المستوى الأخبار الأسترالية. ومننتقل كمان من بعدها لنغطي آخر وأهم الأخبار المتعلقة بقضايا الشرق الأوسط، الحرب على إيران، الحرب بين إسرائيل وحزب الله، وتعثر المفاوضات اللي أكيد بعدنا أمام مسار كتير صعب وكتير معقد. رح نتوقف عند استراحة، من بعدها جولتنا مع آخر وأهم المستجدات لليوم.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9291700.
7: Two MA Australia.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الجديدة من تغطيتنا لتجدد الحرب بين إيران وإسرائيل التي نبدأها بأبرز ما حدث في الساعة القليلة الماضية. في أحدث الأخبار الخارجية الإيرانية، حملت أمريكا مسؤولية الانتهاك الأخير لاتفاق وقف النار، مؤكدة أنه لا يمكن فصل أفعال إسرائيل عن سياسات أمريكا. الجيش الإسرائيلي قال إنه أنهى ضربة واسعة استهدفت نظام الدفاع الاستراتيجي في إيران. قبل ذلك قصف الجيش الإسرائيلي أهدافا عسكرية في إيران، منها مصنع للكيماويات في مدينة معشور جنوب غرب البلاد، بالإضافة إلى أهداف أخرى في نجف أباد ومهيشوار وأطراف العاصمة الإيرانية طهران. مراسل العربي أكد أن إيران أطلقت على إسرائيل نحو 30 صاروخا منذ الليلة الماضية، فيما أكدت وكالة مهر الإيرانية تفعيل الدفاعات الجوية في كرمانشاه ومحيطها وتعليق جميع الرحلات الجوية في مطار مهر أباد بطهران حتى إشعار آخر. صحيفة معاريف قالت إن رئيس الأركان الإسرائيلي على تواصل مستمر مع قائد القيادة المركزية الأمريكية. أما موقع وال فتحدث عن توصيات أمنية إسرائيلية باستهداف البنية التحتية في إيران إذا صعدت هجمتها. بدورها القناة 12 الإسرائيلية أفادت بتقديرات أن التصعيد قد يتطور لمواجهة عسكرية أوسع. معنا من القدس مراسل العربية محمد الصياد. محمد أهلا بك. إذن الأنظار تتجه إلى الاجتماع الطارئ للكابينت الذي سينعقد بعد ساعة تقريبا، يلتئم، ما القرارات المتوقعة منه؟
1: فعلا روينا نتحدث عن المجلس الوزاري المشغل للشؤون السياسية والأمنية الذي لم يجتمع منذ بداية هذا التصعيد، أي منذ الليلة الماضية. هناك اجتماع بنيامين نتنياهو بطبيعة الحال أجرى تقييما للوضع الأمني في أكثر من مرة على مدار ساعات الليل، لكن هذا مهم لأنه يشارك فيه وزراء، بعض الوزراء الذين أيضا سيطلعون أو سيعرضون بعض الخطط المحتملة التي يرونها، مثل وزير المالية باتسل سموتريتش وهو عضو الكابينت الذي سيطرح رؤيته والتي ستتضمن بطبيعة الحال، هو يقترح بأن يكون هناك ربما ضربات أوسع على الضاحية الجنوبية في بيروت، بمعنى أن كل مقابل كل صاروخ إيراني يطالب باتسل سموتريتش بأن تهدم 10 أو أكثر من المباني في الضاحية الجنوبية في بيروت، بمعنى أنه يقول أنه على مدار الليلة الماضية يجب أن يعني مقابل كل الصواريخ التي أطلقت منذ الليلة الماضية يجب أن تسقط وتدمر 300 تقريبا من المباني في الضاحية الجنوبية في بيروت. هو يقول يجب عدم التحرك ضد إيران الآن بحسب مقترحه، ويجب توفير الذخائر والجهد والجهد الاستخباراتي والجهد العسكري إلى حين يكون هناك ضوء أخضر من الولايات المتحدة من أجل ضرب منشآت الطاقة، أو حين تكون هناك فرصة سانحة لضرب منشآت الطاقة والبنية التحتية التابعة للدولة الإيرانية، وفي المقابل أن يتم تكثيف الضربات نحو لبنان ونحو الضاحية الجنوبية لبيروت. على الأقل هذا ما يراه أحد أعضاء الكابينت، لكن هناك رسالة من قبل بنيامين نتنياهو كانت لي الوزراء الكابينت تحديدا قبيل الاجتماع بأنه لن يسمح لإيران بفرض معادلة، بمعنى أنه إذا تم قصف الشمال الإسرائيلي من قبل حزب الله فإن إسرائيل سترد بضرب الضاحية الجنوبية لبيروت دون أن تسمح لإيران بفرض معادلة ما يعرف بوحدة الساحات، دون أن ترد إيران على إسرائيل، لن يسمح بأي رد إيراني على إسرائيل دون أن يقابل برد إسرائيلي على إيران. إسرائيل تحاول الآن الفصل بين إيران وبين لبنان، لم تنجح حتى الآن في ذلك، لكن على الأقل بحسب ما يسرب يسعى بنيامين نتنياهو لإثبات هذه المعادلة لفرضها. أيضا الإيرانيون يحاولون فرض معادلة ربط الساحات. وفي النهاية الآن هناك تخوفات في إسرائيل، التخوف مما أعلنه الحوثيون، أيضا الحوثيون أطلقوا صاروخا واحدا فقط صباح هذا اليوم على عكس الإيرانيين الذين أطلقوا 30 من الصواريخ منذ الليلة الماضية. القلق الإسرائيلي ليس من الصواريخ الحوثية، إنما ما أعلن من قبل الحوثيين من إغلاق باب المندب البحر الأحمر في وجه كل سفينة يعتقد بأنها لها علاقة بإسرائيل. هذا يقلق إسرائيل بطبيعة الحال، خصوصا وأن حرب 40 يوما لم يأخذ الحوثيون مثل هذه الخطوات، ظلوا يعني تقريبا يعني لم يتحركوا إلا في نهاية أيام الحرب في حرب 40 يوما، على العكس تماما الآن يعني يصرحون ويعلنون منذ بداية هذه الدائرة من التصعيد عن التحرك، وإضافة إلى حزب الله وكذلك أيضا التقدير في إسرائيل بأن هذه الضربات المتبادلة ربما ستستمر لأيام. هناك دائما احتمالية لأن تتوسع وتنفلت الأمور ربما عن السيطرة، لكن بطبيعة الحال هناك أيضا عين على الولايات المتحدة وما سيقرره الرئيس الأمريكي. هناك محاولة إسرائيلية لإثبات بأن القرار الإسرائيلي قرار سيادي لوحدها، لكن يعني في ذات الوقت هناك من يشكك في ذلك ويقول في النهاية القرار في واشنطن وعند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خصوصا في الملفين الإيراني وكذلك.
0: طيب محمد، رد نتنياهو هذا رد العسكري هو فقط لتثبيت الردع مع الجانب الإيراني، أم هو جاء ربما تلبية لرغبة وضغوطات اليمين الإسرائيلي الذي يريد أصلا عودة الحرب، وأيضا فرض أو طلب من نتنياهو الرد على حزب الله وصواريخه؟
1: كلا الحالتين وكلا السببين راوي. نتحدث عن أن بنيامين نتنياهو يتواجد في مأزق كبير داخليا، خصوصا بعد مطالبة عدد كبير من الوزراء بضرورة الرد بقوة على إيران. هذا أولا، خصوصا مع قرب الانتخابات، وكل طرف وكل وزير داخل الحكومة الإسرائيلية يريد أن يعني يتبنى مواقف سياسية تفيده في الانتخابات وتزيد من قاعدته الشعبية، لو كان ذلك على حساب بنيامين نتنياهو الذي يعتبر بعض الشيء مكبلا ببعض القيود الأمريكية أو القرارات الأمريكية. هذا أولا. ثانيا، المعارضة التي تريد أيضا أن تتهم بنيامين نتنياهو بأنه حول إسرائيل لدولة تابعة للولايات المتحدة لا يتخذ فيها قرارات سيادية. ربما هذا ما يدفع بنيامين نتنياهو نحو التصعيد ونحو الرد، رغم المكالمة الهاتفية التي طلب فيها ترامب من بنيامين نتنياهو بعدم الرد، لكن على ما يبدو وبحسب التسريبات هناك بعض التفاهمات بأن يكون رد محدود نسبيا،
0: هذا الرد
1: يشمل محمد طاقة بألا يشمل يعني أمور كبيرة.
0: أعذرني على المقاطعة، ولكن مكتب نتنياهو في هذه الأثناء في هذه الأخبار العاجلة لن نقبل بمعادلة استهداف إيران لإسرائيل كلما ضربنا الضاحية الجنوبية، وهو الكلام الذي ذكرته محمد سابقا. وأيضا إسرائيل هي الآن في حالة جاهزية عالية دفاعيا وهجوميا. هنا أسألك أيضا عن جهوزية والجيش الإسرائيلي، كيف يمكن وصف، هل هو في حالة تأهب أم ماذا؟ أيضا استدعاء جنود الاحتياط.
1: نعم، النقطة الأولى فيما يتعلق بالتنسيق مع الولايات المتحدة، الرئيس الأركان إيال زمير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي تحدث مع قائد سنتكوم منذ الليلة الماضية 3 مرات. هذا يوضح بأن هناك دائما تنسيق مشترك، إسرائيل دائما بحاجة الولايات المتحدة في التحرك ضد إيران، حتى لو لم تكن الولايات المتحدة طرفا في هذه الضربات منذ الليلة الماضية. هذا أولا. فيما يتعلق بالجاهزية الجيش واستدعاء القوات الاحتياطية، هي استدعيت لسببين. أولا، لدفع بعض الكتائب والسرايا نحو الحدود الشرقية، ودائما عندما يكون هناك يعني احتكاك بين إسرائيل وإيران وضربات متبادلة، إسرائيل تتخوف من الحدود الشرقية، دائما لديها قلق وهاجز من أن يكون هناك محاولة لاختراق هذه الحدود والدفع إيران ببعض الجماعات نحو الحدود الشرقية. هذا أولا. ثانيا، استدعاء للجبهة الداخلية وقوات الجبهة الداخلية، خصوصا قوات الإنقاذ، قوات الإطفاء، زيادة في احتمالية أن يكون هناك ربما توسيع، إن وسعت دائرة الاستهدافات من قبل إيران نحو إسرائيل تكون إسرائيل قادرة على التعامل مع الإصابات، مع مواقع السقوط. كل هذا يأتي في إطار احتمالات مزيد من التصعيد. لكن حتى الآن يعني ما تفضلت به من تصريحات لبنيامين نتنياهو جاء في إطار رسالة للوزراء، لأن بنيامين نتنياهو منذ بداية الضربات المتبادلة منذ الليل الليلة الماضية لم يظهر، لم يصدر أي بيان توضيحي، وكذلك وزير الدفاع. هذا يفسره كثيرون في إسرائيل بالمأزق الذي يتواجد به بنيامين نتنياهو سياسيا داخليا، وكذلك أيضا لأن بنيامين نتنياهو تحت ضغوط داخلية تدفعه باتجاه التصعيد، وذات الوقت هو تحت ضغط أمريكي بأن يكون هذا التصعيد محدود ودون الولايات المتحدة، دون مشاركة الولايات المتحدة، بمعنى أن إسرائيل لوحدها في مواجهة أمام إيران، وهذا يبقي جميع الاحتمالات مفتوحة. الولايات المتحدة في رسالة لإسرائيل بأنها ما زالت معنية بالتوصل إلى اتفاق مع إيران ربما خلال أيام، وهذا أيضا يزيد من الضغط على إسرائيل، خصوصا وأن ما يتم مناقشته هو فقط النووي، الجماعات المدعومة إيرانيا أولا، ثانيا الصواريخ الباليستية، وهذان التهديدان يتحدث عنهما الإسرائيليون حاليا، حزب الله الحوثيون وهذا ظهر خلال اليوم الأخير، وكذلك الصواريخ الباليستية التي ما زالت إيران تهدد فيها إسرائيل رغم الحروب والجولات المتتالية، حرب 40 يوما، سبقها 12 يوما، وقبلها أيضا جولتان من الضربات المتبادلة.
0: المناطق محمد التي سقطت فيها الصواريخ الإيرانية، الأهداف، هل فيها دلالات معينة؟ كيف تختلف عن الجولات السابقة، حرب 40 يوم وحرب 12 يوم؟
1: نعم، راوي الآن يرد، ويعني بحسب وسائل إعلام إسرائيلية على ما يبدو هناك أيضا يعني هجوم إسرائيلي جديد أو يتجدد على مناطق في إيران، يعني لا إعلان حتى الآن من قبل الجيش الإسرائيلي، على الأقل هذا ما تتحدث عنه وسائل إعلام. فيما يتعلق بالمواقع، إيران أطلقت في مجمله 30 صاروخا نحو إسرائيل. في الجيش الإسرائيلي يتحدثون بأنه معظم هذه الصواريخ تم اعتراضها، سوى بعض الصواريخ التي تسقط في مناطق غير مأهولة أو مفتوحة بحسب البيانات الرسمية. في إسرائيل في الأيام الأخيرة لا يحددون، أو في الجولة التي سبقت هذه الضربات المتبادلة في حرب 40 يوما، كان هناك الكثير من الرقابة العسكرية على أولا مواقع سقوط الصواريخ، وتبين بعد ذلك بأن بعض القواعد العسكرية ضربت سواء في جنوب إسرائيل.
2: سيدي لليوم الطقس بالإجمالي رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة بتوصل للـ20 على صعيد ميلبورن، متقلب درجات الحرارة بتوصل لـ19 درجة. نسمع نحن وياكم نصري شمس الدين.

0: بلش العد العكسي تحضيرا للمونديال وبطولة كأس العالم 2026، ولكن يا هل ترى مين رح يربح السنة؟ حسب يعني قبل انطلاق منافسات كأس العالم، كشف أوبتا العملاق عن توقعاته لبطل البطولة، واستند بتحليله متقدم يعني تحليل إحصائي متقدم شمل 10,000 عملية محاكاة لسيناريوهات البطولة المختلفة. تقام النسخة 23 من بطولة كأس العالم بالولايات المتحدة، كندا، المكسيك ب 11 يونيو، حزيران ل 19 تموز. فإذا من 11 حزيران ل 19 تموز أظهرت النتائج اللي بتقول أنه المنتخب الإسباني اللي رح يتفوق على كل منافسي باعتباره المرشح الأبرز للتتويج باللقب. نجح منتخب إسبانيا بقيادة المدرب لويس دي لوفينتي بالفوز بالبطولة خلال 16.1% من عمليات المحاكاة، هي النسبة الأعلى بين كل المنتخبات المشاركة، ما بيمنح صدارة قائمة المرشحين لحصد الكأس. اجى المنتخب الفرنسي بالمركز الثاني بنسبة بلغت 13%، مدعوم ب كتيب من النجوم بيتقدمون كيليان مبابي، وتؤكد أهل الأرقام أن الديوك يعني الفرنسيين رح يبقوا من أبرز المنافسين على اللقب حتى المراحل الأخيرة من البطولة. المنتخب الإنجليزي وحامل اللقب المنتخب الأرجنتيني احتلوا المركزين الثالث والرابع بفارق كتير قليل، بعد ما تمكن كل واحد منهم من الفوز بالبطولة بأكثر من 10% من عمليات المحاكاة اللي أجراها الحاسوب العملاق. وبتبين النتائج وجود فجوة واضحة بين الرباع المكون من إسبانيا، فرنسا، إنجلترا، الأرجنتين وبين بقية المنتخبات، ما بيعكس قوة هيدي الفرق من حيث جودة اللاعبين والخبرة والنتائج الأخيرة على الساحة الدولية. البرتغال يلي حلت بالمركز الخامس ضمن قائمة المرشحين، انتم لاحظين المنتخبين البرازيلي والألماني بالمركز السادس والسابع على التوالي رغم تاريخهم الكبير بالبطولة باعتباره من أكثر المنتخبات نجاح على مستوى العالم. لا إن شاء الله ما يسودوا لنا وجنا خلال هالسنة، لأن لا بدنا ألمانيا تربح، بس ظاهر أنه ألمانيا والبرازيل كتير متراجعين يعني في هذه الفرق. أنا ما بعرف إذا بدي بلش غير شوي بين فرنسا، بين إسبانيا، بين الأرجنتين وإنجلترا. خلينا أكيد رح نتابع يعني عندها كم يوم لحتى نبلش هيك ترجع الحماسي للمونديال، وهيك نسمع أراءكم وتعليقاتكم كمان، ونسمع أي منتخب أنتوا بتشجعوا.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويني أستراليا.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
5: موسيقى موسيقى موسيقى أجدد الهيتس.

الله على هالغنية الرائعة جدا لكوكب الشرق أم كلثوم. شفتوا ما أحليني؟ من أجمل الأغاني غنية رق الحبيب، وإن شاء الله الحبيب دايما هيك برق قلبه دايما، وبيكون حبيب صادق مع الأغاني لأم كلثوم. مش بس بنسمع اللحن والصوت، أم كلثوم يعني هو صوت يعني أكثر من رائع. بدي أقولكم اسمعوا الكلمات، المعنى، الشعر اللي موجود بأغاني أم كلثوم. رق الحبيب نسمع نحن وياكم مع أحلى وأطيب سهرة، بتمنيها لكل الأحبة المستمعين اللي عم بيرافقونا.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: يعني بدي ارجع اقول لكم شوي بخلال هالوقت تعب الراديو تؤمي استراليا من هالاجواء الفنيه. رح نروح لما ذكرته المجله بتقول انه كيف بتمثل الاغتيالات الامريكيه والاسرائيليه لقاده الدول واعلى هرم السلطه تحول بالسياسات الدوليه. خلقت حرب إيران عام 2026 أثار امتدت إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط. لجأ دول أجنبية إلى الاغتيال، لكنها فضلت بالغالب العمليات السرية اللي تتيح للحكومات هامش من الإنكار. هو بمقدمتها اغتيال فرانز فريديناند وريث العرش النمساوي المجري هو الاغتيال اللي أشعل الحرب العالمية الأولى. ظل اغتيال القادة بمعظم التاريخ أقرب إلى أدوات السياسة الداخلية منه إلى أدوات السياسة الدولية، في حين سعت الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة إلى أبقاء مسافة بينه وبين الاغتيالات الخارجية. غيرت الحرب على الإرهاب طبيعة الخطاب فطلعت العمليات من السرية إلى العلن وصارت تسمى قتل مستهدف باسم الدفاع عن النفس. يحلل كريستوفر فيليبوس تغيير السياسات الدولية بجوانب كانت تعد من المحرمات علنا، غير أن حرب الشرق الأوسط حولتها لممارسات تدعو إلى الإعلان والفخر. فعلا أنه كان بالأول اللي تصير في عملية اغتيال تلاقيها تاخد سنين وأيام لحتى يعرفوا مين وتحقيقات وتكاليف، وهلأ لا، هلأ بتلاقيهم أنه عم بيفتخروا بأنه قضينا على هالشخصية، قضينا على هيدا الرئيس، صار فيها عملية تباهي. رح نتابع نحن وياكم عبر راديو تو أمي أستراليا مع وقفة قصيرة مع البريك، ومنتابع سهرتنا من راديو تو أمي.
1: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: كلما احتجت إلى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: جميل، شفاف وصافي، هيدا صوت الموسيقى على 2ME.

0: تحياتي للجميع من راديو تؤمية لحظات قليلة، ومننتقل من بعدها لمحطة إخبارية وبتابعوا مع أجمل سهرة، أجمل أغاني وأجمل منوعات دايما عبر راديو تؤمية أستراليا. وما تنسوا أي خبر جديد بيردنا أكيد دايما تؤمية حاضرة لنقل الخبر والحدث وين بيصير حول العالم، وخاصة قضايا الشرق الأوسط. خليكم معنا على 1638 AM. شكرا لمتابعتكم، وتمنياتي لكم بالسلامة والصحة، وتكونوا عم تختموا نهاية هالأسبوع الطويل بشكل حلو مع التوفيق للجميع. رح نروح لبريك، ومن بعد الأخبار كونوا معنا. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب المياه. No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News. Jessica Hinchliffe with the top stories. Israel's military says it has launched strikes on military targets in western and central Iran after warning it would retaliate after the first Iranian attack on the country since April. This is despite US President Donald Trump urging his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu not to fight back. Earlier today, Iran launched multiple waves of missiles at northern Israel, which it says is the beginning of a 4-week of continuous strikes. Several people have been killed in the southern Philippines and dozens injured after a powerful earthquake struck. The powerful 7.8 magnitude quake hit off the south coast of the southern Philippines island of Mindanao this morning. The Philippines Civil Defense Office has reported at least 8 people were killed, although the office said the deaths were still subject to validation. Tsunami warnings have been issued for the Philippines and waves of 1 meter were monitored in southern provinces, with authorities urging residents in coastal areas to higher ground. A state funeral will be held to honour renowned pathologist Richard Scollia, who's died after a lengthy battle with brain cancer. Prime Minister Anthony Albanese has paid tribute to the 2024 Australian of the Year, who made global headlines when he underwent a world-first treatment for his tumour. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: نيوز عربية مع يوسف الشريف.
1: أهلا بكم في الظهيرة، نستهلها بالعناوين. إيران وإسرائيل، عودة للتصعيد، تبادل للهجمات بين طهران وتل أبيب، والجيش الإسرائيلي ينفذ ضربة واسعة ضد أنظمة الدفاع الاستراتيجية الإيرانية. طهران وواشنطن، مسار التفاوض. إيران تؤكد أنها تواصل تبادل الرسائل والمباحثات مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء. الفلبين، زلزال يوقظ مخاوف تسونامي، زلزال عنيف يضرب السواحل الجنوبية للفلبين، وتحذيرات من موجات مد عاتية قد تصل إلى اليابان. جولة الظهيرة، ساعتان من القراءة والتحليل، معي أنا يوسف الشريف، أهلا بك. أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم أهدافا عسكرية في غرب ووسط إيران، وقال الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربة واسعة النطاق على أنظمة الدفاع الاستراتيجية الإيرانية. أكد أن هجماته دمرت قدرات دفاع جوي كانت طهران تنشرها لاستعادة دفاعاتها. كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي شن 15 غارة على إيران استهدفت مطار مهر أباد في طهران، وأنظمة دفاع جوي ومنصات إطلاق صواريخ ومصانع للمسيرات. والآن ننقل لكم هذه الصور المتداولة لاستهداف إسرائيل للعاصمة الإيرانية طهران. كانت طهران قد ذكرت بأنها تعرضت في ضواحيها الغربية إلى قصف إسرائيلي قوي، وأيضا مطار مهر أباد شهد بالأمس حسب روايات شهود عيان بأنه قبل القصف الإسرائيلي كان في عملية إخلاء للطائرات منه، وأنه تم يعني خرج عن الخدمة اليوم. والقصف الإسرائيلي كما قالت إيران كان من الجو وكان قويا جدا، وهذه هي الصور الأولى المتداولة لهذا القصف الإسرائيلي صباح اليوم إلى على طهران. وأيضا الوكالات نقلت أنه بعض هذه الضربات شعرت بها وزارة الخارجية في طهران، حتى أنه أثناء مؤتمر صحفي الصحفيون داخل مبنى الخارجية الإيرانية شعروا بهذا الاهتزاز العنيف والقوي إثر هذه الضربات الإسرائيلية صباح اليوم على طهران. هذه الضربات كانت قبل قليل في الموجة الأخيرة للضربات الإسرائيلية على إيران. بحسب بيان الجيش الإسرائيلي فإن القصف الإسرائيلي على إيران استهدف مجمع البتروكيماويات في مدينة ما شهر جنوب غربي إيران. أكدت وسائل إعلام إيرانية من جهتها تعرض مصنع قارون للبتروكيماويات لأضرار نتيجة القصف الإسرائيلي. قالت إنه تم إخلاء المنطقة الاقتصادية الخاصة للبتروكيماويات في المدينة. من جانبها أعلنت إسرائيل أن إيران أطلقت دفعات عدة من الصواريخ باتجاهها، وأن أنظمة الدفاع عملت على صدها واعتراض التهديد. يعتبر هذا التصعيد الأول من نوعه منذ إعلان وقف إطلاق النار في أبريل الماضي، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى سقوط مقذوف في المنطقة الشمالية من إسرائيل. بحسب إعلان إسرائيلي فقد تضررت 5 مبان في مستوطنة إتمار شرق نابلس بعد سقوط صاروخ إيراني في الرشقة الصاروخية الأخيرة. في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن، فيما لم ترد تقارير بشأن حدوث إصابات أو خسائر مادية بفعل هذا الصاروخ. أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي تقديرات تفيد باستمرار تبادل الضربات مع إيران لعدة أيام. أضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش بدأ صباح اليوم عملية تعبئة واسعة لقوات الاحتياط في قيادة الجبهة الداخلية، بما في ذلك قوات الإنقاذ والإغاثة المهيئة للوصول إلى مواقع سقوط الصواريخ. بشأن لبنان، قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحئيل ليتر إن إسرائيل ستستهدف مراكز قيادة حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت بشدة في حال أقدم الحزب على إطلاق النار باتجاهها. أضاف الليتر أن الشعب اللبناني رفض حزب الله وأنه يطالب إيران بالخروج من لبنان. نذهب إلى شبكة مراسلين الآن، ينضم إلينا من القدس مراسلنا بشار صغير، ومن بيروت دارين الحلوة بن رام الله فراس لطفي، ومن لندن أشرف سعد. بشار، سأبدأ معك. كان المفروض أنه في اجتماع للحكومة الإسرائيلية ونتنياهو لتقييم الوضع، هل من تصريحات جديدة بالنسبة من الحكومة الإسرائيلية التي يعني تواصل قصفها لإيران؟ وشفنا الصور قبل قليل لقصف حديث إسرائيلي على إيران.
2: نعم يوسف، ما كان معلن في وقت سابق هو أنه من المفترض في هذه الأثناء أن يكون هناك اجتماع لكابينة المجلس الأمني الوزاري المصغر. هل هناك تصريحات؟ هل هناك مواقف رسمية جديدة؟ كلا، ولكن طبعا كان هناك تصريحات متفرقة لساسة إسرائيليين لأعضاء في الحكومة مثل زيب ألكن الذي تحدث عن أن لإسرائيل قرارها وهي تثبت أنها قوية ودولة ذات سيادة، طبعا في دفاعها الموقف الإسرائيلي في هذه الهجمات التي تشنها إسرائيل على إيران. التطور الأخير والأبرز يوسف لربما هو الخبر الذي ذكرته أنت قبل قليل، ألا وهو تعرض العاصمة الإيرانية طهران لقصف. طبعا لا يوجد تعقيب حتى هذه اللحظة من الجيش الإسرائيلي. آخر تعقيب ورد من الجيش تطرق إلى الغارات التي سبقت هذه الهجمات الحالية على طهران، والتي تحدث فيها عن استهداف أنظمة دفاع جوي وسطى وغربي إيران. كذلك نعرف كان هناك أيضا استهداف لمنشأة بتروكيماوية في مشهر تحدث عنها الجيش الإسرائيلي وصنفها ضمن المواقع العسكرية وليس ضمن البنى التحتية الوطنية. طبعا هذا كله يأتي بتزامن مع دفعات صاروخية إيرانية أطلقت على مناطق مختلفة من إسرائيل من تركز

Hello, مساء الخير، سيرين معكم on 1638 2MA Australia. إن شاء الله متأدوا الليلة بخير. We have got lots more music coming up right after this. ما تروحوا لمحل.

a DCSAR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. A DCSAR Saint Andrew of Totma كان عايش بضيعة توتما بروسيا وكان مجنون بالله. الدنيويات ما بتعني أبدا. هونيك نهار كانت الحرارة تحت الأربعين درجة مثل ما معروف بروسيا. حب يمشي حافة على الجليد حتى يوصل على كنيسة القيامة. بيتلاقى بأجبا كاي رئيس الضيعة المجاورة، معروف عن الضيعة وزعيمة أنه منن مسيحية وملحدين. قال له أجبا كاي لأندري، فيك تشفيني من العمى؟ بدك تصلي لي حتى الله يشفيني؟ وكان عم يتحدى. كمل مشواره أندري لأنه ما بده يوصل على الكنيسة مأخر، ودعس بالأرض مرتين. أخذ أجبكاي التلجات يلي دعسن أندري وحطن على عيني، ومن وقتها استرجع نظره بطريقة سحرية. سانت أندرو walked all his life barefoot wearing ragged clothes subsiding on bread and water. He was known by the name Fool for God and to perform miracles wonder working. سانت أندرو of توتما يلي خلقت سنة 1638 وتوفيت سنة 1673، منصلي لك بهالساعة ومنصلي لك كل يوم. This is Saya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: It is Jan Elkon, ala Twimmy Australia, Mark and Serene. They bought Twimmy Evening Show in the Sea, Sababillel, Tanen La Juma, El Hake, Alil, Wil Agane, Ktire, Ahla Agane, Arabi و Inglese, Jdid و Classic, ala 1638, Twimmy Australia.
1: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتك آخر الأخبار المستجدة. تو أم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو أم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو أم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ant Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: يسعد صباحك الحلو.
5: اعتزال أسطورة السباحة الأسترالية برونتي كامبل بعد مسيرة حافلة بالنجاحات. زيارة قائد الجيش رودولف هايكل إلى باكستان أثار تساؤلات. افتتاح مطار ليعات بارقة أمل للبنانيين. كل هالعناوين متابعها بكرة ضمن الدرايف تايم بروجرام عبر راديو تويمي أستراليا.
6: Australia. New music. Australia. New music. 2ME Australia.

أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا

0: 1638 تومي أستراليا سيرين معكم. يلا مين أنا؟ خلقت 10 تشرين الثاني سنة 1927 ببددون لبنان. طلعت أكثر من 50 ألبوم وأكثر من 3050 غنية ومثلت ب 98 فيلم. كنت من أول المغنيين من الشرق الأوسط نفذت بسيدني أوبرا هاوس. شو؟ إذا حزرتوا صباح مزبوط. سيرين معكم على راديو 2ME أستراليا، خليكن معنا.
1: 2ME listeners, bring it back. Tell it like it is. Bring it
2: back. أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس، أنا بملبورن، بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا جدا. أهم حاجة نحب بعض، مسلمين ومسيحيين.
3: جزء أنا اسمي جوزيف ومتسمع بس تقلك شو مزوقة بحد بالغنية لعبد الحليم حافظ.
4: هاي كاتيانا، حبيت هلم عليكي وقلك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
1: Tell it like it is. 2ME.
5: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9 2 9 1 7 1 0 0.

0: We're back here on 2ME Australia, Mark and Sedine. Okay, here are some fun and interesting facts about the Arabic language. One, it's not actually, the Arabic alphabet is not actually an alphabet. It's an abjad, which means a writing system in which each letter stands for a consonant and not a vowel, which means the user of the language needs to provide the vowels using vowel marks. يعني الشدة والضمة والكسرة, things like that. December 18, 2010, or there are some that say 2015, was designated by the United Nations as Arabic Language Day. That was the day in 1973 when the General Assembly approved Arabic as an official UN language. Kinda cool. We'll be back with more interesting facts about the Arabic language right after this short break.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين. كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين. كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من ام تي في وام اف ام، اهلا بكم. عادت الساحة الإقليمية إلى المربع الساخن مجددا مع إطلاق إيران ليلا دفعات صاروخية باتجاه إسرائيل ورد الأخير عليها، رغم تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيدعو نتنياهو إلى عدم الرد لأنه لا يريد أن ينفجر الوضع بسبب ما حدث لاقترابه من التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران. وقد وصف الحرس الثوري الإيراني الهجوم بالتحذيري وأنه رد على قصف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، زاعما أن الرد سيكون أوسع نطاقا في حال تكررت الاعتداءات على لبنان وتحديدا على الضاحية، وأنه سيشمل جميع الأهداف الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة. البداية من الجولة الجديدة من المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل، إذ تجدد القصف الإيراني صباحا على الداخل الإسرائيلي بعدما شهد الليل جولة تبادل صواريخ بين البلدين، فيما اعتبرت طهران أن الهجوم الذي بدأته على إسرائيل هو بمثابة تحذير ردا على قصف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت. وكان الجيش الإسرائيلي أكد أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ البالستية، في حين دوت صافرات الإنذار في إسرائيل لأول مرة منذ إعلان وقف لإطلاق النار في نيسان الماضي، وفي وقت كشف فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيطلب من نتنياهو عدم الرد، استهدفت إسرائيل كلا من طهران وتبريز وأصفهان، توازيا أعلن مسؤول محلي لوكالة فارس تضرر مصنع قارون للبتروكيماويات في مهاشر نتيجة القصف الإسرائيلي. في سياق متصل أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض دفاعاته لصاروخ أطلق من اليمن، ما أدى إلى توقف حركة مطار بن غوريون عن العمل بشكل مؤقت. كما رصد دفعة جديدة من الصواريخ أطلقت من إيران، مؤكدا عمل أنظمة الدفاع الجوي على صد التهديد. وكانت سماء البقاع شهدت رصدا للصواريخ الإيرانية في أجوائها وسط حالة من الاستنفار الأمني المتزايد في المنطقة.
1: الصواريخ الإيرانية والله.
0: إلى تداعيات الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في الأمس وآخر التطورات العسكرية في الجنوب، معنا مباشرة عبر الهاتف الزميل صبح إبلاوي. صبح، أعيدت إذن إحياء معادلة الضاحية الجنوبية مقابل مستوطنات الشمال، كل التفاصيل معك، تفضل.
2: نعم، هذه المعادلة على ما يبدو كانت يعني فاعلة فقط للضاحية الجنوبية لبيروت، وبحسب المعطيات الميدانية لم تتوقف الغارات الإسرائيلية على الجنوب ليلا ولا عمليات التفجير، فقد شهدت مدينة الخيام تفجيرات إسرائيلية ضخمة إضافة إلى غارات شهدها قضاء صيدا، وبالتالي التحليق المستمر للمسيرات والطائرات الإسرائيلية الحربية، إضافة إلى قصف مدفعي مركز على كفر الرمان وعدة مناطق في قضاء النبطية. كل هذه المعطيات الميدانية تعني أن الحرب بشكلها الحالي من إسرائيل على حزب الله مستمرة، خاصة في مناطق جنوبي لبنان. وطبعا أصبح من المعلوم أن إسرائيل حولت المنطقة من حدود صيدا، أي من الغازية إلى الجنوب، وصولا إلى البقاع الغربي، إلى منطقة عسكرية مهجرة بالكامل إلا من بعض البلدات المسيحية والسنية والدرزية، وبالتالي باقي المناطق هجرت بشكل كامل، وأيضا إن لم تهجر هي هددت أو نبهت لعدم استقبال أي عناصر من حزب الله. أما فيما يخص الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وبحسب المعلومات أدت إلى سقوط عنصرين من حزب الله، إضافة إلى 10 جرحى، 4 من النساء و4 من الأطفال.
0: شكرا لك الزميل صبح إبلاوي لهذه القراءة الصباحية. إلى ذلك، أكد موقع أكسيوس أن إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قصف الضاحية، في وقت اعتبر فيه مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن استمرار هجمات الحزب يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار ويمنح إسرائيل الحق في ضرب بيروت، لافتا إلى أن استهداف الضاحية جاء ردا على إطلاق حزب الله النار باتجاه إسرائيل. وردا على القصف الإيراني، أطلق السفير الإسرائيلي في واشنطن تحذيرا لحزب الله ونشر على منصة أكس: لقد أطلقت إيران اليوم 11 صاروخا باليستيا على إسرائيل. كل واحد من هذه الصواريخ يمكنه تدمير حي كامل وتسوية منازل بالأرض وقتل المئات. وأضاف: لا توجد دولة تحترم نفسها في العالم يمكنها أن تتسامح مع هجوم كهذا، ولن تتسامح إسرائيل معه أيضا. لافتا إلى أن إسرائيل تستهدف مواقع إطلاق الصواريخ الإيرانية أرض أرض، بالإضافة إلى منشآت البنية التحتية غير المرتبطة بقطاع الطاقة. أما عن لبنان فاعتبر أن الشعب اللبناني رفض حزب الله وكيل إيران وطالب إيران بالخروج من بلاده، محذرا أنه في حال أطلق حزب الله النار على إسرائيل فستتعرض مراكز قيادته في الضاحية لضربات قاسية. وقال: ليس لهذا أي علاقة بإيران، لقد سئم الجميع من هذا النظام الإيراني المهووس. جنوبا، أعلن الجيش الإسرائيلي عثوره تحت قلعة تشييف على شبكة أنفاق لحزب الله، زعم أنها أنشئت بتمويل إيراني وعلى بعد نحو 6 كيلومترات من بلدة المطلة. وبحسب الجيش الإسرائيلي تضم الشبكة أنفاقا وغرف مبيت ومنشآت لوجستية وطبية وبنى تحتية عسكرية، إضافة إلى أسلحة وذخائر ومنصات لإطلاق صواريخ مضادة للدروع. وأشار لأن مسيرات وصواريخ أطلقت من محيط الموقع باتجاه قواته وإسرائيل، لافتا إلى أنه طلب من الجيش اللبناني معالجة المنشأة، إلا أن حزب الله منع ذلك بشكل واضح ومباشر. بين التصعيد في الجنوب والقصف في عمق بيروت، نتنياهو يرفع مستوى المواجهة مع لبنان. فهل نحن أمام ضغط عسكري أم محاولة لإعادة رسم قواعد الحرب في المنطقة؟ تقرير ألان درغام.
3: تتجه الحرب في جنوب لبنان إلى مرحلة أكثر خطورة بعد قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع العمليات العسكرية وصولا إلى عودة الغارات على الضاحية الجنوبية. هذا التصعيد بحسب المواقف الإسرائيلية المعلنة يأتي تحت عنوان واضح: منع حزب الله من إعادة بناء قدراته العسكرية وتغيير الواقع الأمني على الحدود الشمالية. لكن خلف هذا العنوان العسكري تظهر مجموعة أهداف أوسع وأكثر تعقيدا. إسرائيل تتجه وفق تقارير صحفية إسرائيلية إلى تحويل جنوب لبنان إلى منطقة أمنية تمنع فيها أي وجود عسكري لحزب الله قرب الحدود. وبحسب التقارير الهدف هنا ليس فقط الرداء، بل إعادة رسم قواعد الاشتباك بالكامل على الجبهة الشمالية. التصعيد العسكري يستخدم أيضا كورقة تفاوضية، فإسرائيل تربط أي مسار سياسي مستقبلي مع لبنان بملف واحد: نزع سلاح حزب الله أو تقليصه بشكل جذري. وبحسب تقارير دبلوماسية متقاطعة، فإن توسيع الحرب يمنح نتنياهو هامش ضغط أكبر في أي مفاوضات إقليمية أو غير مباشرة، خصوصا مع تداخل الملف اللبناني مع التوترات الإقليمية الأوسع. لا يقتصر الهدف على لبنان فقط، فبحسب الخبراء في واشنطن فالتصعيد يحمل رسالة استراتيجية واضحة: إسرائيل مستعدة لتوسيع نطاق الحرب إذا استمر ما تعتبره تهديدا من محور إيران. بمعنى آخر، لبنان هو ساحة مواجهة ورسالة ردع في آن واحد. في الداخل الإسرائيلي يواجه نتنياهو ضغوطا سياسية وانتقادات مرتبطة بإدارة الحرب، ويعتبر بعض المعارضين له في الكنيست أن التصعيد الخارجي في لبنان يساعده على تعزيز صورة الحسم العسكري، إعادة توحيد الجبهة الداخلية، تأجيل الضغوط السياسية الداخلية. وهذا ما يفسر بحسب المعارضين لماذا يترافق التصعيد غالبا مع لحظات سياسية حساسة داخل إسرائيل.
0: دبلوماسيا، كرر الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان تشديد بلاده على سيادة لبنان ووحدته، وأكد في مقابلة صحفية أن فرنسا لم تكن حاضرة مباشرة على طاولة مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار والأعمال العدائية في 2024 بين لبنان وإسرائيل، لكنها اليوم حاضرة تتابع وتواكب وترافق عن كثب، وإن من دون ضجيج أو ظهور إعلامي. ويضيف لودريان عن المفاوضات المباشرة في واشنطن أن يكون لبنان سيد نفسه في التفاوض فلا يتفاوض عنه الآخرون ولا يكون ورقة على طاولة الآخرين ولا ضحية التفاوض. ويؤيد لودريان المبادرة الأمريكية للتفاوض ونتائجها معتبرا أنها أخرجت لبنان من محور إيران بعد 43 عاما من آخر تواصل مباشر بين لبنان وإسرائيل. وعن موقف الثنائي الشيعي الرافض للإعلان يقول إن اعتراض حزب الله متوقع. أما عن رئيس مجلس النواب نبيه بري فيؤكد لودريان أنه يقدره كثيرا ويتفق معه في أمور كثيرة. وردا على سؤال عن تركيز فرنسا حاليا على القوة البديلة لقوات اليونيفل وإبداء باريس رغبتها في ترأس قوة بديلة يقول إن بلاده أبدت استعدادها ورغبتها في ذلك ولا يجوز أن يترك فراغ أمني في الجنوب. وأضاف ليس بالضرورة أن تكون القوة المقبلة تحت مظلة الأمم المتحدة، شكلها لم يتقرر بعد وعلى لبنان أن يتقدم باقتراح أو يحدد رؤيته ويعلنها. وعن مؤتمر دعم الجيش يؤكد لودريان أن النية لعقده قائمة وتحديد الموعد يبقى مرتبط بالتطورات. طهران.

0: Okay, let's get into a bit of a what am I. Sure, Anna, I am found in the sea and on land, but I do not walk or swim. I travel by foot, but I am toeless. No matter where I go, I am never far from home. Sure, Anna, what am I? Es el tu bazaar? You are correct. We'll be right back, right after this, here on 1638 2A Australia. Let's get into more music.
1: 2ME Australia.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929 1 7 1 0 0.
3: يوجد نمل ناريون في منطقتكم، إذا كنتم

0: لو غصب عنك خليك مقرب من ربك عشان هيفضل الشيطان يقولك
1: يلا بينا.

0: To AM Australia, Mark Winsadine. All right, what am I time? What is harder to catch the faster you run? What is harder to catch the faster you run? If you said your breath, you would be right. Nice work. We'll be right back after this. خليكم معنا.
1: يهدف مشروع بيج هاوزنج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: لكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم؟ إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: منتصف النهار في باريس. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. دونالد ترامب يحض إسرائيل وإيران على التوقف فورا عن إطلاق النار، وطهران تتهم واشنطن بتأجيج المواجهة مع تل أبيب. الحوثيون يفرضون حظرا على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر ويهددون باستهداف أي تحرك بحري إسرائيلي. القاهرة تستضيف جولة جديدة من المباحثات لإنقاذ هدنة غزة وسط مخاوف من انعكاسات التصعيد الإقليمي على مسار التفاوض. ومقتل 11 في اشتباكات بالشطر الباكستاني من كشمير.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم. دوى انفجار قوي في طهران بالتزامن مع تفعيل الدفاعات الجوية وإعلان إسقاط طائرة مسيرة فوق العاصمة، فيما حملت إيران الولايات المتحدة مسؤولية تجدد المواجهة مع إسرائيل، معتبرة أن سياسات واشنطن تقوض فرص التهدئة، مع تأكيدها استمرار الاتصالات غير المباشرة عبر الوسيط الباكستاني. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف منظومات دفاع استراتيجية داخل إيران وتدمير قدرات دفاع جوي، كما أكد رصد نحو 30 صاروخا إيرانيا أطلقت منذ مساء أمس الأحد. المزيد من التطورات مع مراسلنا من القدس زياد حلبي.
8: في إسرائيل يتهيئون لأيام قتال عدة مع إيران بتنسيق مع الولايات المتحدة، وفيما تعرضت إسرائيل لإطلاق نحو 30 صاروخا باليستيا من إيران على شمالها ووسطها وجنوبها، خلف بعض منها أضرارا مادية. أعلن الجيش الإسرائيلي في المقابل أنه شن غارات على دفاعات جوية إيرانية استراتيجية بعد أن كان استهدف مصنعا للبتروكيماويات، وقبل أن يشن سلاح الجو موجة إضافية من الغارات على طهران ومدن أخرى. وكانت إسرائيل استهدفت إيران صباحا بعد ساعات على طلب الرئيس الأمريكي التريط وإعطاء فرصة للمفاوضات والتعبير عن ذلك علنا، لكن مصادر إسرائيلية أشارت إلى أنه وافق على رد إسرائيلي محدود في هذه المرحلة. وأضافت المصادر بأن إسرائيل لم تكن تستطيع ألا ترد على محاولة إيران فرض معادلة خطيرة تقابل استهداف الضاحية الجنوبية باستهداف العمق الإسرائيلي إيرانيا. وزير المالية سموتريتش اقترح أن يقوم الجيش الإسرائيلي بتسوية عشرات المباني في الأرض في الضاحية الجنوبية ردا على كل استهداف إيراني، بدل التركيز على استهداف إيران، وبذلك قلب المعادلة رأسا على عقب. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
7: مسؤول عسكري إسرائيلي قال إن الجيش مستعد لمجموعة من الخيارات في إيران سواء استغرق الأمر عدة أيام أو مهما تطلب الأمر. في المقابل أعلن الحرس الثوري استهداف قاعدتي نيفاتيم وتلنوف في إسرائيل، في وقت أعلن الحوثيون في اليمن فرض حظر كامل على حركة الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، مؤكدين أن أي تحرك إسرائيلي في الممر المائي سيعد هدفا عسكريا. كما أعلنوا تنفيذ هجوم صاروخي استهدف ما وصفوه بأهداف حساسة في يافا. هذا وأعلنت وزارة الشحن البحرية الهندية أو أبلغت عن حريق على متن سفينة على متنها 24 بحارا، لكن جميعهم بخير. وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت في وقت سابق بأن السفينة التي اندلع فيها الحريق موجودة قبالة سواحل سلطنة عمان. الجيش الإسرائيلي تعهد من جهة أخرى المضي قدما في حملته العسكرية في لبنان، وقال إنه سيكثف عملياته ضد حزب الله بعد أن شن أمس غارة على ضاحية بيروت الجنوبية أوقعت قاتلين. وأمام هذه التطورات تولت ردود الفعل الدولية، حيث دعت عواصم غربية وأسيوية إلى التهدئة الفورية، فيما حذر قادة دوليون من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع تهدد جهود الوساطة الجارية. والتفاصيل معك حازم حمد.
9: نعم هجيرة، أثار تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل موجة تحذيرات دولية واسعة مع دخول المواجهة مرحلة غير مسبوقة منذ وقف إطلاق النار في نيسان أبريل الماضي. دعت الصين إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار، معربة عن قلق عميق من استئناف الأعمال العدائية، وطالبت رعاياها في إسرائيل بالاحتماء والابتعاد عن المواقع الحساسة. من جهته دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطرفين إلى التوقف الفوري عن إطلاق النار، مشيرا إلى أن واشنطن قريبة جدا من اتفاق نهائي مع إيران لا يريد أن ينهار بسبب التصعيد الحالي. كما وجهت السفارة الأمريكية في القدس تعليمات لموظفيها بالاحتماء في أماكنهم. ومن جهته حذر البابالي من أن الاستقطاب المتصاعد يدفع العالم نحو أزمة روحية وثقافية عميقة. أما إقليميا فقد أجرى وزير الخارجية الإيراني اتصالات مكثفة مع نظرائه في فرنسا وقطر وتركيا وبريطانيا في محاولة لاحتواء التداعيات السياسية للتصعيد.
7: وبالتزامن مع تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، تستضيف القاهرة محادثات بين الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك وممثلين عن حماس وفصائل فلسطينية أخرى، وتركز المباحثات على استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال إلى مرحلته الثانية وسط أجواء وصفت بالإيجابية، فيما تبقى العقبات السياسية والأمنية قائمة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: This is 2ME Australia and I'm Serene. Have you ever wondered what the science is behind the leap year? Well, the Earth doesn't actually orbit the Sun at exactly 365 days. It's more like 365 days and a quarter. It's too complicated to try and work that out as somewhat of an additional day. So instead, that quarter of a day is forgotten for 3 years. On the fourth year, a whole day is added to the calendar and it's given to the month that needs it the most. You guessed it, February. So there you have it, the leap year explained. Stay with us, there's more to come on
1: 1638 2ME. تعيني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

2ME Australia. 2ME Australia.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس بابا يوحنا بولس الثاني جون بول يلي كرس حياته لوحدة الكنيسة ولوحدة المسيحيين، البابا الأحب إلى قلوب الشبيبة. من عيده كل 22 تشرين الأول من كل سنة ومنحتفل بقداسته. لمن بليلة تطويبه في ست فلوريباث مورا دياز من كوستاريكا، أم لعيلة كبيرة، صار معها برين أنيوريزم أو تمدد الأوعية الدماغية. حضرته على التي في بليلة التطويب وسمعته عم بيهمس بدينتها stand up don't be afraid، وتاني نهار صباحا كانت شفيت كليا، هي يلي كان بقي لها أيام عديدة قليلة حتى تموت حسب التشخيص الطبي. أول مرة بتاريخ البشرية قدر جمع سنة 1986 بالفاتيكان جميع الديانات، وقدر يعمل 144 سفرية برات إيطاليا حتى ينشر كلمة الله. منقله على الطريقة اللبنانية جون بول تو وي لوف يو، جون بول تو براي فور اول ريليجنز، منصلي لك لتحمي جميع الديانات السماوية وتحمي مرضى الباركنسون بالأخص لأنك شفيعون. قديس الساعة Saint of the Hour معكن ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

0: Always with you on Radio 2ME Australia, I'm Serene. Time for a quick giggle moment. When you're stressed, you eat ice cream, cake, chocolate, and sweets. Why? Because stressed, spelled backwards, is desserts. I'm going to leave it at that. Stay with us. There's lots more to come on 1638 2ME Australia.
1: Turn your radio up.
2: This is 2ME.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين كل ذلك في مكان واحد يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن
5: Because after all, it's actually the

0: اهلا سيرين معكم على 2MA أستراليا. انتو على الترين رايحين او جايين من الشغل وبدكن تسمعوا اجمل اغاني عربي او انجليزي او يمكن بكافيه او على الباص. نحن معكم دايما 24 ساعة 7 ايام على النت 2ma.com.au او على 2MA app. نزلوا الاب free on your iPhone 2ma.com.au or the free 2MA app on your iPhone.
1: ساعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتال الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
5: كلما احتجت إلى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي أنا فرح 929-17-100.
9: منتصف النهار في باريس. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. دونالد ترامب يحض إسرائيل وإيران على التوقف فورا عن إطلاق النار، وطهران تتهم واشنطن بتأجيج المواجهة مع تل أبيب. الحوثيون يفرضون حظرا على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر ويهددون باستهداف أي تحرك بحري إسرائيلي. القاهرة تستضيف جولة جديدة من المباحثات لإنقاذ هدنة غزة وسط مخاوف من انعكاسات التصعيد الإقليمي على مسار التفاوض. ومقتل 11 في اشتباكات بالشطر الباكستاني من كشمير.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم. دوا انفجار قوي في طهران بالتزامن مع تفعيل الدفاعات الجوية وإعلان إسقاط طائرة مسيرة فوق العاصمة، فيما حملت إيران الولايات المتحدة مسؤولية تجدد المواجهة مع إسرائيل، معتبرة أن سياسات واشنطن تقوض فرص التهدئة مع تأكيدها استمرار الاتصالات غير المباشرة عبر الوسيط الباكستاني. ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف منظومات دفاع استراتيجية داخل إيران وتدمير قدرات دفاع جوي، كما أكد رصد نحو 30 صاروخا إيرانيا أطلقت منذ مساء أمس الأحد. المزيد من التطورات مع مراسلنا من القدس زياد حلبي.
10: في إسرائيل يتهيئون لأيام قتال عدة مع إيران بتنسيق مع الولايات المتحدة، وفيما تعرضت إسرائيل لإطلاق نحو 30 صاروخا باليستيا من إيران على شمالها ووسطها وجنوبها، خلف بعض منها أضرارا مادية. أعلن الجيش الإسرائيلي في المقابل أنه شن غارات على دفاعات جوية إيرانية استراتيجية بعد أن كان استهدف مصنعا للبتروكيماويات، وقبل أن يشن سلاح الجو موجة إضافية من الغارات على طهران ومدن أخرى. وكانت إسرائيل استهدفت إيران صباحا بعد ساعات على طلب الرئيس الأمريكي التريط وإعطاء فرصة للمفاوضات والتعبير عن ذلك علنا، لكن مصادر إسرائيلية أشارت إلى أنه وافق على رد إسرائيلي محدود في هذه المرحلة. وأضافت المصادر بأن إسرائيل لم تكن تستطيع ألا ترد على محاولة إيران فرض معادلة خطيرة تقابل استهداف الضاحية الجنوبية باستهداف العمق الإسرائيلي إيرانيا. وزير المالية سموتريتش اقترح أن يقوم الجيش الإسرائيلي بتسوية عشرات المباني في الأرض في الضاحية الجنوبية ردا على كل استهداف إيراني، بدل التركيز على استهداف إيران، وبذلك قلب المعادلة رأسا على عقب. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
9: مسؤول عسكري إسرائيلي قال إن الجيش مستعد لمجموعة من الخيارات في إيران سواء استغرق الأمر عدة أيام أو مهما تطلب الأمر. في المقابل أعلن الحرس الثوري استهداف قاعدتي نيفاتيم وتلنو في إسرائيل، في وقت أعلن الحوثيون في اليمن فرض حظر كامل على حركة الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، مؤكدين أن أي تحرك إسرائيلي في الممر المائي سيعد هدفا عسكريا. كما أعلنوا تنفيذ هجوم صاروخي استهدف ما وصفوه بأهداف حساسة في يافا. هذا وأعلنت وزارة الشحن البحرية الهندية أو أبلغت عن حريق على متن سفينة على متنها 24 بحارا، لكن جميعهم بخير. وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت في وقت سابق بأن السفينة التي اندلع فيها الحريق موجودة قبالة سواحل سلطنة عمان. الجيش الإسرائيلي تعهد من جهة أخرى المضي قدما في حملته العسكرية في لبنان، وقال إنه سيكثف عملياته ضد حزب الله بعد أن شن أمس غارة على ضاحية بيروت الجنوبية أوقعت قاتلين. وأمام هذه التطورات تولت ردود الفعل الدولية، حيث دعت عواصم غربية وأسيوية إلى التهدئة الفورية، فيما حذر قادة دوليون من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع تهدد جهود الوساطة الجارية. والتفاصيل معك حازم حمد.
11: نعم هجيرة، أثار تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل موجة تحذيرات دولية واسعة مع دخول المواجهة مرحلة غير مسبوقة منذ وقف إطلاق النار في نيسان أبريل الماضي. دعت الصين إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار، معربة عن قلق عميق من استئناف الأعمال العدائية، وطالبت رعاياها في إسرائيل بالاحتماء والابتعاد عن المواقع الحساسة. من جهته دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطرفين إلى التوقف الفوري عن إطلاق النار، مشيرا إلى أن واشنطن قريبة جدا من اتفاق نهائي مع إيران لا يريد أن ينهار بسبب التصعيد الحالي. كما وجهت السفارة الأمريكية في القدس تعليمات لموظفيها بالاحتماء في أماكنهم. ومن جهته حذر البابالي من أن الاستقطاب المتصاعد يدفع العالم نحو أزمة روحية وثقافية عميقة. أما إقليميا فقد أجرى وزير الخارجية الإيراني اتصالات مكثفة مع نظرائه في فرنسا وقطر وتركيا وبريطانيا في محاولة لاحتواء التداعيات السياسية للتصعيد.
9: وبالتزامن مع تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران تستضيف القاهرة محادثات بين الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك وممثلين عن حماس وفصائل فلسطينية أخرى، وتركز المباحثات على استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال إلى مرحلته الثانية وسط أجواء وصفت بالإيجابية، فيما تبقى العقبات السياسية والأمنية قائمة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
0: Throughout Australia, this is your 2ME. I'm Serene. Whether you're driving to work, commuting on a bus or train, you'll get all the hottest music, the latest in local and international news, traffic and weather on the 2ME Breakfast Show mornings from 6 a.m. Monday to Friday.

0: The best in Arabic and the best in English. There's only one station that does it best. 2ME Australia, and I'm Serene. Quick quiz. Which is the only fruit that has its seeds on the outside? Thinking. If you guessed the strawberry, you're right. I'm Serene, and stay with us as there's lots more to come. 1638
1: 2ME. 2ME, maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME, Australia.
2: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم

1-3-4-4-4 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: الأغاني الجديدة باسم شركات الإنتاج. شركات الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

Australia. 2ME Australia.

0: from the 2ME Archives.
1: Archives.
2: Archives.
1: Archives.
3: Archives.
4: بحبك خليجي المصري.

0: أكتر من مرة.
1: 16:38 2 AM Australia. Hello, I'm Serene. Join me weeknights from 7 PM for all the latest in Arabic music, the best of the classics and English hits. For half an hour from 8 PM, we play the top five of the newest music direct from the Middle East. You'll get your dose of the latest in international and local news every hour on the hour. So that continues. Weather forecasts as well, so you can plan for the next day and lots more. That's weeknights from 7 PM. Catch you then.
2: M-M-U-E. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
5: ينتقل مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار إفرام السريانة 373 بعد المسيح. بدي أقرأ مار إفرام السريانة 373 بعد المسيح. بدي أقرأ لكم مقطع من أقواله حتى تعرفوا قديش سانت إفرام كان محبث لفكرة التعلق والتمثل بالرسل أو بصحبة المسيح. بيقول: جاءوه صيادي سمك فصاروا صيادي البشر، فلو أرسل حكماء لقيل أنهم أفحموا الشعب وربيحوه أو غشوه، ولو أرسل أغنياء لقيل أنهم خدعوا الشعب بإطعامه، ولو أرسل رجالا أقوياء لقيل أنهم جذبوه بالقوة. ذهب صيادو السمك وانتصروا على الأقوياء والأغنياء والحكماء. يا للمعجزة! على ضعفهم جذبوا الأقوياء إلى إيمانهم دون عنف، على فقرهم علموا الأغنياء، على جهلهم جعلوا من الحكماء والفهماء تلاميذ. مار إفرام السرياني ولد بتركيا بمنطقة نسيبيس خلال عهد الإمبراطورية الرومانية. معروف هو بدكتور الكنيسة الشرقية، وأكثر من 400 لحن ليتورجي سرياني ما زالت الكنيسة بتستعملهم اليوم من ألحانه ومن صلواته. سانت إفرام ذا ثيريك، يو آر كولد ذا هارب أوف ذا هولي سبيريت، أو جيثارة الروح القدس، من صلي لك بهيدي الساعة. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بروفيشنال.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9 2 9 1 7 1 0 0.

Australia. 2ME Australia.

ادرس العلم وعلي راسك، خلي علمك يبقى عالي، أرضك شعبك جيشك ناسك هني رمز الوطن الغالي.

Get the news first from 2ME. Hey! 2ME.

0: رح يبقى العمر حدي وما بيبقى لحالي ياخد من عمر سني.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Get the news first from 2ME.
3: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: الرابعة عصرا في باريس.
9: هجيرة بن عدة.
8: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. إيران تعلن وقف عملياتها العسكرية، وإسرائيل توقف ضرباتها على طهران بطلب أمريكي وتبقي على العملية العسكرية في جنوب لبنان. بازشكيان يتمسك بخياري التفاوض والدفاع، وباكستان تؤكد أن الهدف النهائي لمحادثات أمريكا وإيران على وشك التحقق. اعتراض مقذوفات أطلقت من لبنان، ووزير الدفاع اللبناني يتحدث عن آلاف الغارات الإسرائيلية منذ إعلان وقف إطلاق النار. بكين تؤكد دعمها الراسخ لبيونغ يانغ.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. أعلن مقر خاتم الأنبياء وقف عملياته العسكرية، ملوحا برد أقوى على أي اعتداءات جديدة خصوصا في جنوب لبنان. بالتزامن أفادت مصادر إسرائيلية بأن تل أبيب أوقفت ضرباتها بطلب أمريكي، لكنها لن توقف عملياتها العسكرية في جنوب لبنان. من القدس زياد حلبي.
10: بحسب مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، فإن إسرائيل استجابت لطلب الرئيس الأمريكي وأوقفت هجماتها على إيران، لكنها ستواصل الهجمات في لبنان. إسرائيل سارعت لشن غارات على جنوبي لبنان بعد أن لجأ الإيرانيون بإعلان وقف إطلاق النار من ناحيتهم إلى زيادة الرهان ورفع حجم الشرط ليصبح عدم استهداف إسرائيل لجنوبي لبنان وليس للضاحية الجنوبية لبيروت فقط. وبعد توقف منذ صباح الأمس أطلق حزب الله عددا من الصواريخ على شمالي إسرائيل، لكن كان ملفتا أن الجيش الإسرائيلي سارع في بيانه إلى التأكيد أن الصواريخ كانت موجهة للقوات الإسرائيلية في جنوبي لبنان وليس لشمال إسرائيل، وجرى اعتراض ثلاثة منها. مع إبقاء الأجواء في إسرائيل مفتوحة ستبدأ العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية بعد التثبت من صمود وقف إطلاق النار على الأرض رغم صدام المعادلات التي يحاول كل طرف أن يفرضها على الآخر. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
8: الجيش الإسرائيلي من جهته اعترض ثلاث مقذوفات أطلقت من لبنان، وأكد بيان عسكري أنها كانت تستهدف قوات بلاده في جنوب لبنان. وفي لبنان أيضا قال وزير الدفاع ميشيل منسي اليوم إن إسرائيل نفذت ما يقرب من 3500 غارة جوية على لبنان ومئات التفجيرات المحكومة منذ أن أعلنت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في 16 من أبريل نيسان. وفي خطوة تزيد التحديات التي تواجه الشحن العالمي بمنطقة الشرق الأوسط خلال الحرب، أعلن الحوثيون في اليمن حظر الملاحة على إسرائيل في البحر الأحمر. وفي طهران أكد الرئيس الإيراني مسعود بازرجكيان أن بلاده لا تزال منخرطة في المفاوضات لإنهاء الحرب، لكنها لن تتخلى عن خياراتها الدفاعية. وحث رئيس الوزراء الباكستاني جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس ومنح السلام فرصة أكبر، لا سيما عندما يكون الهدف النهائي على وشك أن يتحقق. من جهة أخرى أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك 4 خلايا مسلحة في إقليم سيستان وبلوشستان وقتل 5 مسلحين واعتقال 19 آخرين، كما أفادت مصادر أمنية بأن غارة بطائرة مسيرة استهدفت معسكرا للمعارضة الكردية الإيرانية شرقي أربيل في العراق. المزيد من طهران مع مراسلنا علي الباشا.
11: إيران أعلنت وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل في حال لم تصعد الأخيرة ضد إيران ولبنان. بيان أتى بعد أن أكد الحرس الثوري قبله استهداف منشأة بتروكيماويات إسرائيلية ردا على استهداف منشأة بتروكيماويات إيرانية، إضافة إلى استهداف عدة مواقع عسكرية هامة في الأراضي الإسرائيلية ردا على الغارات التي شنتها القوات الإسرائيلية على مواقع إيرانية. فيما قالت إسرائيل إنه رد على الصواريخ التي أطلقتها إيران مساء الأمس على قاعدة رامات ديفيد الجوية ردا على استهداف إسرائيل موقعا في ضاحية بيروت. لكن الحرس الثوري في بيانه الجديد رسم خطا أحمرا جديدا لطهران من شأنه أن يحدث تغييرا في قواعد الاشتباك. فالحرس الثوري اشترط عدم تنفيذ إسرائيل عمليات عسكرية في جنوب لبنان، في حين أنه قبل المواجهة الأخيرة كان يحذر من استهداف بيروت وضاحيتها فقط. الرئيس مسعود بازرجكيان، والذي أكد عدم رضوخ بلاده لأي تهديد، أكد مجددا أن طهران لن تترك طاولة المفاوضات كما أنها لم تترك الساحة والميدان. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن عملية تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن ما تزال مستمرة، وأكد أن رسالة قائد الجيش الباكستاني تم تسليمها للمرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
8: في قطاع غزة قتل 4 فلسطينيين بينهم طفل في غارتين إسرائيليتين على خان يونس وجباليا، فيما أفاد سكان بتوسيع الجيش الإسرائيلي نطاق سيطرته شرق القطاع. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع محادثات في القاهرة لإنقاذ وقف إطلاق النار وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية. في آسيا تعهد الرئيس الصيني شي جينغ بينغ بدعم راسخ لزعيم كوريا الشمالية خلال زيارة رسمية هي الأولى منذ سنوات إلى بيونغ يونغ. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية النشرة، إلى اللقاء.
12: بتمنى لكم نهار حلو أصدقاء المستمعين، مليء بالحب والتفاؤل، ودايما منوعدكم بسماع أجمل الأغاني. خلونا ننتقل سوا لنسمع باقة من أغاني 2ME اللي دايما بتحبوها ولقلكم هي الأقوى.

تحية لكل اللي انضموا لنا هلأ عبر أثير راديو تو أم إي أستراليا 16:38 AM. منتمنى لكم نهار حلو كتير مليء بالحب والفرحة والطمأنينة, وإن شاء الله يا رب هيك يجيكم شو اتصال أو تشوفوا شخص بتحبوه بهالنهار, هيك ينور نهاركم وتفرحوا بإذن الله. دايما معكم تو أم إي أستراليا.

Listen to me, my friend. We are Lebanese people. يعني ما بعرف كيف بدي اقول لك. We are نحن شو شغلتنا. We are business. نحن Lebanese people. شغلتنا ننزع كل شيء موجود وبطالوا ايدنا. ما بعرف اذا فهمت علي. اذا عندك شغله يا اخي تخربها سلمها او طيلها لليبانيز. نحن شغلتها ننزعها وبعدين نعن. انتبه من عن بس نخلص منها. شغلتنا نعن ونقعد ننعيها انه يا الله تزعج. شغلتنا كذلك نخرب كل شيء وبعدين نترسم ونقول لم يتبقى لنا اي شيء. شغلتنا على مراحل. انتبه. اول مرحله الدمار مثلا. الدمار شغلنا. وتاني مرحله نظم الريثه عن الدمار. اول مرحله مثلا الفوضى شغلنا. وتاني مرحله النعي على الفوضى. شغلتنا بالمختصر يا غابة مطلقة نحن مشجرين نحن صادين نحن مربين يا عيطوا للسوريين. يعني شغلتنا تخريب الأمن أولا، ثانيا طلب السوريين ليعملوا الأمن، وثالثا على ثلاث مراحل صارت، ثالثا تذمر من السوريين.

حنك مثل صوت الدربكة بالنسبة لهم. بيعني شي حنين ممكن تراث، لا أكيد بدنا سوريا أو أي أمن كمان مرق على تاريخنا بالحرب. بدنا أخي يعني بدنا فعلا يعني بدنا ناس يهتموا بالأمور اللي نحنا مش فاضيين نضيع وقتنا فيها، مثلا مثل الأمن، مثل الاستقلال، مثل وحدة البلاد، مثل الحوار. شو هالخبريات هذه؟ أشياء ثانوية نحنا مشغولين، يعني نحنا ما فاضيين لها. نحنا عنا تقييس بلاطنين مش زابطة على كروشنا كمان، ما البنطلون التلياني والأخير يعني ما تزعل مني اللي ما بيساع كرشنا، يعني هذا شو هذا دفوه، هذا من إيطاليا جاي دفوه بك، لأنه لا يفوت كرشك فيه بده يكون إجراء أطول منك بشي نص متر. شو هذا؟ شو الصناعة والمتحضر؟ نحن مشغولين يعني معقول يعني شغلتنا هذه نضيع وقت والبلاطنين هذا؟ نحن مشغولين، نحن بدنا نظهر، بدنا نسهر، بدنا نرقص زي ترافولتا إذا قدرنا. نحن بدنا عنا نشرة أخبار بدنا نقدمها مثل ما بيقدموها الأمريكان، مقتضبة مقطعة سريعة، بس بفرق وحيد عنهم إنها فاشلة وهبيلة وريحتها سمنة حموية بدل الزبدة وتوم بدل المايونيز. شو لكان؟ نحن فاضيين، نحن مشغولين، نحن بدنا نخرب الساعات والغسالات والبرادات والتلفزيونات. هودي الغرب بيخترعون. شو الغرب؟ ما الغرب عم الغرب مستعمرنا. شو بيبعت لك كتالوج؟ نحن فاضيين نقرا كتالوج نحن. بعدين اتس تو ليت، هذا الكتالوج ما فينا نقراه لانه صار بالاذان اساسا، ومع انه الاذان عنا ريت بيشتغل نحن ماشيين وعلى الكتالوجات مثلا، وهذا ارقى. لخيه مدام شغلنا يعني تصور كابس لدرجة انه ما فاضيين نعرف شو السر، يعني شو السبب لحتى لي الحالي ما كانت تعرف تجلس من 12 سنة لليوم. مش شغلتنا طيب، ما هي ايادي خارجية عم تلعب بمصيرنا وخلاصنا، نحن شو دخل؟ هول دول كبيرة عم البعض شو فينا، اما نحن فاذا بترجع لنا اذا بتسألنا اذا بتحب تاخد رأينا، والله ما معنا خبر شو عم بيصير، ليه عم بيصير فينا. نحن قبلي بشرف وحياة ولادة، وهذا اللي شايفه انت طالع بالعكس على الكورنيش مسكين الله يسهل ممعمي قلبه أرهقته الحرب صدق. هذا اللي بينط عن الصف كله وبيفوت راسه من طاقة الفرن بده خبزة، ما هذا جوعان جاي يأمن خبز لأولاده. شوف ما شايف الصف، ما شايف كدر حزن عميق. وهذا اللي بده ينجح كمان بدون فحص، هذا ما تزعل منه، هذا ما فيك، ما هذا يتيم هو، والفحص بده يحطه بموقف حريجي، حدا بيفحص يتيم؟ الله بيقولها. طيب شوفي، ليش انت ما بتشوف انه رغم كل هالنكسات بعدنا قادرين نستلم ادخن مخلوق بالبشرية من زعبر على الله وما بيعرف. هلا طلع هاي مش فياط، ركبت له يا ريس موتور فراري، شو رايك؟ طلع سوق وفلت نبريش الرادياتور لانه ما له عاص، ماشي السياره فرجي بلا، بس هن مشيت مدري ليه حاطينه، يعني بيحطوه لانه زي يعني ممكن انه مثلا تحمى السياره، بس منين بدها تحمى؟ ما راح تحمى. انا عندي طريقه اخي، ما بخلي لك اياها تشوف الحماوي. هاي شغلتنا ما يدير، تخريب للموجود على أساس أنه تعديل للموجود، وتأسيس لتخريب أي شيء ممكن يجي في المستقبل، ومحضرين له تعديل دقنون معدل، الفتاس معدل، 110 معدل، وعلى المعدل. واللزة انك اذا بتاخد هويتنا كان ليتنا ما في واحد مذكور على هويته انه هاي شغلته، يمكن لانه هالمصلحة

بتاعي بعد ما قلق اسمه هاي الخلقه بتكون هبه من الله. نحن معلش نحن مثل التلميذ البهله والمستذكي او الذكي كتير وذكاء اكبر من عمره وغلطه وخبروه فهبله. منيح تلميذ اهم مشاريعه وانجازاته انه قدر عمل هو ومن كل قوته بس ظهر لحظة الناظر نصف وبس رجع الناظر بعد عاقل ومثل التوتو اللي أكيد سامعين فيه مثل التوتو بس اللي كتير مبسوط إنه عملت هو هو هو وهذا الحمار اللي هو الناظر ما عرف مين عمل هو هيك. يا لطيف شو هالإنجاز أساساً لشو هالمستقبل من بعد شو رح يصير شو بتعمل. والأبشع من هيك لو بيعرف هذا أنه الناظر عرف مين عمل وقافره وما قال له شيء كل همه أنه بس هو رجع وصار بالصف ما حدا بقى يعمل وو. يا خي الناظر مش مقيد عقله عليه فضيله يا الله. 2ME Music and More.

0: أستراليا. يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا أنا فرح 929-17-100.
2: الحياة قصيرة، عيشوا قد ما فيكن بحب وبعده قد ما فيكن عن البغض والحقد، لأنه ما بيوصل لشي غير أنه بيقتل صاحبه. مستمرين دايما معكن عبر الإذاعة الأقوى 2ME أستراليا.
3: ثروات الأغاني الجديدة
4: Australia. 2ME Australia.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش، الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME.

0: ودايما عبر هوا 2ME مكملين سوا المشوار. قدي رسالتنا بهيدي الحياة مهمة، مهمة عند الخالق. كل حدا منا جاي على هيدي الدنيا عنده رسالة معينة، ولما بتنتهي رسالته أكيد ببطل موجود بهيدي الحياة. فما تزعلوا إذا فقدتوا يوم من الأيام عزيز، لأنه هيدي هي الدنيا ورسالته خلصت بهالدنيا، ولكن يبقى الاشتياق هو الأصعب واللي بيكون صعب كتير ناس أيضا تتحمله. لذلك لازم الإنسان يكون بطبعه قوي جدا. تحياتي لكل مستمعينا، ودايما مرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزر في كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
8: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: الرابعة عصرا في باريس.
11: جيرة بن عدة.
12: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. إيران تعلن وقف عملياتها العسكرية، وإسرائيل توقف ضرباتها على طهران بطلب أمريكي وتبقي على العملية العسكرية في جنوب لبنان. بازشكيان يتمسك بخياري التفاوض والدفاع، وباكستان تؤكد أن الهدف النهائي لمحادثات أمريكا وإيران على وشك التحقق. اعتراض مقذوفات أطلقت من لبنان، ووزير الدفاع اللبناني يتحدث عن آلاف الغارات الإسرائيلية منذ إعلان وقف إطلاق النار. بكين تؤكد دعمها الراسخ لبيونغ يانغ.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: أهلا بكم. أعلن مقر خاتم الأنبياء وقف عملياته العسكرية، ملوحا برد أقوى على أي اعتداءات جديدة خصوصا في جنوب لبنان. بالتزامن أفادت مصادر إسرائيلية بأن تل أبيب أوقفت ضرباتها بطلب أمريكي، لكنها لن توقف عملياتها العسكرية في جنوب لبنان. من القدس زياد حلبي.
13: بحسب مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، فإن إسرائيل استجابت لطلب الرئيس الأمريكي وأوقفت هجماتها على إيران، لكنها ستواصل الهجمات في لبنان. إسرائيل سارعت لشن غارات على جنوبي لبنان بعد أن لجأ الإيرانيون بإعلان وقف إطلاق النار من ناحيتهم إلى زيادة الرهان ورفع حجم الشرط ليصبح عدم استهداف إسرائيل لجنوبي لبنان وليس للضاحية الجنوبية لبيروت فقط. وبعد توقف منذ صباح الأمس، أطلق حزب الله عددا من الصواريخ على شمالي إسرائيل، لكن كان ملفتا أن الجيش الإسرائيلي سارع في بيانه إلى التأكيد أن الصواريخ كانت موجهة للقوات الإسرائيلية في جنوبي لبنان وليس لشمال إسرائيل، وجرى اعتراض ثلاثة منها. مع إبقاء الأجواء في إسرائيل مفتوحة، ستبدأ العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية بعد التثبت من صمود وقف إطلاق النار على الأرض رغم صدام المعادلات التي يحاول كل طرف أن يفرضها على الآخر. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
12: الجيش الإسرائيلي من جهته اعترض ثلاث مقذوفات أطلقت من لبنان، وأكد بيان عسكري أنها كانت تستهدف قوات بلاده في جنوب لبنان. وفي لبنان أيضا قال وزير الدفاع ميشيل منسي اليوم إن إسرائيل نفذت ما يقرب من 3500 غارة جوية على لبنان ومئات التفجيرات المحكومة منذ أن أعلنت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في 16 من أبريل نيسان. وفي خطوة تزيد التحديات التي تواجه الشحن العالمي بمنطقة الشرق الأوسط خلال الحرب، أعلن الحوثيون في اليمن حظر الملاحة على إسرائيل في البحر الأحمر. وفي طهران أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده لا تزال منخرطة في المفاوضات لإنهاء الحرب، لكنها لن تتخلى عن خياراتها الدفاعية. وحث رئيس الوزراء الباكستاني جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس ومنح السلام فرصة أكبر، لا سيما عندما يكون الهدف النهائي على وشك أن يتحقق. من جهة أخرى، أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك 4 خلايا مسلحة في إقليم سيستان وبلوشستان وقتل 5 مسلحين واعتقال 19 آخرين. كما أفادت مصادر أمنية بأن غارة بطائرة مسيرة استهدفت معسكرا للمعارضة الكردية الإيرانية شرقي أربيل في العراق. المزيد من طهران مع مراسلنا علي الباشا.
14: إيران أعلنت وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل في حال لم تصعد الأخيرة ضد إيران ولبنان. بيان أتى بعد أن أكد الحرس الثوري قبله استهداف منشأة بتروكيماويات إسرائيلية ردا على استهداف منشأة بتروكيماويات إيرانية، إضافة إلى استهداف عدة مواقع عسكرية هامة في الأراضي الإسرائيلية ردا على الغارات التي شنتها القوات الإسرائيلية على مواقع إيرانية. فيما قالت إسرائيل إنه رد على الصواريخ التي أطلقتها إيران مساء الأمس على قاعدة رامات ديفيد الجوية ردا على استهداف إسرائيل موقعا في ضاحية بيروت. لكن الحرس الثوري في بيانه الجديد رسم خطا أحمرا جديدا لطهران من شأنه أن يحدث تغييرا في قواعد الاشتباك. فالحرس الثوري اشترط عدم تنفيذ إسرائيل عمليات عسكرية في جنوب لبنان، في حين أنه قبل المواجهة الأخيرة كان يحذر من استهداف بيروت وضاحيتها فقط. الرئيس مسعود بازشكيان، والذي أكد عدم رضوخ بلاده لأي تهديد، أكد مجددا أن طهران لن تترك طاولة المفاوضات، كما أنها لم تترك الساحة والميدان. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن عملية تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن ما تزال مستمرة، وأكد أن رسالة قائد الجيش الباكستاني تم تسليمها للمرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي علي باشا طهران. مونتي كارلو الدولية.
12: في قطاع غزة قتل 4 فلسطينيين بينهم طفل في غارتين إسرائيليتين على خان يونس وجباليا، فيما أفاد سكان بتوسيع الجيش الإسرائيلي نطاق سيطرته شرق القطاع. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع محادثات في القاهرة لإنقاذ وقف إطلاق النار وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية. في آسيا تعهد الرئيس الصيني شي جينغ بينغ بدعم راسخ لزعيم كوريا الشمالية خلال زيارة رسمية هي الأولى منذ سنوات إلى بيونغ يونغ. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: دايما عبر أثير توامية أستراليا مكملين سوا مشوارنا. سؤال يسأل: ليش دايما منغمض عيوننا لما نضحك بشدة؟ ليش دايما منغمض عيوننا لما بدنا نحلم، لما بدنا نغمر، لما منكون بدنا نصلي؟ ليش دايما منغلق عيوننا؟ ببساطة لأنه أجمل ما في الحياة ما بتشوفوا عينيك، ولكن بيشعر في قلبك على الأكيد. تحياتنا ندى فريد لألكن من وراء الميكروفون، بحبكن كتير.
1: This is Seiha, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nicholas أو القديس نيكولاوس من ميرا، منطقة بتركيا الحديثة، منعيده بالكنيسة الشرقية والعربية بستة كانون الثاني أو بتسعتاش كانون الثاني، ومعروف بسانتا كلاوس. مشان هيك في كتير بلدان مثلا إسبانيا، أرمينيا، إثيوبيا، بعدهم بيهدوا الولاد هدايا عيد الميلاد بجانيواري 6. كان مطران بميرا بالقرن الرابع سانت نيكولاوس، كان معروف بحبه للولاد وبإعطائهم الهدايا على طول بطريقة سرية

وفجأة البحر هدى وصاروا البحارين يطلبوا منه المساعدة كل مرة بيكونوا مسافرين. He is the protector across distance, especially powerful for those at sea who cannot reach help. يا شفيع السفن البحارة والصيادين، يا شفيع الولاد، ويا مدخل الفرحة عقلوبن بعيد الميلاد. منصلي لك ببرنامجنا وبهيدا الوقت، because you are the saint of children, you are the saint of sea people. قديس الساعة saint of the hour معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.
1: بهالأيام أنه تلاقي صديق هالقد قريب منك وكاتم أسرارك وبتحبه وبتأمنه على ولادك وعلى عيلتك، بيقولوا أنه قليل بهالأيام. بما أنه قليل، فإذا صادفت وتعرفت على هيك نوع من الأشخاص، أوعكن تفرطوا فيهم، لأنه الأساس أهم شيء. الأشياء التانية اللي منختلف عليها بتجي وبتروح، وكل حدا عنده طبع شكل، وكل حدا بفكر بطريقة مختلفة. ولكن إذا بتصادفوا نوع من الناس الصادقين المحبين اللي بيتمنوا لك لألك ولعيلتك كل الحب والنجاح، وانت بتبادلهم نفس الشي، صدقوني أوعكن تفرطوا فيهم. بترافق معكم ندى فريد من وراء الميكرو من إذاعة 2ME أستراليا.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.
1: مثل ما بيقولوا، فلتفرح يا صاحب القلب الطيب، لم ولن يلوثوك. مستمرين دايما معكم 24 على 24 تتسمعوا معنا أجمل الأغاني دايما عبر 2ME أستراليا 1638 AM.
0: ثروات الأغاني الجديدة 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME.

0: التسويق للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج. اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة.
1: الأولى دائما.
0: 2NE أستراليا. عايشين معكم.

0: مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها، اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

the end of soul.

0: تحياتنا لكم, ودايما من عبر أثير توامي أستراليا تحياتنا لبناتنا. بنتي هي كل حياتي, هي حضن الدافي, هي الإيد اللي بتمسح دمعتي, هي بنتي وأختي وأمي وصاحبتي. يا رب حميها, يا رب ارزقها بحياتي وبمامتي.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: الأخبار محدودة, تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين, كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل, حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا, وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: كلما احتجت إلى الشرطة, خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع, ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك, اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا, أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ, اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل, بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
7: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة عصرا في باريس.
9: هجيرة بن عدة.
8: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. إيران تعلن وقف عملياتها العسكرية, وإسرائيل توقف ضرباتها على طهران بطلب أمريكي وتبقي على العملية العسكرية في جنوب لبنان. بازشكيان يتمسك بخياري التفاوض والدفاع, وباكستان تؤكد أن الهدف النهائي لمحادثات أمريكا وإيران على وشك التحقق. اعتراض مقذوفات أطلقت من لبنان, ووزير الدفاع اللبناني يتحدث عن آلاف الغارات الإسرائيلية منذ إعلان وقف إطلاق النار. بكين تؤكد دعمها الراسخ لبيونغ يانغ.
9: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. أعلن مقر خاتم الأنبياء وقف عملياته العسكرية ملوحا برد أقوى على أي اعتداءات جديدة خصوصا في جنوب لبنان. بالتزامن أفادت مصادر إسرائيلية بأن تل أبيب أوقفت ضرباتها بطلب أمريكي، لكنها لن توقف عمليتها العسكرية في جنوب لبنان. من القدس زياد حلبي.
9: بحسب مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، فإن إسرائيل استجابت لطلب الرئيس الأمريكي وأوقفت هجماتها على إيران، لكنها ستواصل الهجمات في لبنان. إسرائيل سارعت لشن غارات على جنوبي لبنان بعد أن لجأ الإيرانيون بإعلان وقف إطلاق النار من ناحيتهم إلى زيادة الرهان ورفع حجم الشرط ليصبح عدم استهداف إسرائيل لجنوبي لبنان وليس للضاحية الجنوبية لبيروت فقط. وبعد توقف منذ صباح الأمس أطلق حزب الله عددا من الصواريخ على شمالي إسرائيل، لكن كان ملفتا أن الجيش الإسرائيلي سارع في بيانه إلى التأكيد أن الصواريخ كانت موجهة للقوات الإسرائيلية في جنوبي لبنان وليس لشمال إسرائيل، وجرى اعتراض ثلاثة منها. مع إبقاء الأجواء في إسرائيل مفتوحة ستبدأ العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية بعد التثبت من صمود وقف إطلاق النار على الأرض رغم صدام المعادلات التي يحاول كل طرف أن يفرضها على الآخر. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
8: الجيش الإسرائيلي من جهته اعترض 3 مقذوفات أطلقت من لبنان، وأكد بيان عسكري أنها كانت تستهدف قوات بلاده في جنوب لبنان. وفي لبنان أيضا قال وزير الدفاع ميشيل منسي اليوم إن إسرائيل نفذت ما يقرب من 3500 غارة جوية على لبنان ومئات التفجيرات المحكومة منذ أن أعلنت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في 16 أبريل نيسان. وفي خطوة تزيد التحديات التي تواجه الشحن العالمي بمنطقة الشرق الأوسط خلال الحرب، أعلن الحوثيون في اليمن حظر الملاحة على إسرائيل في البحر الأحمر. وفي طهران أكد الرئيس الإيراني مسعود بازرجكيان أن بلاده لا تزال منخرطة في المفاوضات لإنهاء الحرب، لكنها لن تتخلى عن خياراتها الدفاعية. وحث رئيس الوزراء الباكستاني جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس ومنح السلام فرصة أكبر، لا سيما عندما يكون الهدف النهائي على وشك أن يتحقق. من جهة أخرى أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك 4 خلايا مسلحة في إقليم سيستان وبلوشستان وقتل 5 مسلحين واعتقال 19 آخرين، كما أفادت مصادر أمنية بأن غارة بطائرة مسيرة استهدفت معسكرا للمعارضة الكردية الإيرانية شرقي أربيل في العراق. المزيد من طهران مع مراسلنا علي الباشا.
10: إيران أعلنت وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل في حال لم تصعد الأخيرة ضد إيران ولبنان. بيان أتى بعد أن أكد الحرس الثوري قبله استهداف منشأة بتروكيماويات إسرائيلية ردا على استهداف منشأة بتروكيماويات إيرانية، إضافة إلى استهداف عدة مواقع عسكرية هامة في الأراضي الإسرائيلية ردا على الغارات التي شنتها القوات الإسرائيلية على مواقع إيرانية. فيما قالت إسرائيل إنه رد على الصواريخ التي أطلقتها إيران مساء الأمس على قاعدة رامات ديفيد الجوية ردا على استهداف إسرائيل موقعا في ضاحية بيروت. لكن الحرس الثوري في بيانه الجديد رسم خطا أحمرا جديدا لطهران من شأنه أن يحدث تغييرا في قواعد الاشتباك. فالحرس الثوري اشترط عدم تنفيذ إسرائيل عمليات عسكرية في جنوب لبنان، في حين أنه قبل المواجهة الأخيرة كان يحذر من استهداف بيروت وضاحيتها فقط. الرئيس مسعود بازرجكيان، والذي أكد عدم رضوخ بلاده لأي تهديد، أكد مجددا أن طهران لن تترك طاولة المفاوضات كما أنها لم تترك الساحة والميدان. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن عملية تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن ما تزال مستمرة، وأكد أن رسالة قائد الجيش الباكستاني تم تسليمها للمرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
8: في قطاع غزة قتل 4 فلسطينيين بينهم طفل في غارتين إسرائيليتين على خان يونس وجباليا، فيما أفاد سكان بتوسيع الجيش الإسرائيلي نطاق سيطرته شرق القطاع. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع محادثات في القاهرة لإنقاذ وقف إطلاق النار وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية. في آسيا تعهد الرئيس الصيني شي جينغ بينغ بدعم راسخ لزعيم كوريا الشمالية خلال زيارة رسمية هي الأولى منذ سنوات إلى بيونغ يونغ. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية النشرة، إلى اللقاء.
0: مستمرين دايما معكم عبر أثير إذاعتكم المفضلة 1638 AM to ME.

أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور لقيت طريقة لعنا وصلت على بيت Radio 2ME Australia.

ودايما عبر تو ام اي استراليا وبعبر اذاعتكم المفضله، ودايما بنحكي عن الحياه ثم الحياه ثم الحياه. الحياه مثل البيانو، هناك اصابع بيضاء وهي السعاده، وهناك اصابع سوداء وهي الحزن. بس على الاكيد لازم تتاكدوا انها رح تعزف بالاثنين لتعطي للحياه لحن جميل وحلو كتير. مساء الخير.

0: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها، مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
2: ودائما عبر إذاعتكم المفضلة اللي بتمنى دائما أن الأغاني اللي عم نحطها عم بتنال أعجابكم، إن كانت أغاني جديدة أو حتى أغاني قديمة، دائما منشتاق نسمع هيدي الأغاني وخاصة بفقرة كلاسيك. تحياتي للجميع وخاصة لكل اللي عم يسمعونا من سياراتهم، سوقوا على مهل. فاصل كتير صغير وراجعين.
3: Classic flashbacks. To Emmy, that's me.

0: 2ME News as it breaks. No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
1: كلما احتجت إلى الشرطة خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: بس تحكي.
1: من أكبر مكتبة موسيقية عربية بجنوب الكرة الأرضية، استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. راديو 2ME، The Original 2ME.

0: ودائما عبر إذاعتكم المفضلة 1638 AM 2ME أستراليا. دائما كتار منا بيمرقوا بمرحلة حزن، وفي كتار ممكن أيام حزنهم أكتر من ناس. الحزن ما تزعلوا منه، ما تكونوا كئيبين، الحزن بيغسل القلوب، الحزن بيخلي الإنسان أرقى وأسمى، وبهيدي الطريقة فكروا لتوصلوا للفرح الدائم. تحياتي لكم جميعا.
1: يوجد نمل ناري في منطقتكم؟ إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: يهدف مشروع Big Housing Build إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظر المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني Free TAFE. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج Free TAFE يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن Free TAFE.
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9 2 9 1 7 1 0 0.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: الرابعة عصرا في باريس.
10: هجيرة بن عبدة.
9: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. إيران تعلن وقف عملياتها العسكرية، وإسرائيل توقف ضرباتها على طهران بطلب أمريكي وتبقي على العملية العسكرية في جنوب لبنان. بازاشكيان يتمسك بخياري التفاوض والدفاع، وباكستان تؤكد أن الهدف النهائي لمحادثات أمريكا وإيران على وشك التحقق. اعتراض مقذوفات أطلقت من لبنان، ووزير الدفاع اللبناني يتحدث عن آلاف الغارات الإسرائيلية منذ إعلان وقف إطلاق النار. بكين تؤكد دعمها الراسخ لبيونغ يانغ.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم. أعلن مقر خاتم الأنبياء وقف عملياته العسكرية ملوحا برد أقوى على أي اعتداءات جديدة خصوصا في جنوب لبنان. بالتزامن أفادت مصادر إسرائيلية بأن تل أبيب أوقفت ضرباتها بطلب أمريكي، لكنها لن توقف عملياتها العسكرية في جنوب لبنان. من القدس زياد حلبي.
11: بحسب مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، فإن إسرائيل استجابت لطلب الرئيس الأمريكي وأوقفت هجماتها على إيران، لكنها ستواصل الهجمات في لبنان. إسرائيل سارعت لشن غارات على جنوبي لبنان بعد أن لجأ الإيرانيون بإعلان وقف إطلاق النار من ناحيتهم إلى زيادة الرهان ورفع حجم الشرط ليصبح عدم استهداف إسرائيل لجنوبي لبنان وليس للضاحية الجنوبية لبيروت فقط. وبعد توقف منذ صباح الأمس أطلق حزب الله عددا من الصواريخ على شمالي إسرائيل، لكن كان ملفتا أن الجيش الإسرائيلي سارع في بيانه إلى التأكيد أن الصواريخ كانت موجهة للقوات الإسرائيلية في جنوبي لبنان وليس لشمال إسرائيل، وجرى اعتراض ثلاثة منها. مع إبقاء الأجواء في إسرائيل مفتوحة، ستبدأ العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية بعد التثبت من صمود وقف إطلاق النار على الأرض رغم صدام المعادلات التي يحاول كل طرف أن يفرضها على الآخر. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
9: الجيش الإسرائيلي من جهته اعترض ثلاث مقذوفات أطلقت من لبنان، وأكد بيان عسكري أنها كانت تستهدف قوات بلاده في جنوب لبنان. وفي لبنان أيضا قال وزير الدفاع ميشيل منسي اليوم إن إسرائيل نفذت ما يقرب من 3500 غارة جوية على لبنان ومئات التفجيرات المحكومة منذ أن أعلنت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في 16 من أبريل نيسان. وفي خطوة تزيد التحديات التي تواجه الشحن العالمي بمنطقة الشرق الأوسط خلال الحرب، أعلن الحوثيون في اليمن حظر الملاحة على إسرائيل في البحر الأحمر. وفي طهران أكد الرئيس الإيراني مسعود بازرجكيان أن بلاده لا تزال منخرطة في المفاوضات لإنهاء الحرب، لكنها لن تتخلى عن خياراتها الدفاعية. وحث رئيس الوزراء الباكستاني جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس ومنح السلام فرصة أكبر، لا سيما عندما يكون الهدف النهائي على وشك أن يتحقق. من جهة أخرى أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك 4 خلايا مسلحة في إقليم سيستان وبلوشستان وقتل 5 مسلحين واعتقال 19 آخرين. كما أفادت مصادر أمنية بأن غارة بطائرة مسيرة استهدفت معسكرا للمعارضة الكردية الإيرانية شرقي أربيل في العراق. المزيد من طهران مع مراسلنا علي الباشا.
12: إيران أعلنت وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل في حال لم تصعد الأخيرة ضد إيران ولبنان. بيان أتى بعد أن أكد الحرس الثوري قبله استهداف منشأة بتروكيماويات إسرائيلية ردا على استهداف منشأة بتروكيماويات إيرانية، إضافة إلى استهداف عدة مواقع عسكرية هامة في الأراضي الإسرائيلية ردا على الغارات التي شنتها القوات الإسرائيلية على مواقع إيرانية. فيما قالت إسرائيل إنه رد على الصواريخ التي أطلقتها إيران مساء الأمس على قاعدة رامات ديفيد الجوية ردا على استهداف إسرائيل موقعا في ضاحية بيروت. لكن الحرس الثوري في بيانه الجديد رسم خطا أحمرا جديدا لطهران من شأنه أن يحدث تغييرا في قواعد الاشتباك. فالحرس الثوري اشترط عدم تنفيذ إسرائيل عمليات عسكرية في جنوب لبنان، في حين أنه قبل المواجهة الأخيرة كان يحذر من استهداف بيروت وضحيتها فقط. الرئيس مسعود بازرجكيان، والذي أكد عدم رضوخ بلاده لأي تهديد، أكد مجددا أن طهران لن تترك طاولة المفاوضات كما أنها لم تترك الساحة والميدان. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن عملية تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن ما تزال مستمرة، وأكد أن رسالة قائد الجيش الباكستاني تم تسليمها للمرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
9: في قطاع غزة قتل 4 فلسطينيين بينهم طفل في غارتين إسرائيليتين على خان يونس وجباليا، فيما أفاد سكان بتوسيع الجيش الإسرائيلي نطاق سيطرته شرق القطاع. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع محادثات في القاهرة لإنقاذ وقف إطلاق النار وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية. في آسيا، تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بدعم راسخ لزعيم كوريا الشمالية خلال زيارة رسمية هي الأولى منذ سنوات إلى بيونغ يونغ. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية النشرة، إلى اللقاء.
0: الحياة هي عبارة عن موقف، وبالموقف تكتشف طينة الناس والأصدقاء الحقيقيين. مستمرين دايما معكم عبر أثير راديو توأمي أستراليا 1638 AM، ومعكم نحن كل النهار وكل الليل.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Gall or Saint Agatha of Sicily and Malta. هي شفيعة البريست كانسر بيشنتس، مرضى سرطان الثدي، شفيعة النيرسز الممرضات والممرضين، شفيعة البيل فاوندرز صناع الأجراس، شفيعة الريب فيكتنز ضحايا الاغتصاب، شفيعة البيكرز الفرانين وصانعين الخبز، كمان شفيعة سيسيلي أند مالطا المالتية والصقلية. يا قديسة أغاثة الطاهرة، رح نقلك هلأ نوفينا كتير بحبوها الأستراليين من أصل مالتيزي. أنت التي احتملت الألم والشهادة بشجاعة من أجل إيمانك بالمسيح، نطلب شفاعتك أمام عرش الله من أجل كل من يعاني من مرض السرطان، وخاصة مرضى سرطان الثدي، لأن الإمبراطور الروماني بهيديك الأيام أمر بقطع صدرة وماتت بسبب التعذيب. يا قديسة أغاثا، اطلبي من الرب أن يمنحهم القوة في أوقات الألم والرجاء في أوقات الخوف والشفاء الكامل إذا كانت تلك مشيئته المقدسة. يا شفيعة النقاء والشجاعة، علمينا أن نثق بالله. بشفاعة القديسة أغاثا يا رب يسوع، اشفي المرضى وامنحهم سلامك. ونحن بهيدي الساعة منكرس صلاتنا خصوصا للأستراليين من أصل مالتيزي وسيسيلي، وهن جيراننا وأحبائنا بسدني. En union de prière, in union of prayer. Amen. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي. كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه

0: عنك قلت يا نار ايدي ومدام مشغول
1: يا حبيبي
0: مش كنت تقول
1: يا حبيبي
0: ومدام مشغول
1: يا حبيبي
0: مش كنت تقول
1: يا حبيبي
0: ده القلب جراحه من رمش عيني ومسا

وحشته أفراحه من شوقه إلي ومساوي صباحه بيسألنا ليك وحشته أفراحه.

0: الاحرام لو غيرك قالهالي قلبي الحيران
1: يا حبيبي
0: وعنيا الجمال
1: يا حبيبي
0: قلبي الحيران
1: يا حبيبي
0: وعنيا الجمال
1: يا حبيبي.

0: pour mon cœur de me guider.
1: مستمرين دايما معكم عبر هواء 2ME أستراليا. مستمعين، الإفراط بالعطاء والإفراط بالاهتمام بالآخرين وحتى كمان الإفراط بالمشاعر الجميلة يسمى حب وإيثار، وهيدي قمة العطاء. تحياتي لإلكم جميعا.
2: Check us out on Facebook 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: Hello. 2ME Australia.

0: ودايما عبر تو ام اي استراليا مكملين سوا سهريتنا. اذا اردت ان تعيش حياة سعيدة فاربطها بهدف وليس باشخاص او اشياء. ألبرت أينشتاين. يعني عم ناخد الحكم من العظماء ولازم نسمعها. فاصل ورجعين.
1: صار وقت الأغاني الجديدة. New music. Australia.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو أستراليا.

0: مترافقين دايما معكم 24 على 24 لنقدم لكم أجمل الأغاني وأجددها وأيضا أجمل البرامج من خلال الفقرات المتنوعة والانترفيوز, ودايما نحن معكم وأنتم معنا عبر إذاعتكم المفضلة 2ME أستراليا.
1: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل, حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها, مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا, وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك, صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين, كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل, حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها, مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا, وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك, صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: كلما احتجت إلى الشرطة, خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع, ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك, اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا, أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ, اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل, بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الخامسة مساء في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس.
9: ميسا إسماعيل.
8: أهلا بكم إلى فترة إخبارية متنوعة نبدأها بنشرة للأخبار وإلى العناوين. القوات المسلحة الإيرانية تعلن عن وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل, ونقلا عن مسؤول إسرائيلي, إسرائيل توقف هجماتها على إيران وليس لبنان. اتصال هاتفي بين نتنياهو وترامب. السفير الأمريكي في لبنان بعد لقائه بري يعلن عن تسلمه رد حزب الله على وقف إطلاق النار, ويقول إن المنطقة التجريبية لن تتعرض للقصف الإسرائيلي. الحوثيون يعلنون عن حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر. الرئيس الصيني في زيارة نادرة إلى كوريا الشمالية.
4: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، بين إسرائيل وطهران، التي عادت للمرة الأولى منذ أسابيع لم تستمر إلا ساعات، إذ نقل عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن إسرائيل أوقفت هجماتها على إيران وليس على لبنان. هذه المعلومات جاءت عقب ساعات قليلة من إعلان القيادة الموحدة للقوات الإيرانية عن وقف هجماتها على إسرائيل، محذرة من هجمات أكثر شدة إذا واصلت إسرائيل هجماتها على لبنان. نبدأ مع زياد حلبي من القدس وآخر التطورات.
9: بحسب مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، فإن إسرائيل استجابت لطلب الرئيس الأمريكي وأوقفت هجماتها على إيران، لكنها ستواصل الهجمات في لبنان. إسرائيل سارعت لشن غارات على جنوبي لبنان بعد أن لجأ الإيرانيون بإعلان وقف إطلاق النار من ناحيتهم إلى زيادة الرهان ورفع حجم الشرط ليصبح عدم استهداف إسرائيل لجنوبي لبنان وليس للضاحية الجنوبية لبيروت فقط. وبعد توقف منذ صباح الأمس، أطلق حزب الله عددا من الصواريخ على شمالي إسرائيل، لكن كان ملفتا أن الجيش الإسرائيلي سارع في بيانه إلى التأكيد أن الصواريخ كانت موجهة للقوات الإسرائيلية في جنوبي لبنان وليس لشمال إسرائيل، وجرى اعتراض ثلاثة منها. مع إبقاء الأجواء في إسرائيل مفتوحة، ستبدأ العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية بعد التثبت من صمود وقف إطلاق النار على الأرض رغم صدام المعادلات التي يحاول كل طرف أن يفرضها على الآخر. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
8: إلى ذلك، تعهدت إسرائيل بمواصلة حملتها العسكرية في لبنان رغم تحذير إيران. هذا وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لابيد أن جولة القتال الحالية لا تخدم أي غرض استراتيجي لإسرائيل. إلى ذلك، دوت صفارات الإنذار في منطقة زرعيت بشمال إسرائيل بعد رصد إطلاق قذيفة واحدة سقطت في هذه المنطقة. إلى ذلك، عقد المجلس الوزاري الأمني المصغر اجتماعا طارئا برئاسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لبحث التطورات الأمنية عقب الهجوم الصاروخي الإيراني والذي استهدف مناطق واسعة داخل إسرائيل. كيف يبدو المشهد في طهران مع إعلان القوات المسلحة الإيرانية عن وقف العمليات العسكرية على إسرائيل؟ علي الباشا من طهران والمزيد من التفاصيل.
10: إيران أعلنت وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل في حال لم تصعد الأخيرة ضد إيران ولبنان. بيان أتى بعد أن أكد الحرس الثوري قبله استهداف منشأة بتروكيماويات إسرائيلية ردا على استهداف منشأة بتروكيماويات إيرانية، إضافة إلى استهداف عدة مواقع عسكرية هامة في الأراضي الإسرائيلية ردا على الغارات التي شنتها القوات الإسرائيلية على مواقع إيرانية. فيما قالت إسرائيل إنه رد على الصواريخ التي أطلقتها إيران مساء الأمس على قاعدة رامات ديفيد الجوية ردا على استهداف إسرائيل موقعا في ضاحية بيروت. لكن الحرس الثوري في بيانه الجديد رسم خطا أحمرا جديدا لطهران من شأنه أن يحدث تغييرا في قواعد الاشتباك. فالحرس الثوري اشترط عدم تنفيذ إسرائيل عمليات عسكرية في جنوب لبنان، في حين أنه قبل المواجهة الأخيرة كان يحذر من استهداف بيروت وضاحيتها فقط. الرئيس مسعود بيزشكيان، والذي أكد عدم رضوخ بلاده لأي تهديد، أكد مجددا أن طهران لن تترك طاولة المفاوضات كما أنها لم تترك الساحة والميدان. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن عملية تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن ما تزال مستمرة، وأكد أن رسالة قائد الجيش الباكستاني تم تسليمها للمرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
8: الإعلان الإيراني هذا جاء عقب ساعات من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إسرائيل وإيران تريدان وقفا فوريا لإطلاق النار، مؤكدا أن المفاوضات لوقف الحرب في الشرق الأوسط جارية ما لم يعرقلها الجهل أو الحماقة بحسب تعبيره. بموازاة ذلك، جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. الدكتور سليم بريك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا، يرى أن إيران أوقفت هجماتها ضد إسرائيل لأنها لا تريد هذه الموجة من التصعيد التي أرادها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. نستمع إليه متحدثا إلى وهيبة خدش.
11: إيران عمليا لم تريد هذا التصعيد منذ البداية، ولكن ما حدث أنه نتنياهو قام بضرب الضاحية، طبعا هذا بموافقة رئيس ترامب، ولكن الأهداف من هذه العملية التي قام بها نتنياهو كانت سياسية داخلية. يعني هو في نهاية المطاف فقط أراد أن يثبت للإسرائيليين بأنه يحافظ على أمن الشمال، وعندما تقصف حزب الله البلاد الشمالية في إسرائيل فهو يقصف الضاحية، مع أنه من الناحية الأمنية لا قيمة لهذا العمل. ولكن هذا وضع إيران أمام خيار تستطيع أن تغيره، وهو الوقوف إلى جانب حزب الله، أولا لأن هذا ما وعدت به حزب الله، وثانيا لأنه هذا يقلل من هيبتها ويضعها في مكان وكأنها تهدد ولا تقوم بأي شيء. وإسرائيل طبعا استغلت هذه الفرصة لتضرب إيران. هناك بنك أهداف إسرائيلي كبير، خصوصا كل ما يتعلق بالدفاعات الجوية الإيرانية التي قامت خلال هذين الشهرين بإعادة تنظيمها، فكانت إسرائيل معنية جدا أن تقصف هذه الأماكن. وطبعا التضييق على إيران من الناحية الاقتصادية، ولذلك قامت بقصف المفاعل البتروخيمي، أيضا للضغط على إيران، هذا على ما يبدو أيضا منسق مع الولايات المتحدة.
8: استمعنا إلى سليم بريك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا، وكان قد قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قاعدتين فاتيم وتل نوف العسكريتين الإسرائيليتين، فيما أفاد مسؤول عسكري إسرائيلي أن إيران أطلقت نحو 30 صاروخا على إسرائيل منذ مساء الأحد. قال السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى لرئيس مجلس النواب نبيه بري أنه سيكون هناك وقف اطلاق نار، وأن الأنباء المتداولة عن تواصل ترامب مع حزب الله خاطئة، وأن وقف اطلاق النار كان من المفترض أن يكون شاملا. إضافة إلى ذلك أضاف أنه تسلم رد حزب الله على وقف اطلاق النار، وأن المناطق التجريبية في لبنان وتحديدا في جنوب لبنان لن تتعرض للقصف الإسرائيلي، بحسب السفير الأمريكي في لبنان. إلى ذلك قال رئيس الوزراء اللبناني سلام إن إسرائيل نفذت ما يقارب 3500 غارة جوية على لبنان منذ أن أعلنت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في 16 من نيسان أبريل الماضي. أعلن الحوثيون في اليمن عن تنفيذ هجوم صاروخي على إسرائيل وفرض حظر على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر. المزيد من اليمن مع محمد سماوي.
12: في محاولة لتطمين لبنان إلى فصل ملفه عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية وإظهار حرص واشنطن على استمرار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المقررة جولتها 7 في 22 حزيران، جال السفير الأمريكي ميشيل عيسى على رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. أكد عيسى بعد مقابلة عون أن المفاوضات ستستأنف في موعدها رغم الحرب المشتعلة مجددا بين إيران وإسرائيل، قائلا وصلنا إلى مرحلة لا رجوع فيها، مشيرا إلى أن ما حدث في الساعات الأخيرة بين إسرائيل وإيران رسالة سياسية، إلا أن إدارته قررت أن لا تتوسع المواجهة أكثر. وقال السفير الأمريكي إن على اللبنانيين أن يأخذوا في الاعتبار أن واشنطن تولي لبنان أهمية كبرى، خصوصا وأن الرئيس اللبناني كما قال السفير عيسى اختار المفاوضات وهو مسار تؤيده إدارته، مع أنه لاحظ أن المفاوضات قد تأخذ وقتا. في المقابل سمع من رئيس الحكومة أن أحدا لا يفاوض عن لبنان غير الدولة اللبنانية. أتى توقيت زيارة السفير عيسى بغية إزالة المخاوف من تحول لبنان ساحة مواجهة بالواسطة بين إيران وإسرائيل في ضوء تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وإصرار حزب الله على المضي في الحرب ضدها. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
8: أفادت الوكالة الوطنية للأعلام الرسمية في لبنان بأن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة صور جنوب لبنان في ظل تواصل الضربات على لبنان. التطورات الأخيرة بين إسرائيل وإيران خاصة أثارت ردود فعل دولية متتالية، أبرزها معك حازم حمد.
13: نعم، بدأت ردود الفعل العالمية فور انهيار وقف إطلاق النار واستئناف الضربات بين إيران وإسرائيل، إذ سارعت الصين إلى التعبير عن قلق عميق ودعت إلى العودة الفورية للتهدئة، كما حذر البابالي من أن تصاعد الصراعات يقود العالم إلى أزمة روحية وثقافية عميقة، منتقدا سباق التسلح. لاحقا أعلنت القوات المسلحة الإيرانية وقف عملياتها مع التلويح برد أقصى، إذ استؤنفت الهجمات على لبنان، إلا أن إسرائيل تعهدت بمواصلة حملتها العسكرية في الأراضي اللبنانية. وفي واشنطن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات تتقدم وأن اتفاقا نهائيا قريب جدا، كاشفا أنه قد طلب من نتنياهو عدم الرد، وهو ما أكدته لاحقا مصادر إسرائيلية تحدثت عن تعليق الضربات التي بدأت إسرائيل أو التي بدأتها إسرائيل فعلا. في بروكسل فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شخصين ووحدة بحرية في الحرس الثوري بسبب تهديد الملاحة في مضيق هرمز. من جهتها دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى معاودة الاتصال معها لاستئناف التفتيش في مواقع قد قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل قبل عام. إقليميا دعا رئيس الوزراء الباكستاني إلى ضبط النفس، معتبرا أن الهدف النهائي للمفاوضات على وشك التحقق.
8: تجري في القاهرة محادثات بين وسطاء وممثلين عن فصائل فلسطينية، بينها حركة حماس بهدف محاولة إعطاء دفع لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بحسب ما أفاد به مصدر فلسطيني مطلع لوكالة الصحافة الفرنسية، وذلك في وقت يشهد القطاع قصفا إسرائيليا متواصلا على رغم هدنة معلنة منذ 10 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الحرس الثوري الإيراني على خلفية إغلاق مضيق هرمز منذ بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في شباط فبراير الماضي. حذر باحثون من أن البلدان المسلحة نوويا تخرج أسلحتها من المخازن وتنشرها على أنظمة الإطلاق في وقت بات لأسلحة الدمار الشامل دور متزايد في السياسات العالمية بحسب هذا البحث. تستمعون دائما إلى النشرة المسائية من إذاعة مونتي كارلو الدولية. يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة نادرة إلى كوريا الشمالية. تفاصيل معك هدى العناز.
14: نعم، قال الرئيس الصيني خلال الزيارة التي يقوم بها إلى كوريا الشمالية إنه مستعد للعمل مع الزعيم الكوري الشمالي من أجل الحفاظ على تواصل استراتيجي وثيق ومواصلة توجيه العلاقات بين البلدين نحو أفق جديدة. كما أضاف أنه ينبغي للجانبين تعزيز التبادلات والتعاون في مجالات الدبلوماسية والشؤون العسكرية وإنفاذ القانون. وتأتي هذه الزيارة ميساء التي تستمر يومين بعد قمتين عقدهما الرئيس الصيني مع نظيريه الأمريكي والروسي، وفي ظل تعثر المفاوضات مع واشنطن بشأن البرنامج النووي الكوري الشمالي، حيث تصر كوريا الشمالية على أن برنامجها النووي لا رجعة فيه، وهو ما أكدته شقيقة الزعيم الكوري الشمالي عشية زيارة الرئيس الصيني لبلادها. كما تأتي أيضا في وقت توطدت فيه العلاقات بين كيم جونغ أون بشكل كبير مع موسكو وإرسال له آلاف الجنود لدعم القوات الروسية في حربها ضد أوكرانيا، إذ يعتقد بعض المحللين أن الرئيس الصيني يسعى من خلال هذه الزيارة لمواجهة النفوذ الروسي المتزايد على كوريا الشمالية.
8: وفي الخبر الأخير، ضرب الساحل الجنوبي للفلبين زلزال بقوة 7.8 درجات، ما أدى إلى مقتل 31 شخصا على الأقل وسط تحذيرات من موجات مد بحري تسونامي في أنحاء المنطقة. شكرا للمتابعة، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. القوات المسلحة الإيرانية تعلن عن وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل، ونقلا عن مسؤول إسرائيلي، إسرائيل توقف هجماتها على إيران وليس لبنان. اتصال هاتفي بين نتنياهو وترامب. السفير الأمريكي في لبنان بعد لقائه بر يعلن عن تسلمه رد حزب الله على وقف إطلاق النار، ويقول إن المنطقة التجريبية لن تتعرض للقصف الإسرائيلي. الحوثيون يعلنون عن حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر. الرئيس الصيني في زيارة نادرة إلى كوريا الشمالية. شكرا للمتابعة.
15: من جديد بنرجع نتابع نحن وياكم سوا لقائنا الصباحي مع البريكفاست شو. نهار أكيد رائع، بتمنى لكل اللي انضموا لنا بخلال هالوقت على 16:38 AM، ودايما بندعيكم لتكونوا معنا بمشوارنا الصباحي في كتار يلي أول ما يوعوا أول شغل بيعملوها بدوروا الراديو لحتى يتعرفوا على جديد الأخبار، شو عم بيصير حوالينا بأستراليا من أخبار من مواقف سياسية. أنا بدي أدعيكم لدلكم معنا على السمع، لأنه أكيد رح ننقل لكم آخر وأهم المستجدات بجولة إخبارية عم ترافقنا على مدار كل ساعة، وأكيد الأخبار المثيرة اللي بتستحق أن نضوي عليها وبتستحق أنه كمان نناقشها مباشرة على الهواء من خلال فقرة التوك باك يلي أكيد كتار بينطروها وكتار بيحبوا يعبروا عن أراءهم من خلال راديو تؤمي. خليكم معنا، اتصلوا فينا على 02-96-530 ضمن برنامجنا الصباحي مع البريكفاست شو. صباح الخير ودايما من تؤمي.

تحياتي للجميع لكل اللي صاروا معنا بخلال هالوقت على السماع على 16:38 AM. برحب بكل اللي انضموا لنا بخلال هالوقت ضمن مشوانا مع البريكفاست شو. دقايق قليلة بتنقل لحتى نكون احنا وياكم مع جولة ومحطة إخبارية من البي بي سي من لندن لمتابعة كل جديد من الأخبار المحلية العربية والدولية. خليكم معنا على 16:38 AM لمتابعة أخبار البي بي سي، موجز إخباري محلي أيضا منتابعه سوا.

الثامنة مساء بتوقيت لندن، الأخبار من بي بي سي. نتنياهو يتعهد بضرب إيران إذا هاجمت إسرائيل مجددا ويعلن وقف الهجمات مؤقتا. الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران لا تزال منخرطة في المفاوضات، ورئيس وزراء الباكستاني يدعو إلى منح السلام فرصة أكبر. العراق يعلن إعادة فتح الأجواء العراقية أمام الرحلات الجوية من وإلى جميع المطارات العراقية واستئناف الحركة الجوية فيها. 7 قتلى بينهم طفلة في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، ووزير الدفاع الإسرائيلي يتعهد بمواصلة الحملة العسكرية في لبنان.

0: أهلا بكم. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران توقف في المرحلة الراهنة، متوعدا طهران بضربات وصفها بالقوية في حال كررت مهاجمة بلاده. وأكد نتنياهو في كلمة متلفزة في بأنه تم احتواء النيران على جبهة إيران بعدما ضرب الجيش الإسرائيلي ما وصفه بالإرهاب في طهران، وأضاف أنه في حال ارتكبت إيران خطأ استئناف الهجمات علينا فإن إسرائيل سترد بقوة.
1: خلال الساعات 24 الماضية حاولت إيران وحزب الله
2: Good times and the greatest hits on 2ME.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
5: New music that makes you feel good and without interruption.
6: That's good. Good.
5: كل الموسيقى الجديدة يلي بتخليكم مبسوطين من دون ما نسوقها، وهيدا هو 2ME أستراليا.
7: من أي مكان من أستراليا أو من أي مكان حول العالم عم تسمعوا برنامجنا الصباحي من راديو 2ME أستراليا، بدي أتمنى لكم أوقات حلوة وسعيدة برفقتنا. أكيد رح نكون نحن وياكم بكتير من الفقرات المتنوعة اللي بترافقكم على مدار كل النهار، ولكن أكيد ضمن برنامجنا الصباحي اللي مركز فيه على الأخبار السياسية، على الأحداث اللي عم بتصير، لأنه ضروري قبل ما نستلم أشغالنا وأعمالنا نعرف شو عم بيصير حوالينا. فما قلكن إلا ضلكم معنا ببرنامجنا الصباحي من 2ME أستراليا لتتعرفوا على أخبار أستراليا، على أخبار الشرق الأوسط، وجوليت بتكون حول أخبار العالم على 16:38 AM. البريكفاست شو اللي معكن دايما بيتجدد بكل يوم لنبلش نحن وياكن صبحيتنا سوا. نهار موفق للجميع، خليكم معنا.

0: العناوين. عيسى يجول على عون وبر وسلام ويقول
1: إذا حزب الله بيترك إسرائيل لح تترك.
0: نتنياهو مهمتنا لم تنتهي بعد ما حزب الله وكاتس، أي محاولة للربط بين لبنان وإيران ستواجه بقوة. إسرائيل وإيران تعلنان انتهاء جولة التصعيد. باكستان نقترب من تحقيق هدف الوساطة. وفي لبنان ورما أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
2: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
3: Follow us on X.
2: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: الرئيس الأمريكي طلب فوافقت إسرائيل على وقف هجماتها على إيران، معلنة أن جولة التصعيد انتهت، إلا أنها ستستمر بكل قوة في جنوب لبنان. إيران بدورها التزمت وأعلنت وقف هجماتها على إسرائيل. في الداخل اللبناني، الغارات الإسرائيلية تواصلت والتقدم البري مستمر. في الموازاة، كانت للسفير الأمريكي ميشيل عيسى جولة على الرؤساء الثلاثة في ضوء سعي طهران لدفش حزب الله إلى الأمام بعد تقدم إسرائيل برا متجاوزا لطاني ومهددة مدينة النبطية التي تشكل تاريخيا عاصمة جبل عامل ومعقلا رئيسيا ومركز ثقل سياسي وشعبي لحزب الله. إذن السفير الأمريكي ميشيل عيسى جال على الرؤساء الثلاثة، والتفاصيل مع مجدولين عيد.
1: مسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما تضمنته على صعيد إنهاء الوضع القائم في لبنان محور لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال استقباله السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، الذي عبر لرئيس الجمهورية عن تقدير بلاده للمواقف التي أعلنها في مقابلته الأخيرة، وأضاف من المهم جدا أن يختار المسؤول ما يريده ونسير به، لا سيما إذا كان خيارا وحيدا لإنهاء وضع مؤلم وقاس كالذي يعيشه لبنان. السفير الأمريكي نوه بالفريق اللبناني المفاوض، وقال خلال لقائه رئيس الجمهورية أن الولايات المتحدة الأمريكية تولي الملف اللبناني أهمية كبرى، وأضاف أن المفاوضات قد تأخذ وقتا، إذ ليس من المنتظر أن تحل كل المسائل في اجتماع واحد، واستمرار هذه المفاوضات يؤثر إيجابا على المسار العام في لبنان والمنطقة، ولقد وصلنا إلى مرحلة لا رجوع فيها، انكسر الجليد ونحن مستمرون في مساعدة لبنان على الخروج من أزمته. ولفت عيسى إلى أن ما حصل بالأمس هو رسالة سياسية، ونحن في الولايات المتحدة الأمريكية قررنا ألا تتوسع المواجهة أكثر. السفير الأمريكي ميشيل عيسى وبعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني كشف أنه تم توضيح بعض الأمور بشأن وقف إطلاق النار.
2: أول شيء ضحي امبارح لأنه كان الحزب عم يدو بإسرائيل. إسرائيل قالت إنه إذا تندرق بدها تدرق، كان كتير واضح من أول ما طلعنا نحن استيكر إذا حزب الله بيدروب إسرائيل لح تدروب، وأنتوا قلوا لحزب الله إنه ما يدروب إسرائيل بتوقفته. كل اللي بدنا إياه نحن إنه كل شيء وقف، وقلنا نجيب سيس فاير، وقلنا إنه إذا الحزب ما بيدروب لح تصير سيس فاير. هلا نحن قد ما فينا إنه نجرب وقف إطلاق النار. ورئيس ترامب أنتوا بتسمعوا كل يوم عم يحكي على لبنان، معناتها شو؟ معناتها إنه نحن بهمنا أمر لبنان وبهمنا إنه لبنان يرجع مستقل وكل شيء، بس أنتوا بتعرفوا حزب الله مين عم يعطي الأوامر؟ البايلوت زون هي منطقة لح تكون مفتوحة لكل اللي من قلبها، يعني من أهل الضيعة، لح يرجعوا لهونيك، لح الجيش ياخد يعني المنطقة، لح تكون تحت حماية الجيش الإسرائيلي، مش لح يضربها الإسرائيلي، ما بيكون له خص فيها. بهمنا إنه العالم ترجع لهونيك وتقعد ببيتها.
1: خطورة التصعيد في المنطقة وانعكاساته على لبنان، بالإضافة إلى التحضيرات لجولة المفاوضات المقبلة في 22 من حزيران الحالي في واشنطن، بحثها رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقائه السفير الأمريكي في السرايا الحكومي. وكرر الرئيس سلام أمام السفير عيسى التأكيد أن لا يفاوض أحد عن لبنان غير الدولة اللبنانية. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن الجيش الإسرائيلي يحطم حزب الله ويوجه له ضربات قاسية، ولفت إلى إحباط تهديد عمليات التسلل والهجوم من لبنان، وقال سنرد بقوة على أي هجوم إيراني جديد. وأضاف نتنياهو أن المعادلة الجديدة التي حاولت إيران مع حزب الله أن تفرضها علينا لن تتحقق ولن تحظى بأي قبول في عهدي. وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عدم القبول بمعادلة استهداف إيران لإسرائيل كلما ضربنا الضاحية الجنوبية، وقال سنواصل العمل في مختلف أنحاء لبنان كلما اقتضت الحاجة. إيران أعلنت من جهتها انتهاء هجماتها ضد إسرائيل، وقالت إنها تواصل تبادل الرسائل والمباحثات مع الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني. والرئيس الإيراني أكد أن بلاده دافعت عن حقوقها ولم تغادر طاولة المفاوضات. النيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن تعليمات صدرت من نتنياهو للجيش بوقف الاستعدادات لتنفيذ هجوم آخر على إيران اليوم. وسط هذه التطورات أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن على إسرائيل وإيران التوقف فورا عن إطلاق النار، وشدد ترامب على أن مفاوضات السلام جارية مع احتمال عرقلتها بسبب الجهل أو الحماقة، وقال إن الحصار على إيران قائم حتى التوصل إلى اتفاق نهائي. باكستان وعلى لسان رئيس وزرائها أعلنت الاقتراب من تحقيق هدف الوساطة بين أمريكا وإيران، وقالت نحن نعمل لإيجاد حل سلمي. واليوم فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران بسبب تهديدها للملاحة في مضيق هرمز، والتفاصيل مع باسمة بوسرحال شاهين.
3: تحولت الحرب في إيران إلى قضية رأي عام دولي بعدما كانت تشكل مجرد مواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة مقابلة، وبدأ مضيق هرمز يخرج من موقعه الجغرافي ومن محاولة وضع اليد من قبل إيران عليه إلى مضيق بحري له الصفة الدولية، وبالتالي نزعه من سعي طهران لممارسة الأحادية والحصرية عليه وفرض رسم عبور للسفن لصالح الخزينة الإيرانية. وفي هذا الإطار وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية بسبب تهديد الملاحة البحرية، كما أعلنت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس.
4: حرية الملاحة غير قابلة للتفاوض، وعبور مضيق هرمز يجب أن يبقى محررا من أي رسم عبور.
3: وحذرت كالاس من أن عودة الحرب بين إسرائيل وإيران ستكون مكلفة للمنطقة.
0: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية جاك دو لاجوجي الذي زار بعبدة برفقة وفد اقتصادي أن الحرب
5: Hello, David Rollins. We'll look at the early morning news on this Tuesday, the 9th of June. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says while he's agreed to a pause in fighting with Iran, he's ready to order retaliation in the event of further attacks. Despite US President Donald Trump calling for Israel to hold fire, it struck targets in Iran for the first time since a ceasefire in April after Iran fired missiles at Israel in what it says was said was retaliation for Israeli strikes on Beirut. Both countries have called halted exchanges shortly after Trump's call. Netanyahu says Israel is ready to exercise self-defense to the full extent necessary. Vote counting to determine Peru's next president remains too close to call, with left-wing candidate Roberto Sanchez gaining ground on conservative Keiko Fujimori. With more than 90% of the vote counted, Ms. Fujimori's lead has shrunk to 50.07% to Mr. Sanchez's 49.93% share. Mr. Sanchez has promised reforms to Peru's constitution, as well as its mining sector and broader economy. Ms. Fujimori is the daughter of former President Alberto Fujimori, who was convicted of corruption and human rights abuses. And Somali soccer referee Omar Artin, who was set to be the first from his country to officiate at the World Cup finals, has been denied entry to the United States. The 2025 African Men's Referee of the Year was barred from entering the country at Miami International Airport and is currently in Turkey. No reason for Artin's repatriation has been issued by US immigration authorities, but Somalia is one of several countries on a travel ban list introduced by President Donald Trump's administration. Artin is among the 52 referees announced by the governing body FIFA to officiate at the tournament in Canada, Mexico and the United States, which begins on Thursday. ABC News.

0: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
1: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 9 2 9 1 7 1 0 0. This is 2ME Australia.

0: 2ME, where you'll hear it first, right here. First. This is 2ME.
1: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عنده المميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
1: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط.
5: TME Australia News.
6: ABC News.
7: Hello, David Rollins with a look at the early morning news on this Tuesday, the 9th of June. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says while he's agreed to a pause in fighting with Iran, he's ready to order retaliation in the event of further attacks. Despite US President Donald Trump calling for Israel to hold fire, it struck targets in Iran for the first time since a ceasefire in April, after Iran fired missiles at Israel in what it says was said was retaliation for Israeli strikes on Beirut. Both countries have called halted exchanges shortly after Trump's call. Netanyahu says Israel is ready to exercise self-defense to the full extent necessary. Vote counting to determine Peru's next president remains too close to call, with left-wing candidate Roberto Sanchez gaining ground on conservative Keiko Fujimori. With more than 90% of the vote counted, Ms. Fujimori's lead has shrunk to 50.07% to Mr. Sanchez's 49.93% share. Mr. Sanchez has promised reforms to Peru's constitution, as well as its mining sector and broader economy. Ms. Fujimori is the daughter of former President Alberto Fujimori, who was convicted of corruption and human rights abuses. And Somali soccer referee Omar Artin, who was set to be the first from his country to officiate at the World Cup finals, has been denied entry to the United States. The 2025 African Men's Referee of the Year was barred from entering the country at Miami International Airport and is currently in Turkey. No reason for Artin's repatriation has been issued by US immigration authorities, but Somalia is one of several countries on a travel ban list introduced by President Donald Trump's administration. Artin is among the 52 referees announced by the governing body FIFA to officiate at the tournament in Canada, Mexico and the United States, which begins on Thursday. ABC News.

0: في عناوين نشرة الأخبار: ترامب يفرض هدنة على إسرائيل وإيران، هل تنسحب الهدنة على جنوب لبنان، هل دخل الحوثيون على خط المواجهة؟
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع رنين بوخزان وبسام أبو زين.
2: القرار في يد ترامب. تتبادل إسرائيل وإيران الضربات، فيطلب منهما الأمريكي وقف النار، وقد يصل إلى وقت يقول فيه تحت طائلة المسؤولية. قد يكون الرئيس الأمريكي يريد تهدئة الميدان، على هذه التهدئة تفسح في المجال أمام التقدم على طاولة إسلام أباد. وربما هذا ما حدا بالرئيس ترامب، أن يرفع اللهجة والسقف لئلا يخرج الميدان عن ضوابطه. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان تواصل هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحسب ما أكد مسؤول في البيت الأبيض، وأتى ذلك في يوم حث الرئيس الأمريكي عبر منصات التواصل الاجتماعي البلدين على وقف إطلاق النار فورا. ماذا عن لبنان؟ يبدو أن الجبهة اللبنانية منفصلة إلى حد ما. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تعهد مواصلة الحملة العسكرية ضد حزب الله، متجاهلا تحذير إيران من استئناف ضرباتها على الدولة العبرية في حال هاجمت لبنان. وقال كاتس في بيان: سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل في لبنان ضد حزب الله، مضيفا أنه سيضرب ضاحية بيروت الجنوبية ردا على كل هجوم على شمال إسرائيل. ميدانيا قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في منطقة زرعيت شمال إسرائيل بعد رصد سقوط مقذوف في منطقة توجد فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية. وما هو لافت جدا اليوم جولة السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، الذي يفهم من مجمل تصريحاته الإصرار على فصل مسار لبنان عن مسار إيران، وموقفه مستوحى من البيان الاتفاق الذي أعلن عقب الجولة الرابعة في واشنطن الأربعاء الفائت. المعلومات أشارت إلى أن السفير الأمريكي ميشيل عيسى أبلغ المسؤولين اللبنانيين أن وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في واشنطن يوم الأربعاء الماضي هو وقف شامل وكامل للنار، شرط أن يلتزم حزب الله بسحب مسلحيه من منطقة جنوب الليطاني. وقالت مصادر في واشنطن أن آلية المنطقة التجريبية مصممة لتسهيل الانسحاب التدريجي وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة المخلات. وبحسب المعلومات المتوفرة، فأن جولة عيسى على المسؤولين اللبنانيين كانت مقررة قبل تطورات قصف الضاحية وتبادل الهجمات بين طهران وتل أبيب، وهدفها إطلاع المسؤولين على نتائج مفاوضات واشنطن، والتأكيد أن المفاوضات هي المسار الوحيد لتحقيق ما يرغب به لبنان.
3: وكل اللي بدنا اياه نحن انه كل هالشيء يوقف، وقدرنا نجيب سيس فاير، وقلنا انه اذا الحزب ما بيضرب رح يصير في سيس فاير هلا. طيب معناتها شو؟ معناتها انه لازم كل واحد يعرف شو لازم يعمل.
4: هل اخذتوا تعهد من رئيس مجلس النواب انه حزب الله رح يقبل بوقف اطلاق النار؟
3: انتوا سألوا ساعتها رئيس مجلس النواب، وضحنا له هي ساعتها نحن شي منوضحها زيادة، وشي بتصير مثل ما بقولوا بابليك ساعتها منشوف شو وضع
4: رئيس. يعني ناطرين رد من الرئيس
3: بري؟ عطاني الرد هو، منشوف بعد. نحن عم نجرب بقد ما فينا انه نجرب وقف اطلاق النار، ورئيس ترامب انتوا بتسمعوا كل يوم عم يحكي عن لبنان، اكثر عم يحكي كل يوم عم يحكي عن لبنان. معناتها شو؟ معناتها انه نحن بهمنا امر لبنان، وبهمنا انه لبنان يرجع مستقل وكل شيء. بس انتوا بتعرفوا حزب الله مين عم يعطيه الاوامر، وانتوا بخليكم تحذروا مين عم يعطي الاوامر. البايلوت زون هي منطقه رح تكون مفتوحه لكل اللي من قلبها، يعني من اهل الضيعه، رح يرجعوا لهوني، رح الجيش يعني المنطقة رح تكون تحت حماية الجيش. نعم. الإسرائيلي مش لا يضربها، الإسرائيلي ما بيكون له خص فيها.
4: نعم.
3: يعني هيدي هيئتها مش كانت واضحة، يعني مش انه رح تكون منطقة عازلة يعني ما فيها حدا. نعم. شو معناتها انه يروح الجيش وما في ناس؟ بالعكس، نحن بهمنا انه العالم ترجع لهونيكي وتقعد ببيتها ويبلش العمار ويشق الطرقات ويجيبوا كهرباء ويجيبوا مي.
4: نعم.
3: حتى نعمل انه مثل انه اذا صار ما صار
5: كل الجنوب بتصير مثل هالمنطقة هذه. نعم. يعني تمبلت بسموها.
4: بس تعادل السفير اليوم ماذا عن موضوع التواصل بين حزب الله والجانب الأمريكي وحتى يعني
3: ما بعرف هذه غلط ما بعرف وين جبتينا أنت هذه.
4: رئيس يعني. ترامب هو اللي
3: إيه لا بس إنه يمكن غلط ما بعرف مفهوم غلط. طيب.
0: هل يعني كلام السفير عيسى أننا أمام احتمالات جدية لوقف شامل للنار؟ هذا سؤال نوجهه إلى مديرة مكتب قناة الشرق في واشنطن هبة نصر. يعني هبة هل يمكن الحديث عن انعطافة جديدة نحو وقف حقيقي للنار خصوصا بضوء الضغط الذي مارسه الرئيس ترامب من أجل لجم التصعيد بين إسرائيل وإيران؟
6: يعني بسام غطينا المفاوضات الأخيرة سوا. كل ما قام به اليوم السفير الأمريكي في بيروت هو ترجمة ما تم الاتفاق عليه في البيان حرفيا. يعني هناك جزئية تقول كما اتفق الجانبان بتوجيه من الولايات المتحدة على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأراضي مع استبعاد جميع الجهات المسلحة غير التابعة للدولة. وقبل منها كان في نتيجة للمفاوضات التي قادتها الولايات المتحدة اتفقت إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار يعتمد على إخلاء جميع عناصر حزب الله من منطقة جنوب الليطاني اللي هي كان متفق عليها باتفاق العام 2024. وبالتالي هو فقط فسر الاتفاق الذي تم التوصل عليه نتيجة المفاوضات بعد رسالة الرئيس بري وكلامه مع نيويورك تايمز وأكسيوس اللي دعا فيه لوقف شامل لإطلاق النار من دون جزئية الانسحاب. هو تم ترجمته في هذا البيان. المناطق التجريبية ما الذي تعني؟ مثل ما قال السفير الأمريكي لدى بيروت هو أنه مناطق تسلمها إسرائيل للجيش اللبناني على أن يتم تدمير البنية التحتية العسكرية لحزب الله. يعني هون السؤال بعدين شو هي الميكانيزم اللي بتأكد أنه هالمرة نحن نتجه لإخلاء هذه المنطقة تماما من بنية تحتية عسكرية لحزب الله وتنظيف هذه المناطق وتسليمها للأهالي. يعني هو انسحاب تدريجي عملي. بس أول جزئية كانت متفق عليها أنه وقف شامل بكل لبنان. هلأ الموضوع السيرجيكال اتاكس والضاحيه مقابل شمال اسرائيل هما معادلات اوريدي ارسيت. خلينا نكون واقعيين. النقطه الاهم انه هيدا الوقف الشامل كان بيشمل كل هي المواضيع على ان يكون هناك جديه من الجانب اللبناني. بتسالني عن اتصال ترامب بنتنياهو؟ نعم بالتاكيد. يمكن لو ترك الامر لاسرائيل كانت ستكون الضربات اقوى، لكنه يعني اقدموا على هذه الضربه كرد. كنا نعلم انه بديهي انه اسرائيل رح ترد حتى لو كان ترامب صرح قبل لبعض الصحفيين قبل أن يجري اتصاله مع نتنياهو قبل أن يجري الاتصال. بعد أن أجرى الاتصال لم يتحدث ترامب، وبالتالي لا أتوقع أن لا يكون إنه أن تكون إسرائيل قد قامت بأول ضربة بدون أن يعلم ترامب، لكنه أكيد قيد لاحقا حجم الضربات ومنع التأثير على مسار المفاوضات.
0: نعم.
6: لكن بالنسبة للبنان هناك وضوح تام، هذا هو الاتفاق وحتى مش أكثر من هيك وأكثر من هيك. بسام ما تم الاتفاق يعني الخطط. نعم. المفروض مقبل يعني متفق على المناطق التجريبية في المناطق اللي راح يرفع عليها علم لبنان، متفق على خطط اقتصادية، متفق على موضوع أعمار، لكن هذا لا يمكن إنه إلا أن يبدأ أول شيء بوقف شامل لإطلاق النار.
0: صحيح. شكرا للزميلة هبة نصر كانت معنا مباشرة من واشنطن.
2: إيران في المقابل حددت سقفا لوقف النار هو عدم استهداف بيروت وضحيتها الجنوبية والجنوب ومدينتي سور والنبطية. فما هو ردها المتوقع على تمسك إسرائيل بمواصلة حملتها العسكرية في لبنان على الرغم من تحذيراتها؟ أسئلة وجهناها إلى مدير مكتب التلفزيون العربي في طهران حازم كلاس.
7: ما تسعى إلى فرضه إيران يتجاوز حتى الجغرافيا اللبنانية ويتجاوز حتى العلاقة مع الحليف حزب الله في لبنان إلى فرض معادلة إقليمية كاملة تمتد من مضيق هرمز إلى باب المندب من خلال أنصار الله الحوثيين إلى لبنان. البيان الذي صدر عن مقر خاتم الأنبياء في القوات المسلحة الإيرانية اليوم أشار إلى ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وأشار بشكل واضح إلى مناطق جنوب لبنان بالكامل. ربما علينا أن ننتظر الأيام المقبلة لنعرف بالضبط كيف ستتصرف إيران، لأن ما سمع من تصريحات على لسان المسؤولين الإيرانيين هو تحت معادلة إن عدتم عدنا، إذا هاجمت إسرائيل لبنان مرة أخرى، هاجمت الضاحية، هاجمت جنوب لبنان، هاجمت لبنان عموما، فإيران لن تتخلى عن هذه المعادلة بأي شكل من الأشكال، وستسمح لصواريخها مجددا باستهداف الأراضي المحتلة واستهداف القواعد الإسرائيلية. إيران بالنسبة لها تثبيت هذه المعادلة في هذه المرحلة أمر لا رجعة عنه. إيران بطبيعة الحال لا يمكن القول بأنها ستتخلى أو تغض الطرف عن حالة معينة ميدانية مقابل مصالح ضيقة. إيران تريد تثبيت هذه المعادلة لأنها معنية بها، ليس فقط لأن حزب الله حليف وليس لأن الحوثي حليف، ولكن لأن هذه المعادلة وفق وحدة الساحات معنية بها بشكل أساسي. ولكن ميدانيا هناك يعني فوارق بين الأحداث التي تقع، بين استهدافات خفيفة، استهدافات كبيرة، اغتيالات، الأماكن التي تستهدف، المناطق. حزب الله يتعامل مع هذه الخروقات، ولكن إذا تجاوزت مرحلة معينة فربما نشهد تدخلا إيرانيا مرة أخرى، وهذا ما سمع على لسان المسؤولين الإيرانيين بشكل واضح.
0: تجدد القتال بين إسرائيل وإيران، وقبل توقفه بضغط من الرئيس الأمريكي كان بسبب لبنان الذي تحول إلى ورقة يتنازعها الجميع في محاولة لفرض معادلات جديدة يدفع ثمنها اللبنانيون. وفي السياق قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر القليباف: لقد حطمنا معادلة وقف النار على الورق وانتهاكاته المتكررة على أرض الواقع، علما بأن الاستهداف الإيراني لإسرائيل أمس جاء تحت عنوان الرد على استهداف الضاحية والجنوب ولا سيما الصور والنبطية، قبل أن يتحدث مقر خاتم الأنبياء اليوم عن معادلة الضاحية والجنوب كله. على مسرح الحرب الأمريكية الإيرانية فصل من فصول محاولات فرض معادلات جديدة، موقعها المرة لبنان. الفصل من المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل استمر 12 ساعة تقريبا، وانتهى بإعلان إيران باسم مقر خاتم الأنبياء وقف العمليات، وكذلك فعلت إسرائيل. هالموقفين أعلنوا بوقت كشف عن اتصال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وبالوقت يلي ترامب قال الطرفين يسعيان لوقف النار ومفاوضات السلام عم تتقدم ما لم تعطر الطريقة الجهالة أو الحماقة. ولكن قبل انتهاء هالفصل شو كان صار؟ الأحد ومن دون أي إنذار أغارت إسرائيل على الضاحية، والحجة استمرار حزب الله بقصف.
8: صباح الخير لكم مستمعي راديو تؤمني من أي مكان عم بتابعونا وترافقوا برامجنا على 6:38 AM. ذكركم بحالة الطقس اليوم بسدي رح يكون ممطر صباحا، إنما بيتحول لطقس مشمس خلال فترة النهار، درجة الحرارة 21 على صعيد ملبن مشمس اليوم، ولكن بارد نوعا ما، درجة الحرارة 12 درجة. نتابع نحن وياكم برنامجنا الصباحي لليوم 9 من شهر جون، الساعة 6:14 داخل استديوهات

صباح الخير لكم مستمعي راديو توأمية أستراليا، منحييكم ومنتمنى لجميع بداية نهار حلو وموفق. اليوم 3/9 من شهر جون، إن شاء الله تكون قضيتوا ويك أند مريحة، ولكن كانت الأخبار والتطورات اللي شدناها مع بداية هالأسبوع، ويعني اللي أكيد التطورات الأوضاع بمنطقة شارع العوصة من بعد ما شفنا إسرائيل اللي كانت أصفت الداحية وردت عليها إيران، ورجعت إسرائيل اللي كمان استهدفت بعض المواقع البتروكيميائية في إيران والمطارات، اللي كانت حالة من التوتر شهدها العالم امبارح، والهبوط الأسواق بشكل كتير كبير، خاصة يعني نحن هون عم بيقولوا أنه منيح اللي أستراليا كانت ببابليك هوليداي، كانت عنا بابليك هوليداي، لأنه اليوم رح نشوف افتتاح الأسواق كيف رح تكون من بعد هذه التطورات اللي شدناها امبارح، اللي كانت أطلقت إيران موجة من الصواريخ باتجاه إسرائيل بأحدث تصعيد بعد المواجهة الأولى اللي وقعت قبل تقريبا شهرين. كمان إسرائيل اللي وجهت ضربات استهدفت مواقع عسكرية داخل إيران، وبيجي هذا التصعيد رغم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطرفين للتهدئة، واللي أكد أنه توصل لحل دبلوماسي بعده قائم. بيقول ترامب أنه بده إسرائيل وإيران توقف فورا عن تبادل إطلاق النار، لكن إيران حذرت من أنه أي رد إضافي سيقابل برد أقوى وأكثر شدة. لكن كانت في هونيكي لسفرات الإنذار بأنحاء إسرائيل بعد اعتراض صاروخ أطلق كان من اليمن، لأنه كانوا عم بيوصلوا رسالة من اليمن أنه كمان جبهة لبنان وجبهة اليمن يلي هني أكيد من الحوثيين ومن حزب الله ممكن يتحركوا باتجاه إسرائيل، واللي هني مدعومين من إيران. لهلأ ما وردت أي تقارير عن وقوع أي إصابات، لكن شرارة التصعيد يلي بلشت من بعد ضربة إسرائيلية على ضاحية، وكمان كان في كثير من المخاوف من اتساع رقعة النزاع بالمنطقة. هيدي الحالة اللي عشناها بعد يعني بعد الويك اند مع بداية الأسبوع، وشفنا كيف تأثرت أسعار النفط والأسواق المالية والأسهم يلي هبطت بشكل كتير كبير. أما بالنسبة لليوم يعني كمان موضوع كتير مهم رح نتطرق لقلو بيسيق مشوارنا، وحابين ناخد أراءكم حوله. هون فيما بيتعلق بالنسبة للبيانات الجديدة اللي بتبين أنه النمو للهجرة ارتفع بعهد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، وبتبين أنه عدد سكان أستراليا ازداد بمعدل

0: بمقارنة المعدل اليومي بلغ حوالي 650 شخص بعهد جيلارد، حوالي 450 شخص بعهد توني أبت، و310 أشخاص يومياً خلال حقبة جون هاورد. بينت الدراسات أن زيادة طبيعية للسكان وصلت لأدنى مستوياتها خلال 40 سنة، بإشارة إلى تراجع معدلات المواليد. الأرقام إلى أن الهجرة ساهمت بحوالي 79% من إجمالي النمو السكاني، لوصل عدد سكان أستراليا ل 28 مليون. يعني في كتير من المنتقدون يعني لهذه السياسة الحكومة الحالية اللي أخفأت بإدارة ملف الهجرة، واللي حذروا من تراجع ثقة المواطنين بالأحزاب الكبرى بشأن القضية. طبعا رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية على 1638 AM مع مزيد من الأخبار اللي رح نتابعها بعد لحظات. وبحب أذكر بأبرز العناوين البارزه لليوم، خاصة بقضايا منطقة الشرق الأوسط. آخر المعلومات فيما بيتعلق بالنسبة لأهم وأبرز الأخبار، حديث عن مؤامرة سياسية، هل خاطر نتنياهو بعلاقته مع ترامب أم هي تمثيلية كانت؟ بارح شفنا أنه كان وكأنه نتنياهو عم بيتحدى ترامب امبارح، من بعد ما قال ترامب يعني بولي حذر نتنياهو، بيقول أنه القرار بيرجع لإلي ومش لنتنياهو. فالضربة اللي رجع وجهها نتنياهو بعد ساعات قليلة لإيران، مثل كأنه بيّنت للعالم أنه هيدا تحدي. البعض قراءة مختلفة، البعض قراءة أنه تمثيلية كانت وتبادل أدوار بين الطرفين لحتى إيران لحتى إسرائيل تبين من جهة أنه هي عم تصعد عسكريا، وواشنطن عم تسعى إلى الدبلوماسية، يعني بعد محافظة على التفاهم والمفاوضات والدبلوماسية مع إيران. عون يدعو إسرائيل إلى الحوار بدل من الحرب. إذن استجوابات وتفتيش، أمريكا تستقبل منتخبات المونديال خلال هالأسبوع، ب 11 من الشهر رح يبلش المونديال. وكان في كلام أنه الرئيس الأمريكي عم يجرب يهدي الأجواء ريثما يمر المونديال بخير وسلامة، وكانت البعض بيشوف أنه إيران كانت عم تستغل يعني هيدا الوقت لحتى تفرض شروطها وتساعد، يعني خاصة يعني ضربات اللي واجهتها لإسرائيل وقت اللي ضربت ضاحية. فمثل ما سبق وذكرنا يعني عم تستفيد من الوقت المونديال، ولكن لنشوف يعني إذا رح يمرق على خير وسليمة هالمونديال. محادثات أمريكا وإيران، باكستان تكشف تفاصيل جديدة، الإمارات ترحب ببيان أديس أبابا وتدعم المسار السلمي بالسودان، وتقارير العراق يعيد فتح مجاله جوي، وسوريا تمدد الأغلاق. رح نتابع مع بريك، من بعدها منكمل سوا مشوارنا الصباحي على 1638 AM.
1: روق أعصابك ما تعتلهم عجقة السير،
2: نحن هون معك. 2ME أستراليا.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح، 9 2 2-9-1-7-1-0-0.
6: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان

0: واحد. يمكنك توفير أكثر من 2000 دولار سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: سوى متابعة لقائنا الصباحي من راديو توأمية على 16:38 AM. بحب أرجع أذكر مستمعينا فيما بيتعلق بالنسبة لموقف الرئيس جوزيف عون الأخير، اللي كان في ردود غاضبة جدا من قبل حزب الله، والعون اللي كان وجه رسالة صارمة للأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم، بس قال له الشعب اللبناني منن شعبك، ويعني كمان كلمات كانت صارمة وقاسية وجهها الرئيس عون لشيخ نعيم قاسم. وأيضا يعني كمان من الإعلام الإيراني اللي شن حملة على الرئيس جوزيف عون بشكل فظيع، ورسوم الكاريكاتورية يلي اجتاحت السوشيال ميديا بعد تصريحات الرئيس عون إلى شبكة CNN من خلال المقابلة الأخيرة اللي كانت معه. أكد رئيس الجمهورية اللي كانت أجلته معه CNN بأصرب عبدة كان يوم الجمعة استعداده للاستمرار بالمفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية، لأنه ما بيملك خيار آخر. وبيقول بحاول الاستفادة من الرغبة الشخصية للرئيس ترامب لإنهاء هيدا الصراع، ونعول عليه وعلى فريقه لإحداث خرق، وفعلنا ذلك خلال اليومين الماضيين، وكانت مفاوضات كتير شيئة تمكننا من خلالها من تحقيق خرق كبير، وهو وقف إطلاق النار بمقابل انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني. ولكن بالعكس يعني اجت بعكس كل الكلام وكل المساعي، لأنه كنا عم نحكي عن عملية وقف إطلاق النار، ولكن شفنا كيف اشتعلت الجبهات بين حزب الله وإسرائيل من جهة وإسرائيل وإيران من جهة تانية. خلينا نتابع آخر أهم التطورات لصباح اليوم بجولة أخبار رح نتابعها من صوت لبنان الأساسية، تستمعوا لها على 16:38 AM.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: الرئيس الأمريكي طلب فوافقت إسرائيل على وقف هجماتها على إيران، معلنة أن جولة التصعيد انتهت، إلا أنها ستستمر بكل قوة في جنوب لبنان. إيران بدورها التزمت وأعلنت وقف هجماتها على إسرائيل. في الداخل اللبناني الغارات الإسرائيلية تواصلت والتقدم البري مستمر. في الموازاة كانت للسفير الأمريكي ميشيل عيسى جولة على الرؤساء الثلاثة في ضوء سعي طهران لدفش حزب الله إلى الأمام بعد تقدم إسرائيلي برا بعد تقدم إسرائيل برا متجاوز الليطاني ومهددة مدينة النبطية التي تشكل تاريخيا عاصمة جبل عامل ومعقلا رئيسيا ومركز ثقل سياسي وشعبي لحزب الله. إذن السفير الأمريكي ميشيل عيسى جال على الرؤساء الثلاثة والتفاصيل مع مجدولين عيد.
7: مسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما تضمنته على صعيد إنهاء الوضع القائم في لبنان محور لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال استقباله السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى الذي عبر لرئيس الجمهورية عن تقدير بلاده للمواقف التي أعلنها في مقابلته الأخيرة وأضاف من المهم جدا أن يختار المسؤول ما يريده ونسير به لا سيما إذا كان خيارا وحيدا لإنهاء وضع مؤلم وقاس كالذي يعيشه لبنان. السفير الأمريكي نوه بالفريق اللبناني المفاوض وقال خلال لقائه رئيس الجمهورية أن الولايات المتحدة الأمريكية تولي الملف اللبناني أهمية كبرى وأضاف أن المفاوضات قد تأخذ وقتا إذ ليس من المنتظر أن تحل كل المسائل في اجتماع واحد واستمرار هذه المفاوضات يؤثر إيجابا على المسار العام في لبنان والمنطقة ولقد وصلنا إلى مرحلة لا رجوع فيها انكسر الجليد ونحن مستمرون في مساعدة لبنان على الخروج من أزمته. ولفت عيسى إلى أن ما حصل بالأمس هو رسالة سياسية ونحن في الولايات المتحدة الأمريكية قررنا ألا تتوسع المواجهة أكثر. السفير الأمريكي ميشيل عيسى وبعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني كشف أنه تم توضيح بعض الأمور بشأن وقف إطلاق النار.
8: أول شيء ضحي مبارح لأنه كان الحزب عم يضرب إسرائيل. إسرائيل قالت إنه إذا تنضرب بدها تضرب. كان كتير واضح من أول ما طلعنا نحن استيكر. إذا حزب الله بيضرب إسرائيل لح تضرب. وأنتوا قلوا لحزب الله إنه ما يضرب إسرائيل بتوقف. وكل اللي بدنا إياه نحن إنه كل شيء يوقف. وقلنا نجيب سيس فاير. وقلنا إنه إذا الحزب ما بيضرب لح تصير سيس فاير هلا. نحن قد ما فينا إنه نجرب وقف إطلاق النار. ورئيس ترامب أنتوا بتسمعوا كل يوم عم يحكي عن لبنان. معناته شو؟ معناته إنه نحن بهمنا عمل لبنان وبهمنا إنه لبنان يرجع مستقل وكل شيء. بس أنتوا بتعرفوا حزب الله مين عم يعطي الأوامر؟ البايلوت زون هي منطقة لح تكون مفتوحة لكل اللي من قلبها يعني من أهل الضيعة لح يرجعوا لهوني لح الجيش ياخد يعني المنطقة لح تكون تحت حماية الجيش الإسرائيلي مش لح يضربها الإسرائيلي ما بيكون له خص فيها بهمنا إنه العالم ترجع لهونيكي وتقعد ببيتها.
7: خطورة التصعيد في المنطقة وانعكاساته على لبنان بالإضافة إلى التحضيرات لجولة المفاوضات المقبلة في 22 من حزيران الحالي في واشنطن بحثها رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقائه السفير الأمريكي في السرايا الحكومي. وكرر الرئيس سلام أمام السفير عيسى التأكيد أن لا يفاوض أحد عن لبنان غير الدولة اللبنانية. مجدولين عيد، صوت لبنان.
6: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن الجيش الإسرائيلي يحطم حزب الله ويوجه له ضربات قاسية ولفت إلى إحباط تهديد عمليات التسلل والهجوم من لبنان وقال سنرد بقوة على أي هجوم إيراني جديد. وأضاف نتنياهو أن المعادلة الجديدة التي حاولت إيران مع حزب الله أن تفرضها علينا لن تتحقق ولن تحظى بأي قبول في عهدي. وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عدم القبول بمعادلة استهداف إيران لإسرائيل كلما ضربنا الضاحية الجنوبية وقال سنواصل العمل في مختلف أنحاء لبنان كلما اقتضت الحاجة. إيران أعلنت من جهتها انتهاء هجماتها ضد إسرائيل وقالت إنها تواصل تبادل الرسائل والمباحثات مع الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني. والرئيس الإيراني أكد أن بلاده دافعت عن حقوقها ولم تغادر طاولة المفاوضات. النيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن تعليمات صدرت من نتنياهو للجيش بوقف الاستعدادات لتنفيذ هجوم آخر على إيران اليوم. وسط هذه التطورات أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن على إسرائيل وإيران التوقف فورا عن إطلاق النار، وشدد ترامب على أن مفاوضات السلام جارية مع احتمال عرقلتها بسبب الجهل أو الحماقة، وقال إن الحصار على إيران قائم حتى التوصل إلى اتفاق نهائي. باكستان على لسان رئيس وزرائها أعلنت الاقتراب من تحقيق هدف الوساطة بين أمريكا وإيران، وقالت نحن نعمل لإيجاد حل سلمي. واليوم فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران بسبب تهديدها للملاحة في مضيق هرمز، والتفاصيل مع باسمة بوسرحال شاهين.
9: تحولت الحرب في إيران إلى قضية رأي عام دولي بعدما كانت تشكل مجرد مواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة مقابلة، وبدأ مضيق هرمز يخرج من موقعه الجغرافي ومن محاولة وضع اليد من قبل إيران عليه إلى مضيق بحري له الصفة الدولية، وبالتالي نزعه من سعي طهران لممارسة الأحادية والحصرية عليه وفرض رسم عبور للسفن لصالح الخزينة الإيرانية. وفي هذا الإطار وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية بسبب تهديد الملاحة البحرية، كما أعلنت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كلاس.
10: حرية الملاحة غير قابلة للتفاوض، وعبور مضيق هرمز يجب أن يبقى محررا من أي رسم عبور.
9: وحذرت كلاس من أن عودة الحرب بين إسرائيل وإيران ستكون مكلفة للمنطقة.
6: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية جاك دو لاجوجي الذي زار بعبدة برفقة وفد اقتصادي أن الحرب أبطأ.
11: In Sydney at Sydenham, there's been a crash on the Prince's Highway at Citybound near Frederick Street, and major permanent southbound changes on the Warringah Freeway now in effect. Drivers using the Brook Street on-ramp can no longer access the Sydney Harbour Tunnel. In Melbourne, reports of a crash at Sunshine on Wright Street near Market Road, and barrier repairs on the Ring Road Altona bound on the Prince's Freeway ramp. Left-hand lane is closed. The King Living Mid-Year Sale ends Sunday. Save up to 50% on selected Australian-designed award winning furniture. Hurry end Sunday. Visit a King showroom today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
2: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون صباحا قليل الأمطار بيتحسن تدريجيا ليتحول لطقس مشمس، أما على صعيد ميلبن مشمس ودرجات الحرارة 18. نسمع الفنان ملحم زين لحلم الجريح، نسمع سوا.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعين راديو تويمي من أي مكان عم بتابعونا، من رحب برفقتكم لصباح اليوم الثلاثة تاريخ 9 من الشهر. فإذن رح نكون نحن وياكم مع الأخبار المتعلقة بالشأن الأسترالي مع زميلنا محسن بعد لحظات من الوقت لمتابعة اليوم الكلام عن موضوع ارتفاع نسبة عدد المهاجرين لأستراليا، واللي هيدا طبعا بيشكل مشكلة كتير كبيرة، خاصة أنه نحن سؤال نطرحه على حالنا، هل نحن مهيئين لهذا العدد الكبير من عدد المهاجرين من حيث البنية التحتية، من حيث المساكن؟ كل هذه اليوم في ملامة على حكومة البانيزي باتباع هذه السياسة اللي فشلت فشل كتير كبير، يعني خاصة بضبط الأعداد المهاجرين لأستراليا. مش بس هيك، يعني المشكلة عم بتكون أنه استقبال أعداد من المهاجرين يمكن ببعض الأوقات غير مستحقين، ما عم بيكون في هيك دراسة أو فينا نقول متابعة لهالأشخاص إذا فعلا هني بيستحقوا يكونوا بهيدا البلد، يكونوا مواطنين صالحين، لأنه في عدة حالات تبين أنه اللي انعطوا فيزا وسمح لهم بدخول أستراليا ارتكبوا جرائم. يمكن كمان هلأ بعض الحالات يعني يلي بنشوف كمان مش بس يمكن اعطاء فيزا او الملامه على الخارجيه الاستراليه، وزاره الخارجيه الاستراليه لاخر كلام بيحكي عن رفض الخارجيه الاستراليه اعطاء فيزا او السماح بدخول احد الاشخاص اللي ارتكب جريمه ومحاوله اعتداء على سيده او صبيه عمرها 17 سنه راجعه على بيتها من عملها. هيدا طبعا تم القاء القبض عليه الاسبوع الماضي. تبين انه هيدا الشخص اللي رفضته الوزاره، ولكن رجعت يعني المحكمة سمحت له بالبقاء. يعطيك العافية محسن، صباح الخير.
1: صباح النور كلود، ولحضرتك وللمستمعين.
0: شكرا محسن، رح نتابع معك أكيد هيدي القضية اليوم. هيدا الرجل يلي قام بالاعتداء على صبية عمره 17 سنة رجع من شغله وتم القبض عليه، ولكن تتبين حقائق اليوم حول هيدا الموضوع.
1: حقيقة
0: أنه
1: التحقيقات اللي
0: نعم
1: تفضل
0: هون الحقيقة اللي صارت هي فيما بتعلق بالنسبة للخارجية اللي رفضت يعني قبوله أو سمح له بدخول أستراليا، ولكن رجع استأنف ويعني كمان بالقضاء يعني سمح له ببقائه هون
1: البقاء. هذه حالة من الحالات الكثير اللي عم بتصير. احنا بنعرف انه هناك لجنة لحقوق الانسان تتعاطى مع امور المهاجرين اللي بيجوا لاستراليا، وبيطلع قرار بترحيلهم وتستأنف الجلسات والجلسات. بالنهاية في عنا اذا بدك مسايرة لهؤلاء من قبل المحامين ومن قبل القضاء الأسترالي، اللي بيعتبر أنه هيدا الشخص له الحق بالبقاء بأستراليا لأسباب سياسية أو اجتماعية أو معيشية. كل هالأمور هيدي اللي كانت تحصل بالسابق بس كان في نوع من التغطية عليها. اليوم في عنا كتير من التحركات السياسية لأحزاب عم تحط هذه المواضيع بالواجهة، وتأثيرها مش بس على الأمن، تأثيرها على الاقتصاد وعلى الأمن الغذائي للناس، الأمن الصحي للناس بأستراليا. وحكومة السيد أنتوني ألبانيزي ليست جازمة وصارمة باتخاذ قرارات ضد هؤلاء. من وقت اللي صارت الكوفيد لليوم دخل على أستراليا ربما 3 مليون مهاجر إلى أستراليا، يمكن نصهم غير قانوني ولكن بقيوا هون. وهودي اللي الحكومة بتقول إنه بهذه الفترة اللي كان فيها الكوفيد موجود ما كان في قدوم للمهاجرين، مشان هيك هذه الزيادة بالأعداد اليوم.
0: نعم.
1: هذا الموضوع الخطير وهذا الموضوع اللي عم يتقدم في حزب أمي واحدة بسبب هذا الموضوع, موضوع الهجرة بكل أشكالها إذا بدك.
0: صحيح صحيح, يلي اليوم تبين الأرقام وفير الأرقام اليوم بعهد رئيس الوزراء ألبانيزي يعني كمان رؤساء الوزراء السابقون, يعني كمان تبين أنه في فرق كتير كبير اليوم
1: بالأعداد. طبعا
0: صحيح صحيح.
1: طبعا, ولكن الملفت كلود انه كل هؤلاء المهاجرين اللي بيجوا على استراليا بيقعدوا بمناطق غرب سيدني, اذا عم نحكي على نيو ساوث ويلز, بملبن, بمناطق محدده بيجوا عليها, يعني الكثافه السكانيه اللي صارت موجوده بهذه المناطق بتبين انه الهدف ليس انساني ابدا, الهدف هو انتخابي للحصول على اصوات هؤلاء وعلى من يؤيدهم اذا بدك. وهذا الشيء الخطير اللي عم بيصير اليوم باستراليا.
0: صحيح, لكن كمان هون بنرجع لموضوع كتير مهم فيما بيتعلق بالنسبه ل يعني اولا موضوع الهجره والموضوع الاقتصاد, ولكن هون لفتني موقف كان لزعيم المعارضة اللي بيقول أنه الموازنة اللي طرحتها اليوم الحكومة هي أثرت بشكل كتير كبير على شعبية العمال وتراجع شعبية العمال وشعبيتنا. يعني شو دخل الموضوع, يعني كيف بتشوف يعني هذا الأمر؟
1: حزب الأحرار أنجستايلا يعني عم بيجرب يبين وكأنه المنقذ لهذا الحزب. الأسبوع الماضي تم تعيين السيد توني أبت رئيس لحزب الأحرار لمحاولة تعويم هذا الحزب. الردود الفعل بالاستطلاعات الرأي كلود مش عم تبين أبدا هذا الموضوع, عم تبين بولين هانسن هي المتقدم الأول. وإذا بتشوفي النفس عند المستمعين, حتى المستمعين العرب اللي موجودين هون, بلش يميل لصالح ون نيشن ويجاهروا بأنه سينتخبوا هذا الحزب بالانتخابات المقبلة. هيدا مش بس سببه الموازنة, هذا سببه عدم الانضباط عند الحزبين العمال والأحرار وعدم تقديم أي شيء للمواطن لسنوات وسنوات طويلة. بلشوا يطلعوا بحزب أمي واحدة على أنه المنقذ, يعني اليوم بس يكون واحد بمشكل بيتعلق بحبال الهوى بيقولوا هذه هي الحبال الهوى اللي موجودة. وأنجستايلا بده يلاقي سبب تي يخلص حاله من هذا إن هذه الورطة اللي وقع فيها حزب الأحرار والائتلاف. حط اللوم على الموازنة اللي لها علاقة طبعا بشكل أو بآخر, ولكن مش علينا, مش على حزب الأحرار.
0: لكن لاحظنا يعني بالفترة الأخيرة وخاصة مع نهاية الأسبوع الماضي كان في يعني حتى داخل حزب ونيش ما شفنا هيدا تنسيق يعني كمان بشكل أو بآخر حول موضوع الامتلاك الأجانب للعقارات, يعني عندهم سنتين لحتى يتخلوا عن البيوت أو يبيعوا بيوتهم اللي اشتروها.
1: صار في لغط بين
0: بولين هانسن
1: وبارنابي جويس حول التصريح اللي قاله طبعا, ولكن رجع صحح هذا الموضوع وقال انه فقط للمستثمرين الاجانب اللي ما عندهم بيرمننت فيزا باستراليا. رجع صححها هي وكمان هو صححها, يعني ربما تكون هيدي تنسيق بيناتهم للكلام اليوم عن الاستثمارات الأجنبية بأستراليا وتأثيرها على السكن, لأنه في كتير من المغتربين اللي ما عندهم أي شيء قانوني للتملك بأستراليا عم بيشتروا أملاك كتير كبيرة إن كان بالشقق أو كان بالمنازل, وهيدا عم بيأثر على السوق بأستراليا وعلى
0: ارتفاع الأسعار. هذا ما بيتعلق بالبرمننت فيزا؟
1: لا رجع تم التصحيح بهذا الموضوع أنه ليس لي permanent visa, ما قالوا على فقط للمستملكين الأجانب اللي ما عندهم أي ارتباط بأستراليا بأي شكل من الأشكال. فقط الاستثمارات, وهذه كانت موضوع طرح من مدة لوقف هذه الاستثمارات لمدة سنتين من قبل حزب الأحرار, ولكن اليوم عم ينطرح بطريقة أوضح ربما, من حزب أمي واحد، وهذا بيبين أنه هذا الحزب يهتم بأمور المواطنة الأسترالية أكثر من الأحزاب الأخرى.
0: بكل الأحوال اليوم هون ناطرين افتتاح الأسواق الأسهم لنشوف كيف رح تتأثر يعني هون الأسهم الأسترالية، يعني كمان بظل هذا التصعيد اليوم بمنطقة الشرق الأوسط اللي شفناه خلال 24 ساعة الماضية.
1: طبعا الأسهم تأثر بشكل أو بآخر بأي هزات أمنية، خصوصا بمنطقة الخليج العربي اللي هي شريان اقتصادي مهم للعالم. بعتقد أنه السيد دونالد ترامب لديه ما يكفي من الحنكة والذكاء ليعرف كيف يعوم البورصة العالمية كلود بكل موقف بياخده، يعني أي شيء بيقوله هذا الرجل بيأثر سلبا أو إيجابا. قراره وموقفه من ما جرى مبارح وأول مبارح بين إيران وإسرائيل ربما سيؤثر إيجابا هلأ اليوم على أسعار البورصة العالمية، وربما بانخفاض لسعر برميل النفط لعدة دولارات. يعني هيدي اللعب بالسياسي على طول في له ارتدادات إيجابية أو سلبية على الاقتصاد.
0: محسن يعطيك ألف عافية وشكرا لك. رح نتابع سوا مشوارنا الصباحي من راديو تؤمي مع آخر أهم الأخبار لليوم. برجع أذكركم مستمعينا بأبرز العناوين: عون لأملك خيارا غير التفاوض ورسالة إلى إسرائيل، ترامب نجحت في تخفيف الضربة الإسرائيلية على إيران، وجيش الإسرائيلي ينذر سكان زقوق المفدي في صور. إذن آخر التطورات لليوم: قائد فيلة القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، سيكون هناك حزام أمني جديد للمقاومة يمتد من مضيق هرمز إلى باب المندب ومن الخليج إلى البحر الأحمر. الخارجية الأمريكية: المحادثات بين إسرائيل ولبنان منفصلة عن المفاوضات مع إيران، والحكومة اللبنانية واحدة هي الممثل الشرعي للشعب اللبناني. قليباف: هدفنا هو إنهاء الحرب واستتباب الأمن ولا ثقة لدينا بالطرف المقابل. غارة على المكان المهدد بسوق المفدى عند مفرق المعركة، وهيدي طبعا مع آخر أهم التطورات والعناوين سريعة اللي عم نمرق عليها. برفقة راديو تؤمية رح تتعرفوا على آخر أهم التطورات لصباح اليوم بجولة أخبار الساعة 7، وأيضا أخبار محلية عربية ودولية بتابعوها بعد لحظات. Forget your troubles, forget the traffic, and just sit back and
2: relax to breakfast on TNA. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: News headlines 2MA.
0: أظهرت أحدث استطلاعات الرأي تراجعاً في دعم العمال والأحرار، بينما يحمل بعض المسؤولين الميزانية مسؤولية تدهور النتائج، وحسب المحللون بأن مستويات الثقة بالأحزاب الكبرى لا تزال منخفضة رغم استمرار شعبية الليبر عند مستويات أعلى من التي شهدتها حقبة جيلارد، كما سجل الكواليشن أسوأ نتائجه منذ شهر شباط، حيث قال إنجستيدر في تصريحات أن الوعود التي لم تنفذ في الميزانية تلحق الضرر بالثقة في النظام السياسي وتؤثر سلبا على كل الجانبين. أظهرت بيانات جديدة استمرار النمو القوي للهجرة في عهد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، وتشير التحليلات إلى أن عدد سكان أستراليا ازداد بمعدل ما يقارب 1375 شخص يوميا منذ انتخابات عام 2022، وهو أكثر من ضعف المعدل الذي سجل خلال حكومة بول كيتينغ. وتبقى الهجرة الخارجية العامل الرئيسي وراء النمو، حيث أضافت الهجرة الصافية حوالي 1091 شخص يوميا تحت الحكومة الحالية. مزيد من الأخبار بعد لحظات.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى نظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أفادت القناة 12 عبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير بأن إسرائيل أوقفت الضربات على إيران بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويأتي ذلك في أعقاب إعلان مقر خاتم الأنبياء وقف عمليات القوات المسلحة، مؤكدا أنه في حال استمرار الاعتداءات والأعمال العدائية بما في ذلك في جنوب لبنان، فإن إجراءات أشد بكثير وأكثر حسما وقوة من السابق ستكون. بأن المجلس الوزاري المصغر قرر وقف الهجمات على إيران واستمرار العملية العسكرية في جنوب لبنان، كما نقلت عن مصدر أمني تأكيده ألا قيود على عمليات الجيش الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت. مسؤول إسرائيلي قال لصحيفة ديعود أحرنوت إن الإسرائيليين سيعملون في لبنان وفق معادلة أن قصف شمال إسرائيل سيرد عليه بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت. ننتقل الآن إلى الصيدة، حيث ينضم إلينا من هناك الزميل إبراهيم ضاوي للوقوف على آخر التطورات الميدانية هناك. إبراهيم أهلا بك.
8: نعم داليا، أهلا بك وبجميع المشاهدين. فعليا تتكثف الغارات في الساعة الأخيرة باتجاه مدينة سور ومحيطها. منذ قليل أفدنا عن غارة من الطائرات المسيرة الإسرائيلية استهدفت سيارة بالقرب من مركز الصليب الأحمر اللبناني عند ما يعرف بدوار الساعة اللبنانية أو ساعة جامعة اللبنانية الدولية في مدينة سور. تعمل في هذه اللحظات عشرات الفرق الإسعافية على إخماد النيران المدلعة بالسيارة المستهدفة أو بالسيارات المستهدفة المحيطة بها، لأن هذه المنطقة هي منطقة مكتظة بالقرب من دوار الساعة. هناك عدد كبير من العائلات التي افترشت الحديقة العامة في مدينة سور، عائلات نازحة، بالإضافة إلى مركز الصليب الأحمر. عشرات سيارات الإسعاف والآليات التابعة للصليب الأحمر تكون متمركزة في هذه النقطة، وبالتالي نتحدث عن احتمالية أن يكون هناك عدد من السيارات احترقت نتيجة هذا الاستهداف، بالإضافة أيضا إلى سقوط عدد من الإصابات. بحسب المعطيات الأولية من الفرق الإسعافية على الأرض تشير إلى وقوع أيضا شهداء من بين المصابين الذين تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف. الغارات الإسرائيلية تكثفت أيضا من الطائرات الحربية الإسرائيلية باتجاه مدينة سور، نتحدث باتجاه منطقة البرج الشمالي على وجه التحديد. سجلت غارتين، واحدة أحداها في وسط البلدة، أما الثانية فهي أيضا في منطقة البرج الشمالي عند أطراف البرج. أيضا سجلت غارة في منطقة المعشوق بالقرب أيضا من شركة الكهرباء، استهدفت منزل سكني، هذا أيضا بالإضافة إلى تسجيل غارة من المقاتلات الحربية استهدفت بلدة صفد البطيخ في الساعة الأخيرة، بالإضافة أيضا إلى قصف مدفعي استهدف بلدتي مجدل سلم، مجدل زون عفوا في القطاع الغربي، ومجدل سلم في القطاع الأوسط لجنوب لبنان. أيضا كانت صفارات الإنذار قد دوت في زرعية تبيئة الجليل الغربي. قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ دقائق أنه في أعقاب هذه الإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة زرعية تم رصد إطلاق صاروخ واحد سقط في المنطقة التي تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. إذن حزب الله يقصف في محيط هذه المستوطنة، مستوطنة زرعيد، في هذه المنطقة التي يعمل فيها بحسب ما يقول المتحدث باسم جيش الاحتلال قوات إسرائيلية تعمل في محيط هذه المنطقة. بيانان لحزب الله أيضا في القطاع الأوسط تحديدا في منطقة الطير يقول أنه استهدف تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. أما في بلدة الناقورة في القطاع الغربي فيقول أنه استهدف بالمسيرات الانقضاضية أيضا تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. إذن بعد الهدوء الذي ساد ساعات الظهيرة، عودة الاشتعال إلى جبهة القطاعين الأوسط والغربي في ساعات ما بعد الظهر، وأمام تصريح مقر خاتم الأنبياء بأنه قد يرد أو قد ترد إيران على أي استهداف يطال الجنوب اللبناني، سنكون هنا في حالة من الترقب لتقدم ساعات النهار وساعات المساء. ماذا سيكون موقف إيران؟ كيف سيرد حزب الله على هذه الاعتداءات المكثفة وعن هذه العمليات، عمليات الاغتيال كما حصل منذ قليل في مدينة سور؟ هذه الأسئلة جميعها إجابتها تكون رهن تقدم الساعات وربما الساعات القليلة المقبلة. داليا،
9: شكرا للزميل إبراهيم ضاوي الذي كان معنا مباشرة من سور. شكرا لك إبراهيم. وجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة للرئيس جوزيف عون وللقوى السياسية اللبنانية، رأى فيها أن أهمية ما يجري الآن يستعيد لبنان وسيادته ممن حول لبنان إلى عقار سياسي وهدية أمنية بيد واشنطن وتل أبيب. وبهذا المجال فإن حرب إيران ضد إسرائيل إرهابية، حرب لبنان، ومن يعارض هذه الحقيقة الوطنية خائن لوطنه، ولا خيانة أكبر من خيانة سلطة العار التي قدمت رأس لبنان على طاولة واشنطن الصهيونية، واللحظة ليستيقظ البعض قبل فوات الأوان. وأكد أنه بكل إصرار نقول المفاوضات الوطنية تبدأ من عين التين وتنتهي إليها، ومن يتجاوز عين التين يتجاوز لبنان. المفتي قبلان اعتبر أن السلطة تتعامل مع لبنان كفارسة مجانية بخلفية لعبة وكالة قذرة، وأن من خان الأمانة الوطنية لا أمان له. وبهذه المعادلة السيادية التي قدمتها إيران بدل للعالم أن سيادة لبنان وليس بيروت خط أحمر إيراني، كل ذلك وسط سلطة مهووسة بمشروع صهيونية لبنان. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى لبنان للشؤون الاقتصادية والمالية جاك لاجوجي بحضور سفير فرنسا في لبنان، وبحث المجتمعون الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات السياسية والميدانية إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين. كما التقى بري الشيخ سامي أبو المنى على رأس وفد من اللجنة المنبثقة عن القمة الروحية، وجرى عرض آخر المستجدات ونتائج القمة. وأكد شيخ العقل بعد اللقاء أهمية ترسيخ الوحدة الوطنية وتحصين السلم الأهلي واعتماد خطاب يهدئ النفوس ويجنب البلاد التوترات.
10: تمنينا أن يكون تكون يدنا بيد المسؤولين لمحاولة إنقاذ البلاد. البلاد تحتاجنا جميعنا، كل من موقعه، الروحي والسياسي والرسمي والدبلوماسي كلنا معنيون بإنقاذ لبنان، وإذا اجتمعنا وإذا تضافرت جهودنا نخفف من المحنة ونستطيع أن ننقذ البلد. كما نناشد الدول المعنية والمؤثرة، الدول الشقيقة والصديقة، أن تجتمع وأن تكون كلمتها من أجل مساعدة لبنان على استعادة عافيته.
7: أكد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي أنه لم يحصل أي تواصل مباشر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين في الحزب. في تصريح مكتوب لوكالة فرانس بريس وتعليقا على إعلان ترامب في 3 حزيران الحالي أنه تحدث مع حزب الله للمرة الأولى، وأشار قماطي إلى أن الرئيس الأمريكي ربما يقصد أن معاون رئيس مجلس النواب نبيه بري يتواصل مع السفير الأمريكي في لبنان وينقل الرسائل، واعتبر أن هذا الادعاء يشير إلى مدى استعداد الإدارة الأمريكية للتخلي عن السلطة اللبنانية حين تلوح في الأفق أي إشارة للتواصل مع الجهات القوية والفاعلة في لبنان. عقب الاجتماع الوزاري الدولي في السرايا الحكومي، أعلن وزير الإعلام بول مرقس أن رئيس الحكومة حذر من مخاطر التصعيد الإيراني الإسرائيلي وما قد يسببه من موجات نزوح إضافية، مشيرا إلى أن بيروت وصيدا وصلتا إلى الحد الأقصى من القدرة الاستيعابية. وأضاف مرقس أن نحو 29 عسكريا من الجيش اللبناني استشهدوا منذ الأول من آذار خلال تأدية واجبهم، ولفت إلى أن مجموع الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار بين 17 من نيسان والسابع من حزيران بلغ نحو 3500 غارة جوية وأكثر من 400 عملية تفجير.
11: أما مجموع الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار من 17 نيسان لغاية 7 حزيران 2026 فبلغت 3491 غارة جوية. عم نحكي فقط خلال مدة وقف إطلاق النار اللي عم يسعى له لبنان. أيضا عمليات تفجير بعدد 407، عمليات جرف بعدد 6 وهي بتطال أماكن متعددة، والتوغلات البرية الإسرائيلية المعادية 6. مجموع الشهداء 3526، مجموع الجرحى 10733. الله يحمي لبنان.
7: ونعود إلى التطورات الميدانية جنوبا والتي نطلع عليها مباشرة من الزميل إبراهيم الغريب الذي ينضم إلينا من محيط دبين. إبراهيم تفضل.
12: داليا، يبدو أن التصعيد عاد في جبهة الجنوب على كافة المستويات. أولا لناحية القصف المدفعي الذي طال عددا من النطاقات الجغرافية، أبرزها الأطران الواقعة على الضفة الشمالية لمجرى نهر الليطاني بوابل من القذائف، وتحديدا على منطقة تعرف بجورة خضر، إضافة إلى قصف مدفعي مماثل أيضا تعرضت له بلدة جبشيت. أيضا إذا ما جئنا إلى الغارات الجوية فإن عددا من القرى والبلدات الواقعة في القطاعين الشرقي وكذلك أيضا في قطاع قضاء النبطي تعرضوا لغارات عنيفة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، نذكر منها عرب صليم وكذلك أيضا كفر تبنيت وعدد آخر من القرى والبلدات التي تناور في أجوائها قوات الاحتلال الإسرائيلي. إضافة إلى ذلك نتحدث عن قصف فوسفوري طال بلدة يحمر الشقيف أو الأطراف بلدة يحمر الشقيف، وهناك يتحدث أيضا حزب الله ويفند سلسلة عمليات يجريها ضد تجمعات وتموضعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في تلك البلدة وتحديدا عند الجانب الجنوبي الشرقي لهذه البلدة. يفند سلسلة بيانات يقول أنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي فيها، يقول أيضا أنه استهدف آليات لجنود الاحتلال في ذلك النطاق، فضلا عن بيان تحدث فيه عن استهداف مربد مدفعية في بلدة العديس هنا في جنوب لبنان عند القاطع الشرقي من الجنوب. عدنا الآن لنسمع صوت انفجارات مجددا، يبدو بأنه قصف مدفعي في هذه الأثناء. الترجيحات بحسب ما يعني نقدره من مسافة الصوت وكذلك أيضا من المستوى في سماعنا لهذا الصوت والجهة الجغرافية بأنه باتجاه إحدى قرى وبلدات قضاء النبطية الواقعة على قرابة أو على بعد كيلومترات قليلة من تواجدنا هنا، على الرغم من تكثيف الغارات وكذلك أيضا القصف المدفعي على القرى والبلدات الواقعة عند الجانب الجنوبي من قضاء جزيرة فلسطين وتحديدا الأطران التي كنا قد تحدثنا عنها. الصورة ورغم ما تحدث عنه مقر خاتم الأنبياء ووضع معادلة جديدة مفادها بأن جنوب لبنان مقابل الرد على إسرائيل أو أن إيران سترد على إسرائيل إذا ما استمرت في جرائمها في جنوب لبنان، ما زالت أخذة في التصعيد على الرغم من هذا من هذه المعادلة الجديدة التي ظهرت بعد ظهر اليوم. وبالتالي هنالك حالة من الترقب لما ستحمله الساعات المقبلة على المستويين، المستوى الداخلي والعملياتي العسكري هنا في جنوب لبنان إن كان من حزب الله وإن كان من الاحتلال الإسرائيلي، والمستوى الأكبر المتمثل بطهران وما إذا كانت سترد على كل هذه الخروقات الإسرائيلية والاعتداءات منذ وضع هذه المعادلة ظهر اليوم وصولا إلى ساعتنا هذه. داليا،
7: شكرا لك إبراهيم. زار السفير المروي في لبنان المسيور باولو.
13: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعة تلات ارباع الساعة.
14: عجد هالقد؟
13: ايه فات على الخط انت ما قدرتي. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية.
14: يا الله شو حلو.
13: الله يسلم لي صباحك شو بتقعد يعني أنا هيك أنا

0: راح البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بيحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا ما تعمل هيدا، رئيس جمهوريتك بدك تحترمه،
1: بدك تحترمه،
2: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
1: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك انك تعطي كل الجهات المعروف، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامي عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخبرني شغلي؟
1: ليش
0: بياخذ العين؟ شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميين.
3: In Sydney at Mascot, there's a breakdown citybound on the M5 motorway just past the Cooks River Tunnel. Traffic delays go back to Marsh Street. Plus at Sydenham, a crash on the Princess Highway citybound before Canal Road still has the left lane closed and queues back to Tempe. In Melbourne, reports of a crash at Sunshine Wright Street near Market Road and barrier repairs on the Princess Freeway on-ramp to the Ring Road Altona bound have blocked the left lane. Make the most of tax time with Fantastic Furniture's end of financial year sale. Shop office furniture, storage, sofas and more at great prices. Hurry, sale ends June 30. T's and C's apply. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: سيدي لليوم الطقس جيد، درجات الحرارة بتوصل ل 21 ملبن 18 درجة.

سوا منكمل نحن وياكم لقائنا الصباحي ودائما عبر راديو 200 أستراليا على 1638 AM. أكيد اليوم مع الأخبار وتطورات الأحداث اللي شدناها خلال 24 ساعة الماضية واللي دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الخط للتهدئة، وهيدي الأجواء يلي ما بعرف إذا فعلا رح يتم ضبطها اليوم ريثما تمر الألعاب المونديال اللي بدنا نشوف يعني بطولة كأس العالم اللي رح تبلش بالمكسيك نهاية هالأسبوع نهار الجمعة. والكلام أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عم بيحاول لملمة الأمور وتهدئة الأجواء ريثما تمر يعني هيدي الفترة، وإيران عم تستغل يعني هيدا الظرف وهيدا التوقيت لحتى تشن هجومها على إسرائيل ردا على ما قامت فيه إسرائيل تجاه الضحية. هلأ مرقنا بكتير من الظروف، اليوم السؤال اللي عم بيكون عند اللبنانية أنه مرقنا كتير من المراحل التصعيد والقتل والاغتيالات والتدمير والتشريد والنزوح، ما تحركت إيران ولا كان في هونيك رد أو دفاع عن الحزب بفترات سابقة، ولكن السؤال ليه هالمرة تغير توجه إيران؟ ليه هالمرة ردت من بعد ما قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية؟ ف أكيد مثل كأنه رسالة أنه اليوم مثل ما سبق ذكرنا قد تستغل يعني هيدي المرحلة، وممكن تكون عارفة أنه الرئيس الأمريكي ما بده يفوت في هذه الحرب بهذا الوقت أو ما بده هيدا التصعيد. فبين أنه الاتصال اللي جرى بين نتنياهو وما بين الرئيس الأمريكي وكأنه عم بي وبخ نتنياهو ويقول له أن القرار لي. هلأ بعد ساعتين شفنا كيف كان يتردد الفعل من قبل نتنياهو اللي شن ضربات موجعة لإيران أدت إلى إغلاق المجالات الجوية إن كان بالعراق إن كان بسوريا إن كان بالأردن يعني في كتير كان بلبنان فحتى يعني كمان بإيران. نتيجة هذه الضربات والتخوف من التصعيد الكبير يلي ممكن تشهده المنطقة على غرار يعني أكيد الضربات المتبادلة

الترمز وهيدا اللي كانوا متخوفين منه وهيدا المنفذ يلي بقي اليوم. فاليوم ضرب الحوثيين صاروخ باتجاه تل أبيب وباتجاه إسرائيل لأثار قلق كتير كبير لدى كمان دول الخليج. فإذا منتابع نحن وياكم مستمعينا مع آخر الأخبار. كان حذر الرئيس الأمريكي ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن التوتر مع إيران، وبيقول أن الولايات المتحدة ما رح تكون شريكة لإسرائيل إذا عادت إلى الحرب، وفق ما أفاد فيه موقع أكسيوس. اللي بيقول أنه قال ترامب لنتنياهو إذا رجعت الحرب مع إيران فممكن تلاقي يجد نفسه يقاتل بمفرده. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي أنه ترامب اتصل بنتنياهو وطلب منه عدم الرد على الصواريخ اللي أطلقتها إيران بعد ما ضربت إسرائيل أهداف بالعاصمة اللبنانية بيروت. وأضاف مصدر إسرائيلي مطلع على المكالمة أنه ترامب جادل بأنه إما أن يتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام قليلة، أو أنه إذا فشل ذلك فقد يقود بنفسه ضربات ضد إيران. هلأ ما بعرف إذا فينا نصدق يعني هذه الرواية، أم مصر أنا أقول ممكن يكون كتير تبادل أدوار. هلأ الرئيس الأمريكي مثل ما سبق وذكرنا بده يمرر هيدي الفترة على خير وسلامة ليمرق المونديال، ويعني كمان إسرائيل رح تقوم يعني بكمان استكمال ضرباتها المحدودة على حزب الله بهذه المرحلة. فبانتظار ما بعرف إذا رح يكون في هونيك مفاجآت، يعني ما حدا قادر يعرف شو هو اللي جاي يعني، والأيام اللي جاية شو حاملة من تصعيد من توترات. هل إسرائيل رح تلتزم ب التهدئة؟ هل إيران اليوم كمان نفس الشيء؟ هلا إيران اللي أعلنت وقف ضرباتها، فمثل ما دايما بيقولوا الاحتفاظ بحق الرد. يعني خلينا نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا عبر الراديو تؤمين مع تعليقاتكم على الهواء إذا حابين تشاركونا طبعا بهيدا التصعيد اللي صار. تعليقكم على ما جرى وخاصة اليوم الموقف الرئيس جوزيف عون من إيران ومن حزب الله، يعني هيدي لأول مرة نشوف الرئيس جوزيف عون اللي دايما كان يتبع الدبلوماسية رجل يعني هادي، ويمكن البعض اعتبر أنه لا مفروض ياخد موقف من زمان، مفروض كان ياخد موقف الرئيس جوزيف عون يكون واضح بمواقفه، فكان دايما يتبع هيك مسار الدبلوماسية مع حزب الله وحتى مع إيران. ولكن المقابلة الأخيرة والتصريح الأخير اللي كان للرئيس جوزيف عون لا ما كان فيه دبلوماسية كالمعتاد، بالعكس يعني كان موقف واضح من الحزب ومن الشيخ نعيم قاسم، يلي أنه شعب لبنان منه شعبك وإيران هيدي منا دولتك، يعني كمان لبنان منا دولتك، فلبنان عنده سيادة عنده قراره. فيعني كان عم بيحكي أنه عدم تدخل إيران بالشأن اللبناني. فكيف بتشوفوا من وجهة نظركم موقف الرئيس جوزيف عون من حزب الله ومن أيضا يعني طبعا إيران؟ هل تأخر الرئيس لاتخاذ مثل هيدا الموقف أم يكون أفضل من ألا يكون؟ هل بتشوفوا يعني كمان اليوم موقفه اللي انعكس بإيران يعني شو بدي أقولكم، شو بدي أخبركم عن حالة الغضب اللي شدناها بالصحافة الإيرانية بمواقف السياسيين الإيرانيين والمسؤولين الإيرانيين اللي ردوا على الرئيس جوزيف عون بأشد العبارات، ويلي فعلا اليوم تبين قدي في هيك في في في حقد على الرئيس، إن كان من قبل جمهور حزب الله أو مناصري حزب الله أو من قبل الصحافة الإيرانية اللي بيّنت الرئيس بأبشع صورة، إن كان من خلال الكاريكاتير، من خلال الانتقادات، من خلال المسؤولين، يلي بتلاقي أنه ليه أنه رجل عم بيدافع

0: عن أرضه، عن بلده، عن شعبه، أنه أنتوا ورطونا في هذه الحرب. حزب الله يعني عم بينفذ سياسة إيرانية على أرض لبنان، أنه هيدا أقل شيء يقوم فيه الرئيس، يقول للإيرانيين كفى، ويقول لحزب الله كفى توريط لبنان بصراعات خارجية. خلينا نسمع أنتوا أراءكم على الهواء بهيدا الموضوع على 02-96-33-33-0. وبعد العناوين البرزي اللي رح نتبعها نحن وياكم بهالوقت قبل ما انتقل لجولة إخبارية، عون لا أملك خيار غير التفاوض ورسالة إلى إسرائيل. البترون يحسم المواجهة الأولى أمام التضامن، هيدا طبعا اليوم بالأجواء الرياضية. حزب الله استهدفنا بالمدفعية جرافة عسكرية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي على أطراف بلدة يحمر الشقيف، والقناة 13 الإسرائيلية إسرائيل أخطأت في تقدير رد إيران والتصادم بين نتنياهو وترامب يصعب تجنبه. رح نتابع نحن وياكم إذن مع استراحة، ومن بعدها جولتنا مع الأخبار، كنوا معنا.
1: صبح بضحكة، كل يوم ضحكة صحصح مع 2ME.
2: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل BTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News. Mike Kermode with the top stories. Israel and Iran have agreed to suspend direct attacks on each other, but both insist they're poised to open fire. It comes after Iran launched around 30 missiles at Israel in protest over its attacks against claimed Hezbollah targets in southern Lebanon, and Israel returned fire, hitting sites across Iran. Israel is meanwhile continuing its attacks in Lebanon, and Iran says ongoing aggression by Israel over its northern border could prompt far harsher attacks in the near future. Authorities are continuing to assess the damage from a powerful earthquake which hit the southern Philippines island of Mindanao yesterday morning. At least several dozen people have been killed, some by collapsing buildings and falling debris, while a landslide caused by the quake killed at least 13 people. Search and rescue efforts are ongoing, with the Red Cross warning the danger hasn't passed, with the possibility of aftershocks. And the federal government is facing fresh calls to raise income support payments, with new research showing the growing extent of financial hardship. Anglicare Australia's annual cost of living index has found on average a single person on JobSeeker is falling behind $251 a week after paying for rent, food and transport. Anglicare says while the recent budget's tax reforms are welcome, the government needs to provide more support for JobSeeker recipients. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: الرابع
1: In Sydney, heavy city-bound delays through Sydenham after a crash on the Princes Highway before Canal Road. Two or three lanes closed and queues back to the Cooks River. Plus at Marylands, traffic lights blacked out, corner Marylands Road and Fowler Road. In Melbourne, barrier repairs on the Ring Road Altona bound on the Princes Freeway ramp. It's blocked the left lane and reports for a crash on the Ring Road Greensboro bound just before the bypass. Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale is on now with selected sofas, beds, dining, kids and more at 40% off. Shop in store or online. T's and C's apply. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
2: عليها بشكل مؤقت. الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران لا تزال منخرطة في المفاوضات ورئيس وزراء باكستان يدعو إلى منح السلام فرصة أكبر. 7 قتلى بينهم طفلة في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان ووزير الدفاع الإسرائيلي يتعهد بمواصلة الحملة العسكرية في لبنان.

0: أهلا بكم. في تفاصيل هذه النشرة نبدأ من إسرائيل، حيث قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إيران وحزب الله حاولتا فرض معادلة جديدة على إسرائيل، مؤكدا أن ذلك مرفوض. جاءت تصريحات نتنياهو في وقت أوقفت فيه إسرائيل وإيران هجماتهما المتبادلة التي استمرت عدة ساعات. التفاصيل مع مايكل شوفال من القدس.
1: أعلنت إسرائيل وإيران الموافقة على وقف إطلاق النار بعد طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا الإعلان أعاد الأمل بأن تنتهي المواجهة المباشرة الأخيرة بينهما التي استمرت نحو 24 ساعة. مسؤولون إسرائيليون أوضحوا أنه بينما يتوقع أن توقف إسرائيل الهجمات داخل إيران، فإن العمليات العسكرية ضد حزب الله تظل شأنا منفصلا.
2: إيران وحزب الله
3: خلال الساعات 24 الماضية حاولت إيران وحزب الله فرض معادلة جديدة علينا. هذه معادلة مرفوضة وغير مقبولة. ظنوا أن إطلاق الصواريخ من لبنان وإيران لن يقابله رد إسرائيلي. هذا لم يحدث ولن يحدث ما دمت في الحكم.
1: وفي تل أبيب استيقظ السكان على يوم جديد من التوتر بعد هجمات صاروخية ليلية دفعت الملايين للاحتماء بالملاجئ. رغم ذلك حافظت المدينة على جزء من إيقاعها اليومي. المقاهي فتحت أبوابها وذهب الناس إلى أعمالهم، وحاول الجميع التمسك بأعمالهم اليومية وسط الصراع. الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراض معظم الصواريخ التي أطلقت من إيران ليلا، إضافة إلى صاروخ أطلقته جماعة أنصار الله الحوثية المدعومة من طهران في اليمن. ولم تسجل إصابات، لكن أضرارا مادية لحقت بعدد من المواقع بينها في شمال الضفة الغربية وشرق صحراء النقب. إسرائيل تقول إنها ردت بسلسلة غارات داخل إيران، وبثت مشاهد لاستهداف منظومات دفاع جوي استراتيجية ومنشأة بتروكيماوية. وفي مطار بن غوريون استمرت الرحلات مع بعض التأخير، بينما أعادت شركات الطيران تقييم جداول رحلاتها. المستشفيات أكدت جاهزيتها للعمل من مرافق تحت الأرض عند الضرورة، وبقيت القيود سارية على بعض التجمعات. الأنظار تتجه الآن إلى اجتماع المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي لاحقاً لمناقشة الخطوات المقبلة، وينتظر الإسرائيليون لمعرفة ما إذا كان الإعلان سيتحول إلى وقف دائم لإطلاق النار أم سيبقى مجرد هدنة مؤقتة.
0: مايكل شوفال من إسرائيل. ونبقى في إسرائيل، حيث تعهد وزير الدفاع إسرائيل كاتس اليوم بمواصلة العمليات في لبنان رغم تحذير إيران من أن أي إجراء من هذا القبيل سيقابل برد صارم، فيما قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش مصمم على إزالة أي تهديد لأمن إسرائيل في أي مكان وفي أي وقت.
4: لقد اختار نظام الإرهاب الإيراني مرة أخرى طريق الإرهاب، محاولا فرض واقع جديد. هو يربط إطلاق النار الذي قام به بالضربة التي وجهناها على الضاحية، ويزعم أن النظام يحاول حماية وكيله في لبنان، والجيش الإسرائيلي مصمم على إزالة أي تهديد لأمن إسرائيل في أي مكان وفي أي وقت.
0: دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أطراف الصراع في حرب إيران إلى ممارسة ضبط النفس ومنح السلام فرصة أكبر. وأكد شريف أن ضبط النفس ضروري، لا سيما عندما يكون الهدف النهائي على وشك أن يتحقق في إشارة إلى السلام. وكانت أسعار النفط الخام قد انخفضت في بداية تداولات اليوم مع ورود أنباء عن تصاعد حدة القتال في الشرق الأوسط، وزاد سعر خام برنت بأكثر من 5% ليصل إلى أكثر من 97 دولارا للبرميل. في المقابل تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل حاد، متأثرة بعمليات بيع أسهم التكنولوجيا في وول ستريت يوم الجمعة الماضي، والتي أثارتها مخاوف من رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. قتل 7 أشخاص على الأقل بينهم طفلة في غارة إسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان فجر اليوم بحسب ما أفادت وزارة الصحة. وأوردت الوزارة في بيان بأن غارة للجيش الإسرائيلي استهدفت بلدة زفتة بقضاء النبطية وأن من بين القتلى طفلة سورية وسيدة وثمانية جرحى من بينهم سيدتان. وذكرت وسائل إعلام اللبنانية أن غارات إسرائيلية استهدفت أكثر من 15 قرية وبلدة في جنوب لبنان، طالت إحداها محيط مدينة صور الساحلية. وأعلن حزب الله أنه هاجم قوات إسرائيلية في جنوب لبنان، لكنه لم يتبنى هجمات على شمال إسرائيل. ونبقى في لبنان، حيث اعتبر السفير الأمريكي ميشيل عيسى أن الاستهداف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت كان رسالة سياسية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قررت ألا تتوسع المواجهة أكثر من ذلك بحسب قوله. جاء ذلك بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، وكان عيسى التقى أيضا كلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، الذي كرر أمام السفير الأمريكي موقف الحكومة بأن لا أحد يفاوض عن لبنان بدلا من الدولة اللبنانية. هذا وقد عاد اسم الضاحية الجنوبية لبيروت ليرتبط من جديد بالحرب والقصف والدمار مع الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفتها، ورغم ذلك قرر عدد من سكانها العودة إلى ديارهم. نور من بين هؤلاء، وقد تحدثت لبي بي سي عن الحياة وسط الحطام.
5: أنا نور فحص، عمري 22 سنة، من جنوب حاروف تحديداً، ومن أول ما خلقت أنا من سكان الضاحية. أنا ساكنة هون بحال تحريك، وخلقت أنا هون، يعني من زمان عايشين هون بنفس الحي كمان. نحن بالحرب يعني صراحة ما كنا هون، بس أنه أول ما بلش يقولوا أنه بالضاحية ما عاش حيصير في ضرب وهيك، صراحة دغري رجعنا. في شيء بخليك أنه رغم كل شيء شايفيته، ورغم أنه ما في مشاهد حياة بتحس كتير موجودة هون، بس استل انه بيته، يعني بحس انه هي هيدا الكلمة بتختصر فكرة انه عن جد لرجعنا، انه هو بالنهاية بيته. انه بس كون عم امشي، يعني هلأ انا طالعة من بيته وعندي مشوار، فانه ايه بس اطلع انه لا بتخيل هي كيف كانت، يعني هون المجمع كيف كان، هون البناية كيف كانت، هيدا السوبر ماركت دايما بنجي لكنا لعندها، فانه ايه بتخيلهم كلهم لهول. بما أنه هاي للأسف تاني حرب منعيشها، نحن المتوقع مننا دايما نرجع. يعني أنا بشوفه هو الشيء الغريب أكتر أنه الواحد ما يرجع. أول ما رجعنا أنه كان كتير في ببالي هيدا الشعور، اللي هو أنه أكيد الحمد لله، يعني إحنا مثلا أنا بيتي أنه هو بعده موجود، بس بيجي هيدا الشعور أنه حرام في كتير ناس.
6: In Sydney, heavy city-bound delays through Sydenham after a crash on the Princes Highway before Canal Road. Two or three lanes closed and queues back to the Cooks River. Plus at Merrylands, traffic lights blacked out corner Merrylands Road and Fowler Road. In Melbourne, barrier repairs on the Ring Road Altona bound on the Princes Freeway ramp. It's blocked the left lane, and reports for a crash on the Ring Road Greensboro bound just before the bypass. Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale is on now with selected sofas, beds, dining, kids and more at 40% off. Shop in store or online. T's and C's apply. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون بالإجمال طقس ممطر صباحا بيتحول إلى طقس مشمس خلال فترة النهار. 21 ملبن، درجات الحرارة 18 ومشمس.

0: أدي هالغنية فيها فرح وفيها أمل، ولكن الواقع ما بعرف أدي في أمل أنه هذه الحرب ستنتهي ورح يرجع ينهض البلد من جديد. هيدا أملنا وهيدا يعني تطلعاتنا أنه ترجع الأمور إلى الأفضل. فأكيد مع التمني والواقع اللي أكيد في تناقض كتير كبير، رح نتابع نحن وياكم بهالأثناء بلقاء مباشر على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو توعمية أستراليا مع تحليل وقراءة حول آخر التطورات لصباح اليوم، خاصة الـ 24 ساعة اللي كانت أجواء محمومة فيها كثير من المخاطر، أنه هذا التصعيد بين إسرائيل من جهة وإيران من جهة تانية قد يمتد إلى انفجار بالمنطقة. ولكن دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جرب أنه يهدي الأجواء. خلينا نتابع إذن مع المحلل السياسي الأستاذ صالح حامد معنا على الخط لمتابعة هذه المواضيع. يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ الفاضلة.
0: شكرا لوقتك أستاذ صالح.
1: وتحية للمستمعين الأفاضل.
0: الله يخليك، شكرا أستاذ صالح. ما هي قراءتك اليوم للأحداث اللي صارت، وخاصة هذا التصعيد بين الجانب الإيراني والإسرائيلي اللي تم استيعابه بشكل أو بآخر، ودخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الخط؟ هل انتهت هون ريثما تمر ألعاب المونديال، أم يعني بتتوقع أن يكون في هونيك انفجار جديد؟
1: كما تعلمين أستاذ الفاضلة، الرئيس الأمريكي يسعى بكل مجهوداته إلى وقف الحرب بين إسرائيل وبين إيران، وذلك لاعتبارات كثيرة في مقدمتها الألعاب الأولمبية حتى تمر بخير والسلام، وبعد منا لكل حادث حديث وطبعا الرئيس الأمريكي جهوده نحو إيران يتمحور حول ثلاثة أهداف رئيسية: منع طهران بشكل قاطع من تطوير أو امتلاك أسلحة نووية، ثانيا تدمير برنامج الصواريخ البالستية، ثالثا ضمان حرية الملاحة وعدم عرقلة حركة السفن في مضيق هرمز، إضافة إلى القيود النووية. طبعا هو في المقدمة حرية الملاحة، لأنه ينبغي على الإيراني أن يتعهد بالتزام عدم إعاقة حركة ناقلات النفط والتجارة في مضيق هرمز، وعدم فرض رسوم عبور وإزالة أي ألغام بحرية. وطبعا هو يرفض التعهدات الإيرانية الفضفاضة، وهو كذلك موضوع العقوبات والجدول الزمني اللي هي ورقة ضغط أمريكية لدفع إيران نحو التوقيع. فهذه كل هذه الأمور التي حدثنا عنها يسعى الرئيس الأمريكي إلى التواصل مع الإيرانيين إلى مساحة مشتركة. هو يعتبر أن الرئيس نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية هو يريد أن يزعزع هذا الاتفاق الذي سيجري بين الإيراني والأمريكي. والرئيس الأمريكي له أهداف لعلها تختلف بعض الشيء عن الرئيس الإسرائيلي، رغم أن يعني التحالف الوثيق والتحالف الاستراتيجي بين إسرائيل وبين أمريكا، ولكن يبقى لكل واحد منهما تمييزه ومصالحه. والرئيس الأمريكي على مشارف انتخابات يعني قادمة هذه السنة، يريد أن يحقق يعني اتفاق معجل مع الإيرانيين ليكون الشخص المنتصر، وأنه يبرز نفسه أنه رجل السلام الأول. هو يسعى إلى إطفاء الحرب، والإسرائيلي يسعى إلى استئناف الحرب وعدم يعني تطبيق الاتفاق أو المنوي انعقاده بين أمريكا والإيرانيين. كما تعلمين إسرائيل دولة دينية وإيران دولة دينية، إسرائيل تحركها الإيديولوجية، وكذلك إيران هي حركة دينية إيديولوجية. فهو صراع ما بين الإيديولوجيات الدينية المتطرفة في إسرائيل وفي إيران. وكذلك يقول البعض أن حول الرئيس الأمريكي مستشارون يمنيون محافظون يعني متأثرون بالإيديولوجيا الإسرائيلية أو الصهيونية. فهو صراع الإيديولوجيات. الرئيس الأمريكي ليس لديه صلاحيات مطلقة، كما تعلمين الديمقراطيين في مجلس النواب يريدون تقييد صلاحيات الرئيس ترامب. فهو يريد أن يسعى إلى تنفيذ الاتفاق مع الإيرانيين بأسرع وقت، وهذا يفتح له أبواب إلى إثبات
0: كيف ترى
1: الأمريكي.
0: نعم سي صالح، كيف ترى اليوم العلاقة بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يلي أظهرت يعني كمان للعالم بعض المؤشرات أنه في هونيك خلاف، خاصة من خلال موقف الرئيس الأمريكي ترامب أنه القرار لي، ولكن بعد ساعات قليلة شفنا الضربة الإسرائيلية لإيران، فكيف تفسر يعني هيدا المشهد؟ هل هو تبادل أدوار؟
1: كما تعلمين أستاذ أن الإسرائيليين وأن الصهاينة لهم تأثير كبير على إدارة البيت الأبيض، البيت البيضاوي، وعلى الكونغرس وعلى البنتاغون وعلى الكثير من مراكز صنع القرار في أمريكا. يعني طبعا مع أهمية الرئيس الأمريكي والمكانة السياسية والحصانة التي يتمتع بها، ولكن منظمة أيبك هي الصهيونية الموجودة في أمريكا لها حضور في كافة مراكز صنع القرار الأمريكية، والرئيس نتنياهو هو يعلم أن الإسرائيل الصهيونية الموجودة في مراكز صنع القرار الأمريكية لا يمكن إلا أن تأخذ المصالح الإسرائيلية وتطلعاتها بعين الاعتبار. فالرئيس الأمريكي يقول الأمر لي، ولكن في المقابل لا يريد أن يكون هناك حالة من الهوة بينه وبين الرئيس الإسرائيلي، لأن هذا سينعكس على الرئيس الأمريكي ومستقبله السياسي في أمريكا وعلى حزبه.
0: بدي أرجع لموقف الرئيس جوزيف هون الأخير، نحن هيك عهدنا الرئيس أنه دايما كان يتبع الدبلوماسية، خطاب فيه من الليونة، ولكن التصريحات الأخيرة كانت للرئيس انتقاد لاذع لإيران وأيضا لحزب الله، كيف قرأت هذا الموقف؟
1: كما تعلمين سيدتي الفاضلة أن هناك طلاق بائن بينونة كبرى بين الرئيس اللبناني رئيس جوزيف عون وبين حزب الله وقيادته وقاعدته وبين أنصاره، هناك فوارق وهو كبيرة في المفاهيم وفي الأهداف وفي الأفكار وفي السياسات وفي الخطط. اليوم فخامة رئيس الجمهورية معني بترسيخ هيبة الدولة وأنها القوة وأنها الحضور وأنها الوجود وأنها سيدة الحرب وسيدة السلم ومسؤولة عن أمن المواطنين، وهي تمثل لبنان في الداخل وفي الخارج عبر الرئاسة الأولى وعبر الحكومة مجتمعة. فهو يعتبر أن إيران تجاوزت كل الخطوط الحمر وتجاوزت الأعراف الدبلوماسية وتخطت حدودها، أنها تتجاوز الدولة فتتعاون مع الحزب وتلغي الوجود الفعلي لكينونة الدولة اللبنانية. ورئيس الجمهورية يقول أن الأيام والحقبات السابقة قد انتهت وليس لها أي مفاعيل في الوقت الحاضر. أنا رئيس الجمهورية اللبنانية وأنا مسؤول عن الأمن بلبنان وأنا مسؤول عن السياسة الخارجية، ولا يمكن للإيرانيين أن يتخذوا من لبنان ملعبا لتمرير رسائلهم وأن يعتبروا جنوب لبنان أرضا محروقة. فالسياسة الإيرانية سببت لنا حروبا عبثية ونحن ندفع ثمن هذا الخراب والدمار. وهذه الحرب الأخيرة جاءت في سياق أن لبنان دولة مفلسة والاقتصاد منهار وأن اللبنانيين سرقت أموالهم في البنوك ونحن في حالة عجز في الموازنة، وجاءت هذه الحرب زادت العجز عجزا والخرابة خرابا والدمار دمارا، وحملت اللبنانيين أكثر مما يطيقون فوق ما هم عليه من الأزمات المتلاحقة منذ حرب تموز 2006 إلى هذه الآن ندفع فواتير إيران في مفاوضاتها مع أمريكا ومع الغرب.
0: طيب بسؤال أخير سي صالح، اليوم الرئيس جوزيف عون اللي بيقول أنه ما فينا نوصل للسلام من باب الحرب، هل فعلا اليوم قادرين من خلال الدبلوماسية والمفاوضات أنه تعبر بلبنان إلى السلام أم لغاية هالوقت؟
1: كما تعلمين أستاذ الفاضلة أن لبنان هو جزء من الأمم المتحدة وعضو في مجلس الأمن ومن مؤسسي جامعة الدول العربية، ولبنان دولة وكيان يعني عندها رئاسات وعندها مؤسسات رسمية وعندها وزارة خارجية. لبنان مش ميليشيا ولا عصابة، لبنان دولة وينبغي أن نحافظ على هذا المفهوم، ونحن جزء من المواثيق الدولية والدول معنية بالحفاظ على الأمن واستقرار لبنان، ولبنان هو ساهم بشرعة بتأسيس وكتابة قانون شرعة حقوق الإنسان عيام شرملك كان حين كان وزيرا للخارجية. لبنان ليس متروكا لوحده، هو جزء من الأسرة الدولية ولا ينبغي أن يكون بابا بلا بواب. فمقام رئيس الجمهورية هو حارس هذه البواب وحارس الدستور، ومعني بالدفاع عن كرامة وسمعة لبنان بعد أن أهينت عبر 40 سنة فائتة. فأنا بعتبر أن فقامة الرئيس عم بيعيد للبنان مكانته المحلية والإقليمية والدولية، وأنه يعلم أنه بالسياسة وبالدبلوماسية والعلاقات الدولية يكون للبنان مكانته التي يراها اللبنانيون تحت ظلال والإشراف الأمم المتحدة. وطبعا كما تعلمين أن لبنان جزء من الأسرة الدولية وهي وقفت معه في كثير من مؤتمرات دعم لبنان. أنت تعرف اليوم جيش اللبنان يدعم من الأسرة الدولية، الاقتصاد اللبناني يدعم من الأسرة الدولية، تمويل لبنان وكل الحروب التي جرت في لبنان لم يقم بدفع أو الإسهامات النهوض إلا الأسرة الدولية.
0: نعم، يعني لهون بدي أشكرك المحلل السياسي الأستاذ صالح حامد على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاءات لاحقة. يعطيك ألف عافية، أمسيتك سعيدة. بريك من بعد جولتنا مع الأخبار عبر تويمي أستراليا، كنوا معنا. Listen live in HD, pure digital. Get the app now free. 2me.com.au. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار العوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا. First. 2MA Australia.

0: نشرة الأخبار من الـ LBCI، أهلا بكم. في مقابلة مع شبكة CNN أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن التفاوض يجري في الوقت الحالي على اتفاق عدم اعتداء مع إسرائيل، مشددا على أن لبنان لا يملك خيارا غير التفاوض. وأضاف عون أنه لن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، متطرقا إلى العلاقة مع إيران.
1: نحن ملتزمون وليس لدينا أي خيار آخر، فنحن نعتمد على الرئيس ترامب وفريقه، ولكن ما قمنا به في اليومين الماضيين كانت مفاوضات صعبة، ووصلنا إلى وقف إطلاق نار، مع مقابل ذلك انسحاب حزب الله من الخط الجنوب. في الوقت الحالي إنه اتفاق أمني أو سموه ما تريدونه، نريد أن نوقف وضع العدائي بين إسرائيل ولبنان، وهذا قد يكون طريق إلى الأمام للسلام العادل والمستمر. فيما يتعلق بالسلام، نحن جزء من المبادرة العربية للعام 2002 في بيروت، إذا نحن جزء من المبادرة العربية ونحن ملتزمون بها. إنما لا يمكن الانتقال من أول نقطة إلى آخر نقطة مباشرة، بل يجب المرور بخطوات عديدة، والخطوة الوسطية هي إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل. هل ستلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؟ ليس في الوقت الحالي، فالأمر مرتبط بالمكان الذي نصل إليه وليس قبل التوصل إلى اتفاق. اتفاق المرحلة الأولى لإنهاء الحرب، نعم بالتحديد. إن استراتيجيتي تقوم أساسا على إزالة جذور الأسباب، ومن خلال إنهاء حالة الصراع وتعزيز مؤسسات الدولة، الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة اللبنانية ومؤسسات حكومية أخرى، كي نستطيع الكلام بمنطق مع حزب الله وتقديم خيارات لهم بأن الدولة جاهزة لحماية البلد والجميع. فهم لبنانيون ولديكم الحق العيش بكرامة، إنما تحت حماية الدولة اللبنانية. وفي حال لم يوافقوا على تسليم سلاحهم أو التفاوض مع الحكومة، فيستحملون المسؤولية أمام شعبهم. واجبي هو العمل عن قرب مع رئيسي مجلسي الوزراء والنواب، ونحن نعمل بتناغم وننسق في أدق التفاصيل في المشاكل والأمور التي نعمل عليها، وهذا هو عمل الرئيس. ولكن المفاوضات محصورة بالرئيس وفقا للدستور ومن صلاحية الدستور بموجب المادة 52، ولكنني أقوم بها بالتشاور الوثيق مع رئيسي الحكومة ورئيس مجلس النواب. بالتأكيد وباستضافته رئيسا للبرلمان اللبناني والممثل الوحيد الشيعة في هذا المنصب، هنالك عمل يجب أن يقوم به، وأنا على تواصل وثيق معهم للتكلم بالمنطق مع حزب الله لإقناعهم لتسليم سلاحهم، ويمكنه أن يقوم بدور أساسي، وهذا ما يقوم به، وهو يلعب هذا الدور فعلا. ولكن يجب الحذر، وهو حذر لجهة عدم الدخول في مواجهة عسكرية مع حزب الله الحكومة الإسرائيلية، فأقول أنه حان الوقت لتفوق قوة المنطق على منطق القوة، ولكن عليكم أن تظهروا بعض الالتزام والرغبة في إنهاء الحرب من أجل الشعبين على طرفي الحدود. نحن جاهزون وملتزمون وراغبون، فهل أنتم كذلك؟ نحن نسعى إلى علاقة جيدة مع إيران، تركز على الاحترام المتبادل وعدم التدخل. إنما تذكروا أن لبنان بلد سيادي ولديه حكومة سيادية، وإذا أردتم الحديث معنا فأهلا وسهلا بكم، ولكن من دون تدخل. وإذا أنتم مستعدون على مساعدتنا فأهلا وسهلا، ولكن لا يحق لكم التدخل في الشؤون الداخلية. هنالك فارق كبير بين مساعدتنا والتدخل في شؤوننا الداخلية.
0: وفي خطوة لافتة، جولة للسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى على المسؤولين، أدلى فيها بتصريحات فهم منها الإصرار على فصل مسار لبنان عن أن وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في واشنطن يوم الأربعاء هو وقف شامل وكامل، شرط أن يلتزم حزب الله بسحب مسلحيه من منطقة جنوب الليطاني. وقالت مصادر في واشنطن إن آلية المنطقة التجريبية مصممة لتسهيل الانسحاب التدريجي وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة المخلات.
2: وكل اللي بدنا إياه نحن إنه كل هالشيء يوقف، وقدرنا نجيب سيس فاير، وقلنا إنه إذا الحزب ما بيضرب رح يصير في سيس فاير هلا. طيب معناتها شو؟ معناتها إنه لازم كل واحد يعرف شو لازم يعمل.
3: هل أخذتوا تعهد من رئيس مجلس النواب إنه حزب الله رح يقبل بي وقف إطلاق النار؟
2: انتوا سألوا ساعتها رئيس مجلس النواب، وضحنا له هي ساعتها نحن شي منوضحها زيادة وشي بتصير مثل ما بقولوا بابليك، ساعتها منشوف شو وضع
3: رئيس. يعني ناطرين رد من الرئيس
2: بري؟ عطاني الرد هو، منشوف بعدين. نحن عم نجرب بقد ما فينا انه نجرب وقف اطلاق النار، ورئيس ترامب انتو بتسمعوا كل يوم عم يحكي عن لبنان، اكتر عم يحكي كل يوم عم يحكي عن لبنان. معناتها شو؟ معناتها انه نحنا بهمنا امر لبنان، وبهمنا انه لبنان يرجع مستقل وكل شيء. بس انتو بتعرفوا حزب الله مين عم يعطيه الاوامر، وانتو بخليكم تحذروا مين عم يعطي الاوامر. البايلوت زون هي منطقة رح تكون مفتوحة لكل اللي من قلبها، يعني من اهل الضيعة رح يرجعوا لهوني، رح الجيش يقعد يعني المنطقة رح تكون تحت حماية الجيش. الإسرائيلي مش لا يضربها، الإسرائيلي ما بيكون له خص فيها. يعني هذه الهيئتها مش كانت واضحة، يعني مش انه رح تكون منطقة عازلة يعني ما فيها حدا. شو معناتها انه يروح الجيش وما في ناس؟ بالعكس، نحن بهمنا انه العالم ترجع لهونيكي وتقعد ببيتها ويبلش العمار ويشق الطرقات ويجيبوا كهرباء ويجيبوا مي، حتى نعمل انه مثل انه اذا صار ما صار كل الجنوب بتصير مثل هالمنطقة هيدي. نعم. يعني تمبلت بسموه.
3: بس سعادة السفير اليوم ماذا عن موضوع التواصل بين حزب الله والجانب الأمريكي، وحتى يعني
2: ما بعرف هيدي غلط، ما بعرف وين جيبتينا انت هيدي.
3: رئيس ترامب هو اللي
2: لا بس انه يمكن غلط، ما بعرف، يمكن مفهوم غلط. طيب.
0: تجدد القتال بين إسرائيل وإيران قبل توقفه بضغط من الرئيس الأمريكي كان بسبب لبنان، الذي تحول إلى ورقة يتنازعها الجميع في محاولة لفرض معادلات جديدة.
4: على مسرح الحرب الأمريكية الإيرانية فصل من فصول محاولات فرض معادلات جديدة، موقعها هالمرة لبنان. الفصل من المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل استمر 12 ساعة تقريباً، وانتهى بإعلان إيران باسم مقر خاتم الأنبياء وقف العمليات، وكذلك فعلت إسرائيل. هالموقفين أعلنوا بوقت كشف عن اتصال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وبالوقت يلي ترامب قال الطرفين يسعيان لوقف النار ومفاوضات السلام عم تتقدم ما لم تعطر الطريقة الجهالة أو الحماقة. ولكن قبل انتهاء هالفصل شو كان صار؟ الأحد، ومن دون أي إنذار، أغارت إسرائيل على الضاحية، والحجة استمرار حزب الله بقصف مستوطنات الشمال على الرغم من اتفاق وقف النار يلي أعلن عنه بثلاثة حزيران، وبيتضمن معادلة عدم قصف الضاحية مقابل عدم قصف المستوطنات الشمالية، علما أنه الحزب اعتبره غير موجود أصلا. طهران وعملا بمعادلة وضعتها بترتكز على أنه أي قصف للضاحية سيقابله قصف لشمال إسرائيل، ردت على الهجوم ووضعت مناطق إسرائيلية عدة تحت مرمى صواريخ البالستية.
5: الصواريخ الإيرانية.
4: إسرائيل هددت بالرد، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول لجمع، قال للإيرانيين بكفي، واتصل بنتنياهو وطلب منه عدم الرد. هالمرة ما زبطت مع ترامب، فطيران الحرب الإسرائيلي هاجم أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية ومواقع عسكرية ومنشآت حيوية، من بين مجمع للبتروكيميائيات ومطارات، ومن وقتها بلشت حفلة قصف متبادل. تخلل استهداف طهران لمواقع ومنشآت عسكرية إسرائيلية، ومن ضمنها قواعد لسلاح الجو الإسرائيلي. بهالوقت لبنان بقلب المعركة، ورقته عم بتحاول واشنطن من جهة وطهران من جهة يقولوا إن عندهم ويستخدموها بمسرح الحرب. إيران على الأقل بالنسبة لبيئة حزب الله وعدت ووفت، ردت على قصف الضاحية ووسعت المعادلة من المستوطنات مقابل الضاحية للمستوطنات مقابل الضاحية.
6: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعة تلات ارباع ساعة.
7: عجد هالقد؟
6: ايه فات على الخط انت ما عم ترد. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم على الحلم التوأمية.
5: يا الله شو حلو.
6: الله يسعدني صباحك شو بتقول.

0: طيب طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
1: لا لا عيب،
0: لا عيب هيدا،
1: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بيحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
0: لا لا لا لا لا هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
2: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
3: شغلة حلوة عندك انك تعبين كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين على بكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخصرني شغلي.
4: In Sydney at Rhodes, a car has broken down on Concord Road southbound at Mary Street. It has caused extensive delays back over the Ryde Bridge and along Lane Cove Road southbound from Quarry Road, and still slow city bound from Tempe to Sydenham after an earlier crash city bound on the Princes Highway. It has been cleared. In Melbourne, an incident on the Ring Road, Greensboro bound at Pasco Vale Road, plus barrier repairs on the Princes Freeway on ramp to the Ring Road Altona bound, has speed down to 40 km/h. Looking for a great deal? Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale is on now, with selected sofas, beds, dining, kids and more at 40% off. T's and C's apply. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: ما بعد الأخبار نذكر بحالة الطقس لليوم بسيدني. رح يكون بالإجمال طقس جيد، درجات الحرارة بتوصل لل 21 على صعيد ملبن، مشمس 18 درجة. تحليل سياسي كمان رح يكون معنا بعد كم دقيقة من الوقت لمتابعة آخر وأهم التطورات اليوم على صعيد منطقة الشرق الأوسط.

0: تحياتي من جديد لكم مستمعي راديو تويمي أستراليا على 1638 AM. تابعنا نحن وياكم لقاءنا الصباحي بلقاء مباشر على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو تويمي أستراليا. بيسعدنا بهالأثناء نستقبل معنا الخبير في شؤون الأمن والإرهاب الدكتور جاسم محمد معنا على الخط. منحييك دكتور جاسم، صباح الخير.
1: تحياتي صباحك. تحياتي صديقتي،
0: شكرا لك دكتور جاسم. اليوم مثل ما عم نتابع الوضع في منطقة الشرق الأوسط من خلال هذا التصعيد اللي شدناه خلال اليومين الماضيين، اللي هو طبعا اليوم مثل ما عم نلاحظ أنه بين التصعيد من جهة والكلام عن المفاوضات والمباحثات من جهة تانية، فكيف ترى اليوم يعني طبعا هذا التطور الجديد؟ هل بعد في إمكانية احتوائه بشكل كبير؟ هل بعد في إمكانية نجاح المفاوضات، أم بعد يعني الأمور كتير بعدها معقدة، خاصة من بعد ما شفنا مبارح يعني دخول عامل جديد هو يعني لفترة طويلة بقي الحوثيين اليوم ما دخلوا على خط الأزمة، فمبارح أطلق صواريخ من الحوثيين باتجاه إسرائيل، كيف تفسر يعني هذا التصعيد؟
1: التصعيد، إيران وجهت هذه الضربات إلى إسرائيل، هي تدعي بأن هذه الضربات ردا على الضربات الإسرائيلية على جبهة لبنان، جنوب لبنان تحديدا، ولذلك قامت أيضا إسرائيل برد على إيران. هذا يعني بأنه الهدنة التي كانت هي هدنة هشة، وهذا يعني بأنه نحن أمام مشهد أنه حالة لا حرب ولا سلم ولا سلم. هذا ما يتعلق في العلاقة ما بين إسرائيل والولايات المتحدة من جانب، وإيران وحزب الله من جانب آخر، وينضم إليهم الآن أيضا الحوثيين. ما يتعلق في المفاوضات، أجد أنه المفاوضات هي تجري في مسار معقد جدا، كون أنه هي تبادل رسائل، وهذه استغرقت بصراحة وقت طويل، وأنا أستبعد أن تكون هذه الآلية تبادل الرسائل من خلال إسلام آباد أن تصل إلى النتيجة. الحوثيين أيضا دخلوا على الخط، وهذا يعني بأن إيران بدأت يعني تستخدم آخر ما عندها من الأوراق، فهي المضايق والممرات البحرية، نتحدث عن مضيق هرمز والآن أيضا عن الحوثيين في البحر العربي، وهذا يعني بأن هنالك تهديد أيضا إلى الملاحة البحرية وخاصة إلى المصالح الغربية، مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل. المشهد هي حالة لا حرب وحالة لا سلم، وأجد أنه الوصول إلى نتيجة في مسار المفاوضات أيضا أصبح معقد.
0: صحيح، ولكن اليوم ظهر عامل جديد، يعني هيدا الخلاف أو هيدا التناقض بالمواقف بين الجانب الإسرائيلي يلي يسعى إلى التصعيد إن كان بجنوب لبنان أو تجاه إيران، وأيضا الحليف الأقوى اللي هو طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي بعده مصر على المفاوضات، يعني عنده أمل أنه تنجح هذه المفاوضات. يعني كيف بتشوف اليوم هذه العلاقة؟ هل يمكن أنه واشنطن تترك إسرائيل لحتى تترك إسرائيل يعني تتخبط بمفردة في هذه الحرب؟
1: لا أعتقد ذلك، كون أنه لبنان يحتل أهمية خاصة عند الولايات المتحدة وكذلك عند بقية الدول، فهذه المكانة ربما أشار إليها ترامب أكثر من مرة، واجد أنه هنالك اهتمام في الملف اللبناني، ولذلك أنه ما يسعى له ترامب هو الضغط على نتنياهو بعدم توجيه الضربات وعدم التوسع. وموضوع التوسع في لبنان هو أمر مرفوض، وهو انتهاك إلى سيادة لبنان وكذلك المواثيق الدولية، حتى دول أوروبا والاتحاد الأوروبي هي أيضا تنتقد إسرائيل، وهي تؤيد وقف إطلاق النار والمفاوضات ما بين لبنان وإسرائيل. وأجد أنه الرئيس اللبناني عون كان جهوده واضحة، والرسالة التي بعثها ربما إلى إسرائيل هذا اليوم ربما أو يوم أمس،
0: نعم
1: بأنه إذا كنتم تريدون السلام مع لبنان، يعني أن لا يكون الخيار العسكري، يجب أن نتحدث، والحديث يجب أن يكون هنالك وقف إطلاق نار، وتنفيذ هذا وقف إطلاق النار، أن يعني تتقدم أو تتجاوز إسرائيل القوات الإسرائيلية حدود لبنان وجنوب
0: نعم
1: الليطاني. أجد أنه هذا يعتبر أيضا انتهاك إلى اتفاق وقف إطلاق
0: نعم
1: النار.
0: ولكن
1: وهذا
0: نعم
1: نعم
0: دكتور جاسم، يعني في حال توصلوا لوقف إطلاق النار بين الطرفين، وافقت إسرائيل على هذا المطلب اللبناني، ولكن في مطلب لحزب الله وللدولة اللبنانية هو الانسحاب الإسرائيلي، ولكن إسرائيل مصرة أيضا على نزع سلاح حزب الله، فكيف ترى يعني كمان الأمور لا تزال كتير معقدة عنا بلبنان؟
1: هذه هي العقدة، هذه هي العقدة، العقدة أنه نزع سلاح حزب الله أو تسليم سلاح حزب الله إلى الحكومة، هذه هي العقدة. يعني المشكلة أنه حزب الله مرتبط في إيران وينفذ سياسة إيرانية، وهو يجد بأن ما يحصل في إيران من ضربات

0: منظومة حزب الله أن يتم يعني بشكل مباشر التخلي عن أيديولوجيتها، عن
1: نعم
0: أسلحتها. هنالك تجارب في دول أخرى، ربما يعني تكون هنالك مصالحات داخلية، إعادة تدوير هذه الجماعات، التخلص من هذه الأسلحة. لكن أن يكون شرط تسليم حزب الله سلاحه، أجد أنه يكابر حزب الله. وأيضا هذا الشرط أيضا يضع الحكومة في وضع صعب جدا في
1: نعم
0: مواجهة مع حزب الله.
1: نعم
0: والحكومة أجد أنه هي ليس في وارد الآن في أي مواجهة. يعني لبنان يحتاج إلى الدعم، سواء كان من الخارج أو من الداخل.
1: دكتور جاسم، كمان اليوم فيما بيتعلق بالنسبة للرئيس الأمريكي اللي صرح أنه بعد أسبوعين سنعلن الانتصار الكامل، ماذا يقصد يعني اليوم الإعلان عن الانتصار الكامل بالوقت؟ ماذا تحقق من هذه الحرب؟ النووي بعده قائم، أذرع إيران بالمنطقة بعده موجودين، الصواريخ الباليستية، ماذا تحقق من هذه الحرب ليعلن الرئيس الأمريكي عن هذا الانتصار؟
0: تصريحات ترامب أصبحت بصراحة يعني غير واضحة وأيضا متناقضة، وهذا التصريح هو بعيد عن الواقع. مثل ما ذكرت حضرتك أنه الواقع العسكري والأمني والميداني إلى إيران هو ما زال موجود، فإذا أجد أنه هنالك انتكاسة إلى ترامب في إيران، ولذلك ربما هو يريد أن يجد مخرج، هذا المخرج سياسي ودبلوماسي بدون أن تكون حرب مفتوحة. هنالك ظروف وضغوطات على ترامب يريد أن ينهي هذه الحرب، أو ربما يخرج بإعلان أنه حقق أهدافه، قام بتحييد الدفاعات الجوية، قام بقتل رؤوس قيادات في إيران، ويقول بأنه احنا انتصرنا. فأجد أنه هو للدعم للتعبئة الداخلية، وهنالك توقيتات ربما وضغوطات من ضمن انتخابات في الكون مجلس الشيوخ، وكذلك أيضا الأولمبياد ربما في الولايات المتحدة. الكلفة أيضا، كلفة الحرب، الضغوطات التي يشهدها العالم في مجال الطاقة ومضيق هرمز، هذه جميعها ضغوطات تكون على الولايات المتحدة، لا تجري بصالح الولايات المتحدة.
1: نعم، بسؤال أخير لابد من أن نضوي على كلام الرئيس جوزيف عون اللي يعني أثار هيك دهشة لدى البعض، أنه هالمرة كان صارم ووجه رسائل لاذي على إيران ولا حزب الله. أدي عندك تخوف دكتور جاسم أنه يعني ينعكس موقف الرئيس جوزيف عون إلى انقسام داخلي أو إلى فتنة داخلية، يتحول سلاح الحزب إلى من توجه سلاحه إلى إسرائيل إلى داخل اللبناني، هل عندك هذا الهاجس؟
0: هذا هو، هنالك مخاوف، لكن أجد أنه ما ذهب إلى الرئيس عون هو بالاتجاه الصحيح. وأجد أنه الشعب اللبناني أيضا يدرك بأنه الآن يعني ما عاد سلاح حزب الله يقوم على أساس المقاومة. ما تحتاج لبنان هو أن تكون هنالك حكومة مركزية وهي تقوم في واجباتها. لذلك أجد أنه أغلب الشعب اللبناني هو ليس مؤيد إلى حزب الله، وأجد أنه ما قامت به الحكومة برغم التحديات، تجد أن هنالك أشياء يعني أو إنجازات أحرزتها هذه الحكومة يكون لصالحها يعني في ظروف صعبة، وهنالك إنجازات ربما في مجال الحكومة المركزية. يعني هنالك فرق كبير ما بين حكومة عون والحكومات السابقة. أجد أنه مخاوف الانزلاق هي قائمة بصراحة، مخاوف الانزلاق، لكن لا تكون حرب أهلية
1: نعم
0: لا سمح الله. ممكن تكون مواجهة ما بين حزب الله والجيش اللبناني، لكن أستبعد أن تكون هنالك حرب داخلية أو أهلية، كون أنه الحكومة تقوم في واجباتها وهنالك ضبط أيضا إلى كل الكتل
1: نعم
0: السياسية. فأستبعد أنه تكون حرب أهلية،
1: نعم
0: لكن لا سامح الله ممكن يكون انزلاق ما بين حزب الله والجيش اللبناني.
1: الخبير في شؤون الأمن وال

0: هيبه دولي. دكتور جاسم محمد شكرا لك على هذا اللقاء.
1: شكرا
0: لوقتك، يعطيك الف عافيه. رح نتابع نحن وياكم لقائنا الصباحي من راديو تويمي استراليا على 1638 ايام. فاصل قصير ومنتابع مع جوله اخباريه عبر تويمي. بتستمعوا لها
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: ABC News. Mike Kermode with the top stories. Israel and Iran have agreed to suspend direct attacks on each other, but both insist they're poised to open fire. It comes after Iran launched around 30 missiles at Israel in protest over its attacks against claimed Hezbollah targets in southern Lebanon, and Israel returned fire, hitting sites across Iran. Israel is meanwhile continuing its attacks in Lebanon, and Iran says ongoing aggression by Israel over its northern border could prompt far harsher attacks in the near future. Authorities are continuing to assess the damage from a powerful earthquake which hit the southern Philippines island of Mindanao yesterday morning. At least several dozen people have been killed, some by collapsing buildings and falling debris, while a landslide caused by the quake killed at least 13 people. Search and rescue efforts are ongoing, with the Red Cross warning the danger hasn't passed, with the possibility of aftershocks. And the federal government is facing fresh calls to raise income support payments, with new research showing the growing extent of financial hardship. Anglicare Australia's annual cost of living index has found on average a single person on JobSeeker is falling behind $251 a week after paying for rent, food and transport. Anglicare says while the recent budget's tax reforms are welcome, the government needs to provide more support for JobSeeker recipients. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: عقب ضربات متبادلة بين طهران وتل أبيب، ترامب يؤكد الضغط على نتنياهو لوقف التصعيد ويقول إن إيران تعهدت بعدم مهاجمة إسرائيل وأبدت استعدادها للاتفاق. نتنياهو يتوعد حزب الله وإيران ويقول إن المعركة لم تنتهي بعد، ووزير دفاعه يؤكد على معادلة الضاحية مقابل الشمال. الرئيس اللبناني يدعو إسرائيل لتغريب قوة المنطقة على منطق القوة لحماية سكان شمال إسرائيل، ويرهن لقاء نتنياهو باتفاق لإنهاء الحرب.
7: سكاي نيوز عربية مع أروى أحمد.
6: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن 5 دول في المنطقة تشارك في جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، طلبت منه الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف الهجمات على إيران والمضي نحو التوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب في تصريحات لقناة 12 الإسرائيلية أن الإيرانيين قالوا أنهم لم يشنوا هجمات على إسرائيل بعد الآن، وطلبوا أن نضغط على إسرائيل للتوقف عن الهجوم على بلادهم. وبين ترامب أنه اتصل بنتنياهو وأمره بتوقفه، بينما أكد أنه لا يزال منفتحا على توصل إلى اتفاق وأن إيران تبدو مهتمة بتوقيعه. كذلك أفاد أكسيوس نقلا عن ترامب بأن الرئيس الأمريكي حذر نتنياهو من أنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران فقد يجد نفسه يقاتل وحيدا. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف القتال مع إيران، لكنه تعهد بالرد بقوة على أي هجمات مستقبلية. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تواصل العمل ضد حزب الله حليف إيران، وأن إسرائيل لها الحق الكامل في الدفاع عن النفس.
1: إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، لكن معركتنا ضد إيران وحزب الله لم تنتهي بعد. لقد حاولا يفرضا علينا معادلة جديدة ونحن لا نقبلها. اعتقدا أننا لن نتحرك عندما سيطلقان النيران من لبنان وإيران. لم يحدث ذلك ولن يحدث في عهدتي، وكما فعلت لعشر سنوات أقف بثبات للتصدي للأعداء. لذا بعد أن أطلق حزب الله صواريخه باتجاه إسرائيل، أعطيت أوامر للجيش بضرب مقرات في بيروت، وبعد أن هاجمت إيران إسرائيل أصدرت تعليمات للجيش بضرب أهداف عسكرية واقتصادية في إيران. توقفت عندها طهران عن مهاجمتنا، وإذا عاد النظام لاستهدافنا فسنرد بقوة.
6: تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بمواصلة الحملة العسكرية ضد حزب الله، وأضاف كاتس أن إسرائيل ستضرب ضحية بيروت الجنوبية ردا على كل هجوم على شمال إسرائيل، معربا عن رفضه لأي محاولة للربط بين لبنان وإيران. كما أعلنت إيران بدورها وقف عملياتها العسكرية ضد إسرائيل، وذلك عقب تجدد المواجهات بين الجانبين. التصعيد جاء عقب أو في أعقاب استهداف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت وما تلاه من هجمات صاروخية إيرانية استهدفت مناطق داخل إسرائيل. وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كل من إسرائيل وإيران بوقف إطلاق النار بشكل فوري، مؤكدا أن الطرفان يتطلعان لذلك. وأشار ترامب إلى أن الحصار سيظل قائما على إيران وبكامل القوة والفعالية حتى توصل إلى اتفاق نهائي. ولفت ترامب إلى أن المفاوضات النهائية بشأن ملف إيران تتقدم، ما لم يعترضها ما وصفه بالجهل أو الغباء. قال رئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران لا تزال منخرطة في المفاوضات مع واشنطن. وتحدثت الخارجية الإيرانية عن تواصل تبادل الرسائل الدبلوماسية وإجراء مباحثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني. قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الهدف النهائي في مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة على وشك التحقق. ودعا شريف أطراف الصراع إلى ممارسة ضبط النفس، مضيفا أن العمل مستمر بجد مع الشركاء لإيجاد حل دبلوماسي مع اقتراب تحقيق الهدف النهائي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حديثه لصحيفة فاينانشال تايمز إنه هو من يملك القرارات، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس أمامه خيار سوى القبول بأي اتفاق يبرمه مع إيران.
8: ترامب يحذر نتنياهو: أنا من يقرر، وليس أمامك خيار سوى القبول بأي اتفاق أبرمه مع إيران. فمن يملك منهما زر الحرب فعلا؟ سؤال عاد بقوة بعدما ضربت إسرائيل أهدافا في العمق الإيراني، من بينها مواقع عسكرية وصاروخية في طهران وجزيرة خرج وأصفهان وتبريز، فضلا عن مصنع مهشهر للبتروكيماويات، وذلك ردا على 11 صاروخا باليستيا أطلقتها إيران صوب إسرائيل. الرد الإسرائيلي تجاهل ضغوط ترامب على نتنياهو للامتناع عن شن مزيد من الهجمات. الرئيس الأمريكي وجه قبل الضربة رسالة تحذيرية لنتنياهو في حديثه لصحيفة فاينانشال تايمز قائلا إنه من يتخذ القرارات، كل القرارات، أما نتنياهو فسيتعين عليه القبول بالصفقة إذا أبرمتها واشنطن. اللافت أن حديث ترامب سبقته تسريبات عن مكالمة عنيفة بين الجانبين تخللتها ألفاظ نابية وصلت إلى حد نعت ترامب نتنياهو بالمجنون. وطالبه بالتراجع عن خطوات عسكرية قد تنسف المفاوضات مع إيران. لكن هل يعني ذلك أن إسرائيل تتحرك ضد إرادة واشنطن؟ ليس بالضرورة. فمصدر إسرائيلي صرح لصحيفة إسرائيل هيوم أن الضربة تمت بالتنسيق مع واشنطن دون انخراطها في التنفيذ. وعموماً تبقى العلاقة بين الجانبين أعمق من أن تختزل في مجرد خلاف عابر أو اتفاق مؤقت، إذ تستند إلى تقاطع المصالح الاستراتيجية ووحدة الأهداف الكبرى.
6: تحدثت تقارير عسكرية عن استخدام إسرائيل صاروخاً باليستياً يطلق من الجو ضمن ضربات استهدفت مواقع داخل إيران، وذلك في مؤشر على ما يمكن وصفه بتطور نوعي في قدرات سلاح الجو الإسرائيلي.
8: صاروخ باليستي إسرائيلي ضرب إيران، لكن هذه المرة أطلق من السماء لا من الأرض. هكذا تحدثت تقارير عسكرية عن استخدام إسرائيل صاروخا باليستيا يطلق من الجو.
9: In Sydney at Granville, there's been a two-car crash on Parramatta Road, city-bound after James Roos Drive, with queues all the way back to Church Street and the M4 motorway. And at Eastwood, a two-car crash on Blaxland Road, northbound near Dalton Avenue. In Melbourne, a breakdown on the Ring Road, Altona bound before Pascoe Vale Road has blocked the right-hand lane, speed down to 40 k's. And barrier repairs on the Princess Freeway, Altona bound on-ramp to the Ring Road. Make the most of tax time with Fantastic Furniture's biggest end of financial year sale. Shop office furniture, storage, sofas and more at great prices. Hurry, sale ends June 30. T's and C's apply. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: مذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني مشمس 21 أقصاها، أما على صعيد ملبن درجات الحرارة بتوصل لل 18 درجة. بنسمع سوا.

0: برافو رحمة رياض مع هالغنية الخاصة بالمونديال واللي هي تشجيع للفريق العراقي. وبتالي الأمر كمان بحب أرجع أذكر يعني كمان النجمة العالمية شاكيرا يلي هي اللي رح تغني غنية المونديال هالسنة. أكيد دايما شاكيرا بتفاجئنا بكل مرة بعمل جديد ويلي رح نشوف يعني بنهاية الأسبوع نهار الجمعة رح يبلش المونديال. وأكيد بنتمنى للفريق الأسترالي أنه يحقق كمان ربح خلال هالموسم. رح نتابع نحن وياكم مع هالغنية رح تسمعوا لها كاملة لأول مرة بأستراليا عبر راديو توأمية رحمة رياض الغنية الخاصة بالمونديال. رح نكون مع أراءكم مع تعليقاتكم على الهواء على مواضيع اليوم. تعليقكم على كلام الرئيس جوزيف عون اللي ذكروا لشبكة سي ان ان من خلال المقابلة اللي كانت مع سي ان ان واللي بيقول انه يعني ما فينا نتوصل لوقف الحرب الا من خلال المفاوضات. هل فعلا اليوم قادرين مع الجانب الاسرائيلي نحسمها بالمفاوضات؟ هل عندكم امل بأنه هذه المفاوضات رح تنجح ورح تتوقف الحرب ورح تنسحب أيضا إسرائيل من كافة الأراضي اللي احتلتها قبل نزع سلاح حزب الله؟ خلينا نسمع إذن أراءكم وتعليقاتكم على الهواء قبل ما نروح حتى نسمع رأيكم بالنسبة لموقف الرئيس جوزيف عون. لكل اللي عنده أي تعليق فيكن تشاركونا انطلاعا من هذه اللحظة على 02-965-330 عبر الواتساب على 04-10-638-638. نسمع الرئيس جوزيف عون بتصريح مقتطف من تصريحه للسي ان ان.
1: It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject the statement totally because our people being killed, our people being, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk. No other way to solve this problem and to save what's left except through negotiation and diplomacy.
0: كلام واضح هالمرة الرئيس جوزيف عون ما رح نقول على سقف، ولكن كونه هو رئيس هذه البلاد، كونه رئيس لبنان عليه أنه يدافع عن لبنان، لأنه اليوم حزب الله اللي عم يتورط بصراعات لتنفيذ أجندة إيرانية وهيدا اللي عم بيدمر البلد. كمل هيك قال لهم للإيرانيين، هيدا منه بلدكم، اهتموا بشؤون بلدكم، تركوا لبنان ولحزب الله أنه تكون وراء يعني كمان بيد إيران، لأنه يعني وجه رسالة لحزب الله، وجه رسالة أيضا إيران لكف يد عن تدمير لبنان وتحميل المسؤولية ما وصلنا لإله. فتعليقكم على كلام الرئيس جوزيف عون يلي دايما كان يتبع الدبلوماسية، كان دايما يتبع يمكن عدم التصعيد، يعني حاول يستوعب حزب الله، حاول يعني أنه يعني حل الأمور بالتي هي أحسن، ولكن الظاهر أنه لا، كرماله البلد رايح لمزيد من الدمار من خلال السياسة الإيرانية اللي اعتبرت أنه اليوم يعني لبنان ورقة بإيدها وحزب الله لا يزال ورقة قوية بإيدها. فخلينا نسمع أنتوا أراءكم وتعليقاتكم على الهواء على 02-96-33-33-0 مع اتصال من منطقة جورجز هول سيدني. معنا جورج، صباح الخير.
2: ولئلك وللمستمعين، ومتشكر كثير على الاستضافة اليوم، عدة استضافات وكان التحليل والمقابلات كثير ناجحة.
0: شكرا، تفضل جو.
2: أول شيء نتمنى نحن بس يحكي رئيس البلاد يعني مش كل واحد يطلع يصير يرد، وخاصة الصحات الصفراء وغير الصفراء، وكلهم معروفين انه هودي عم يندفع لهم وكلهم مأجورين. يعني عيب، ولازم المقام يحترم يعني. وكلامه هذا كلام منه قديم ومنه جديد، هذا كلام كل انسان وطني، وهو ما تبني ابدا، هيدا نبع من الصميم وما في اي شك او غبار عليه. بس انا اللي بدي اقوله يعني انه كمان زيد ضيف مرار، اذا بدك انت تنجح السيطرة على الشعب بتحاربيه من خلال شعبه يعني، او قد ما جيش يحتل ارض معين بيرجع بفل. بس ولكن مثل وضعنا هلا قبل اثنين، يعني انت وقت تنشي منظمه، وخاصة هلأ صارت مثلا حزب الله صار منظمة محظورة بلبنان، أو حزب محظور عسكريا أو أمنيا فينا نقول، وهذا الشيء لازم يحترم، ولازم نحن عطول نقوله، لأنه مش بس ندعم الحكومة، لأن هذا قرار حكومي وقرار الدولة يعني كمان، ولازم الحزب يفهمه أنه إذا بدك تحاربي أنت بلد وتخليه يعني يتفكك وينهار، بتحاربي بهيك قصص يعني، من خي لخي، من منطقة لمنطقة، وهيك العملية ما بتنتهي. هذا عم بيصير بلبنان، وهذا الشيء اللي احنا عم نقوله على طول، يا خي ما بدنا نكون وقود لحدا. لبنان كفي 50 سنة لحد هلأ.
0: نعم. لكن هون كمان نرجع نطرح السؤال كما هو، هل الرئيس جوزيف عون الطرح اللي قدمه والرسالة اللي واجهها بالنسبة للمفاوضات، يعني أكيد ما فينا نتوصل للسلام إلا من باب المفاوضات، هل هذا الأمر ممكن مع الجانب الإسرائيلي؟ فضل جورج.
2: كيف تتكلون؟ ما نحن معني بدك تتفاوضي، ما بالآخر بيتحاربوا كل الدول اللي بيرجع بيقعدوا عطال مفاوضات، وحتى لو كان في خسر وكان في ربح، ما في هاي المفاوضات ما عندها هي بس للرابح. ليش بدك تقبلي للرابح؟ لك لأعطيكي مثال، نرجع ننتقل شوي لموضوعنا. بالعراق هلأ نحك مين الطائفة الشيعية الكريمة، لأنها هي بالنسبة للأكترية، شوف الأرض شو هو، الحشد الشعبي مسيطر على كل المناطق السنية وما إلهم كلمة. طب يعني انه كيف بدك يعني بدك الدولة تحكم او بدك الميليشيات تحكم؟ هاي شغلة. هلا اللي شفناه نحن بالوقت الحاضر الصورة ونحاول نظهرها لنفهمها كلتنا، اللي من هالمفاوضات اللي صارت لأمريكا او يلي جدا ناجحة، يعني اللي بنشاف حزب الله وشافت ايران انه هني صاروا برا مثل ما صاروا بسوريا، ونحن ما فينا ننسى شو يعني قديش حزب الله وقديش ايران عملوا بسوريا لمدى 12 سنة، يعني قديش كانوا هني سبب أوكي. طول هالنزاع وقديش دمروا.
0: خلينا نسمع رأي آخر من أستاذ هاني من لاكيمبا سيدني. صباح الخير.
3: صباح الخير ست كلود، وصباح الخير لضيفك الكريم
0: جورج.
3: تفضل بيحكي هلا. بالنسبة للحرب بين إيران بين إسرائيل وحزب الله، سيد حسن نصر الله سنة ونص كان متوفي مستشفي، بعدين حزب الله ما أطلق ولا ضرب رصاص على إسرائيل خلال سنة ونص، كانت بالعكس كانت إسرائيل تضرب وتغتال وتهدم وتحتل الأراضي. وين اليمين اللبناني اللي يرد يدافع عن لبنان؟ للأسف ما شفنا حدا. اتبعوا الاسلوب بلبنان انا والغريب على ابن عمي، وهذا اللي حصل بلبنان للاسف.
0: يعني ما في يمكن يعني اليمين بيعتبر انه حزب الله هو مسؤول عن اندلاع هذه الحرب وتورط لبنان.
3: ليه يعني مسؤول؟ دي سالك سؤال ست كلود، هلا انت قاعده ببنيه في جار جنبك، طب ايه كل شقتين بالطابق، شفتي جارك جاي غريب عم بيقتلو، بتقعد تتفرج عليه ولا بتعمل بتسكر الباب تعمل حالك من سامعتي ولا شايفتيه؟ بزلهم بلد عربي عم تنضرب من
0: فيك تدعمه مثل كتير من الدول يلي دعمته معنويا. نعم
3: يا ست كلود، نحن عايشين مع بعض، نحن قلب واحدة، نحن ما تغزين ما كلمة. أنا كنت صغير كنت بالجزائر على العنين، شعب الجزائر بدي يتحرر من فرنسا، كنا نقول مظاهرات والنم تبرعات
0: نعم. خليك معي نعم. خليك معي أستاذ هاني. معنا جورج، عندك أي تعليق سريع جورج قبل ما أتي إلى اتصال آخر؟
2: أكيد 100%، لأنه سوري أنا بدي أعلق على الأستاذ. ما ننسى المفاوضات اللي صارت، لأن هي لما حيدوا حزب الله وإيران عشانها، والاتفاق اللي عم يحكي منه عنه أستاذنا كمان، ما هو عقدوا الحزب وأستاذنا بيهدري وما حد يعرف شو مضمونه. ما في يطلب من الدولة تتحرك قوة عسكرية أو شو ما كانت، أو أهلية أو شو ما كانت، ضد إسرائيل بوقت اللي هن ماضيين اتفاق وهن ما بيعرفوا بنوده، وبنوده هي كانت كثير غامضة. وهالشي نحن اللي عم نحاول نحرر لبنان لما يكون ساحة لا للحزب الله ولا لإيران ولا لأي دولة، يكون دولة مستقلة.
0: شكرا لك جورج على المداخلة. أي رد سيزاني؟ رد سريع لو سمحت.
3: بالنسبة لجواب السيد جورج أنا بحترمه، بس بنفس الوقت بعلى الموضوع، إسرائيل ما بدها سلام. إسرائيل الكبرى عم بيحاولوا يخططوها وينبزوها. لبنان ما عمل اتفاقات، من أنا بعرف على وعي من السبعينات لغاية هلأ ده كم اتفاق عملوا مع لبنان.
0: عظيم، شكرا على المداخلة. رح أتابع مع اتصال من منطقة بوكيم هيل سيدني. معنا سمير، صباح الخير.
4: صباح الخير مدام كلود. دايما بيغدونا وبيجيبونا بقصة إسرائيل الكبرى، ويريد بيفسرولنا شو إسرائيل الكبرى، مين اللي احتل إسرائيل الكبرى؟ إذا في إسرائيل كبرى موجودة، شو هي إسرائيل الكبرى؟ ومين اللي ساكن فيها ومين الموجود فيها؟ هذا سؤال. السؤال بطرحه للأستاذ جورج وبسأله، شو في بين إيدان الحكم والحكومة؟ شو تركوا بإيدان الحكومة والمؤسسات الشرعية اللبنانية اللي بنعرف تماماً نحن من 57 سنة لليوم كل المؤسسات دي لبنان، بس هذا يحكي بالسيادة وبالدولة مضروب، وما ما بيخلوا الدولة والشرعية تقوم. وأكبر دليل الإنشاء البحرية اللي صارت، الاتفاقية البحرية اللي صارت بالآخر، عطوا حق الكراش، وكنا نشوف حسن نصر الله كان يطلع يهدد ويقول كل سفينة بدها تقرب على المنصات البحرية بدنا نضربها، ما شفنا إلا ضرب الأعمدة الكهربائية بعد ما شفنا.
0: أوكي، هادي بانا من راي سيدني. صباح الخير هادي.
5: صباح النور، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
5: بالنسبة لخطاب الرئيس يوسف عون، إجي رد مدوي من السفير الأمريكي بلبنان لما سئل هل هناك فصل بالمسار المفاوضات بين إيران وأمريكا بالملف اللبناني، قال له لا ما في فصل، بس لبنان مستفيد من الموضوع. فأمريكا نفسها عم بتفاوض إيران بملف لبنان، فكيف الرئيس اللبناني بتحكي عن سيادي وما سيادي؟ إذا الكبار عم بيحكوا معي عم بيقولوا له لجوزيف عون أنت بتسكت، أنت بس بتسكت.
0: بس أنه كمان الرئيس الأمريكي، هلا في لغط صار بين تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما بين السفير الأمريكي بلبنان، هي اللي كل حدا عم بيعطي موقف مختلف.
5: بهي بدك تقري بين السطور اليوم شو عم بيصير. هذا الزلمة عراك اليومين شو عم بيصير بين السطور، وما نكر أنه اليوم ما في فصل بالمطار بالمفاوضات، وكيف جوزيف عون بيقول نحن ناخذ قرارنا وما بدنا حدا ياخذ قرار. عم ردت عليه انا قلت له شو بدك تاخذ القرار، نحن ناخذ القرار.
0: عظيم. سمير عندك اي تعليق على تفضل فيه هادي؟
4: عندي تعليق بس بسيط جدا، انه شو تركوا للحكم للحكومه بين ايدي غير انه المفاوضات؟ شو في قدامه رئيس الجمهوريه غير انه يفاوض؟ اذا انا رئيس جمهوريه لبنان بقطع علاقتي مع ايران، وكل عنصر عم بيطلع ضد الشرعيه بلبنان بيطلع ضد الشرعيه، انا بجيبه بحطه بالحبس. انا عم بقول كأنا كرئيس جمهورية، بس بين الحكم بين ايدين رئيس جمهورية ما بقى في عنده خيار. هذا شفنا جربنا الحرب مدام كلود، لينا 40 سنة 50 سنة بالحروبات وبالقتل وبالضرب.
0: عظيم.
4: ما بقى في شيء بين
5: ايدين.
0: اوكي تفضل هادي، كلمة اخيرة لو سمحت بيطلع على الاخبار.
5: لما بنحكي كلمة مفاوضات عيب نحكي هالكلمة مفاوضات، لانه لما بدك تروح تفاوض بدك تكون ماسك ورقة بايدك، ورقة واحدة على اليد، ما راح لك ورقة واحدة، ومنك رايح تفاوض، انت رايح تسمع بس، منك رايح تفاوض.
4: شو تركوا بين ايدين الحكم والحكومي من اوراق مين؟
5: هي شغلت الورقه من ايدها، في بايده كانت ورقه المقاومه، هي شغلتها من ايدها، هي نزعت الورقه من ايدها.
4: حبيبي المقاومة فشلت بلبنان، ما بقى في شيء اسمه مقاومة.
5: مين قال لك فشلت؟ انت فشلت المقاومة بلبنان، الشعب اللبناني فشل المقاومة.
4: صرتوا عم تضربوا جرافة، صرتوا عم تطلعوا الدرافة تضربوا جرافة. وين إسرائيل
5: حبيبي بالبحر؟ حبيبي سمير، لفشل المقاومة في لبنان انه الشعب اللبناني هو نفسه واقف ضد المقاومة، هذا اللي بيفشل المقاومة في لبنان.
0: عظيم، شكرا هادي وشكرا سمير. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع فاصل من بعد جولتنا الإخبارية بتابعوها عبر راديو توعمية أستراليا.
6: تابعوا البريكفست شو وكل البرامج، كل شيء أحلى على توعمية.
7: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
8: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
9: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
10: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
11: Wake up early.
12: Wake up, wake up, wake up.
11: Wake up.
12: When the morning comes, rise and shine.
11: Let's go.
13: صباحك يبدأ عنا.
12: Early in the morning.
11: Waking up early.
14: Wake up feeling refreshed.
11: Wake up.
14: Come on, it's time to get up.
13: على راديو تويني.
11: It's my show.
13: أخبار بتهمك.
11: أخبار بتهمك. Okay, let's go.
13: مع تويني كل صباح.
12: Wake up, wake up.
15: Twenty-four-seven, on the hour, every hour.
16: First.
15: 2ME Australia News.
17: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أفادت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير بأن إسرائيل أوقفت الضربات على إيران بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويأتي ذلك في أعقاب إعلان مقر خاتم الأنبياء وقف عمليات القوات المسلحة، مؤكدا أنه في حال استمرار الاعتداءات والأعمال العدائية بما في ذلك في جنوب لبنان فإن إجراءات أشد بكثير وأكثر حسما وقوة من السابق ستكون. بأن المجلس الوزاري المصغر قرر وقف الهجمات على إيران واستمرار العملية العسكرية في جنوب لبنان، كما نقلت عن مصدر أمني تأكيده ألا قيود على عمليات الجيش الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت. مسؤول إسرائيلي قال لصحيفة ديعود أحرنوت إن الإسرائيليين سيعملون في لبنان وفق معادلة أن قصف شمال إسرائيل سيرد عليه بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت. ننتقل الآن إلى صيدا حيث ينضم إلينا من هناك الزميل إبراهيم ضاوي للوقوف على آخر التطورات الميدانية هناك. إبراهيم أهلا بك.
18: نعم داليا أهلا بك وبجميع المشاهدين. فعليا تتكثف الغارات في الساعة الأخيرة باتجاه مدينة سور ومحيطها، منذ قليل أفدنا عن غارة من الطائرات المسيرة الإسرائيلية استهدفت سيارة بالقرب من مركز الصليب الأحمر اللبناني عند ما يعرف بدوار الساعة اللبنانية أو ساعة جامعة اللبنانية الدولية في مدينة سور. تعمل في هذه اللحظات عشرات الفرق الإسعافية على إخماد النيران المدلعة بالسيارة المستهدفة أو بالسيارات المحيطة بها، لأن هذه المنطقة هي منطقة مكتظة بالقرب من دوار الساعة. هناك عدد كبير من العائلات التي افترشت الحديقة العامة في مدينة سور، عائلات نازحة، بالإضافة إلى مركز الصليب الأحمر. عشرات سيارات الإسعاف والآليات التابعة للصليب الأحمر تكون متمركزة في هذه النقطة، وبالتالي نتحدث عن احتمالية أن يكون هناك عدد من السيارات احترقت نتيجة هذا الاستهداف، بالإضافة أيضا إلى سقوط عدد من الإصابات بحسب المعطيات الأولية من الفرق الإسعافية على الأرض، تشير إلى وقوع أيضا شهداء من بين المصابين الذين تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف. الغارات الإسرائيلية تكثفت أيضا من الطائرات الحربية الإسرائيلية باتجاه مدينة سور، نتحدث باتجاه منطقة البرج الشمالي على وجه التحديد. سجلت غارتين، إحداها في وسط البلدة، أما الثانية فهي أيضا في منطقة البرج الشمالي عند أطراف البرج. أيضا سجلت غارة في منطقة المعشوق بالقرب أيضا من شركة الكهرباء استهدفت منزل سكني، هذا أيضا بالإضافة إلى تسجيل غارة من المقاتلات الحربية استهدفت بلدة صفد البطيخ في الساعة الأخيرة، بالإضافة أيضا إلى قصف مدفعي استهدف بلدتي مجدل زون في القطاع الغربي ومجدل سلم في القطاع الأوسط لجنوب لبنان. أيضا كانت صفارات الإنذار قد ضوت في زرعيت بالجليل الغربي. قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ دقائق أنه في أعقاب هذه الإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة زرعيت تم رصد إطلاق صاروخ واحد سقط في المنطقة التي تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. إذن حزب الله يقصف في محيط هذه المستوطنة، مستوطنة زرعيت، في هذه المنطقة التي يعمل فيها بحسب ما يقول المتحدث باسم جيش الاحتلال قوات إسرائيلية تعمل في محيط هذه المنطقة. بيانان لحزب الله أيضا في القطاع الأوسط تحديدا في منطقة الطيري يقول أنه استهدف تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. أما في بلدة الناقورة في القطاع الغربي فيقول أنه استهدف بالمسيرات الانقضاضية أيضا تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. إذن بعد الهدوء الذي ساد ساعات الظهيرة، عودة الاشتعال إلى جبهة القطاعين الأوسط والغربي في ساعات ما بعد الظهر، وأمام تصريح مقر خاتم الأنبياء بأنه قد يرد أو قد ترد إيران على أي استهداف يطال الجنوب اللبناني، سنكون هنا في حالة من الترقب لتقدم ساعات النهار وساعات المساء. ماذا سيكون موقف إيران؟ كيف سيرد حزب الله على هذه الاعتداءات المكثفة وعن هذه العمليات، عمليات الاغتيال كما حصل منذ قليل في مدينة سور؟ هذه الأسئلة جميعها إجابتها تكون رهن تقدم الساعات وربما الساعات القليلة المقبلة. داليا،
17: شكرا للزميل إبراهيم ضاوي الذي كان معنا مباشرة من سور. شكرا لك إبراهيم. وجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة للرئيس جوزيف عون وللقوى السياسية اللبنانية، رأى فيها أن أهمية ما يجري الآن يستعيد لبنان وسيادته ممن حول لبنان إلى عقار سياسي وهدية أمنية بيد واشنطن وتل أبيب. وبهذا المجال فإن حرب إيران ضد إسرائيل الإرهابية حرب لبنان، ومن يعارض هذه الحقيقة الوطنية خائن لوطنه، ولا خيانة أكبر من خيانة سلطة العار التي قدمت رأس لبنان على طاولة واشنطن الصهيونية. واللحظة ليستيقظ البعض قبل فوات الأوان. وأكد أنه بكل إصرار نقول المفاوضات الوطنية تبدأ من عين التين وتنتهي إليها، ومن يتجاوز عين التين يتجاوز لبنان. المفتي قبلان اعتبر أن السلطة تتعامل مع لبنان كفريسة مجانية بخلفية لعبة وكالة قذرة، وأن من خان الأمانة الوطنية لا أمان له. وبهذه المعادلة السيادية التي قدمتها إيران بدل للعالم أن سيادة لبنان وليس بيروت خط أحمر إيراني، كل ذلك وسط سلطة مهووسة بمشروع صهيونة لبنان. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى لبنان للشؤون الاقتصادية والمالية جاك لاجوجي بحضور سفير فرنسا في لبنان، وبحث المجتمعون الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات السياسية والميدانية إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين. كما التقى بري الشيخ سامي أبو المنى على رأس وفد من اللجنة المنبثقة عن القمة الروحية، وجرى عرض آخر المستجدات ونتائج القمة. وأكد شيخ العقل بعد اللقاء أهمية ترسيخ الوحدة الوطنية وتحصين السلم الأهلي واعتماد خطاب يهدئ النفوس ويجنب البلاد التوترات.
16: تمنينا أن يكون تكون يدنا بيد المسؤولين لمحاولة إنقاذ البلاد. البلاد تحتاجنا جميعنا، كل من موقعه، الروحي والسياسي والرسمي والدبلوماسي كلنا معنيون بإنقاذ لبنان، وإذا اجتمعنا وإذا تضافرت جهودنا نخفف من المحنة ونستطيع أن ننقذ البلد. كما نناشد الدول المعنية والمؤثرة، الدول الشقيقة والصديقة، أن تجتمع وأن تكون كلمتها من أجل مساعدة لبنان على استعادة عافيته.
17: أكد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي أنه لم يحصل أي تواصل مباشر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين في الحزب. في تصريح مكتوب لوكالة فرانس بريس وتعليقا على إعلان ترامب في 3 حزيران الحالي أنه تحدث مع حزب الله للمرة الأولى، وأشار قماطي إلى أن الرئيس الأمريكي ربما يقصد أن معاون رئيس مجلس النواب نبيه بري يتواصل مع السفير الأمريكي في لبنان وينقل الرسائل، واعتبر أن هذا الادعاء يشير إلى مدى استعداد الإدارة الأمريكية للتخلي عن السلطة اللبنانية حين تلوح في الأفق أي إشارة للتواصل مع الجهات القوية والفاعلة في لبنان. عقب الاجتماع الوزاري الدوري في السراي الحكومي أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن رئيس الحكومة حذر من مخاطر التصعيد الإيراني الإسرائيلي وما قد يسببه من موجات نزوح إضافية، مشيرا إلى أن بيروت وصيدا وصلتا إلى الحد الأقصى من القدرة الاستيعابية. وأضاف مرقص أن نحو 29 عسكريا من الجيش اللبناني استشهدوا منذ الأول من آذار خلال تأدية واجبهم، ولفت إلى أن مجموع الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار بين 17 من نيسان والسابع من حزيران بلغ نحو 3500 غارة جوية وأكثر من 400 عملية تفجير.
19: أما مجموع الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار من 17 نيسان لغاية 7 حزيران.
0: نرجع لمتابعة مشوارنا الصباحي عبر راديو توأمية أستراليا مع تذكير بحالة طقس اليوم بسيدني راح يكون طقس مشمس جيد، أما على صعيد ملبورن كمان طقس راح يكون مشمس. سيدني بتوصل درجات الحرارة لل 21 درجة، أما ملبورن 18 درجة مئوية. قبل ما نتابع مشوارنا وبرنامجنا الصباحي من راديو توأمية خليني أذكر المستمعين اليوم يعد الحصول على اللقاحات بموسم الشتي هو أفضل وسيلة لتحموا نفسكم وكمان مين بتحبوا من الأمراض الخطيرة، لتقدروا كمان من الاستمرار بالاستمتاع بالأوقات يلي بتجمعك بالعائلة والأصدقاء. تعد الأمراض التنفسية مثل كوفيد 19، الإنفلونزا، الفيروس التنفسي RSV أمراض خطيرة لا سيما للأشخاص يلي بتبلغ أعمارهم 65 سنة وأكثر. كرمال هيك اليوم ضروري التحدث مع الطبيب العام أو الصيدلي بشأن اللقاحات المناسبة لكم لتحموا صحتكم وتساهموا بحماية العائلة والمجتمع وتساعدوا الكل على قضاء فصل الشتي بأمان وطمأنينة وصحة. رح نكمل نحن وياكم مع فاصل غنائي بخلال هالوقت ومنتابع مشوارنا مع البريكفاست شو عبر راديو توأمية أستراليا.

Australia. New music. 2ME Australia.

سوا مكملين نحن وياكم مع جديد الإصدارات. غنية كتير حلوة للشامي ولين حايك بأول ديو بيجمعون سوا. فبتمنى تكونوا استمتعتوا بها الغنية الحلوة كتير. رح نتابع نحن وياكم من راديو توأمي أستراليا مع الأخبار ومع طبعا المواضيع المهمة اللي حابب يشاركنا عليها. ما تترددوا دايما تتواصلوا معنا على 02-96-53-00 لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع، خاصة اليوم موقف الرئيس جوزيف عون اللي طبعا اليوم نشوف بكلمة الرئيس جوزيف عون اللي استفزت أجانب الإيراني. بدي أرجع سمعكم إياها وأنتوا أكيد تعليقاتكم، هل بتشوفوا موقف الرئيس هو الموقف الصائب والحكيم؟ بالنهاية ويكون رئيس لهذه البلاد فعليه أنه كمان يدافع عن سلام بلده ويمنع أي تدخلات خارجية منها الجانب الإيراني.

0: as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk, no other way to solve this problem and to save what's left except through negotiation and diplomacy.
1: نعم، فهيدي كلمة رئيس جوزيف عون يلي وجه رسالة لحزب الله وأيضا لإيران أنه البلد مش بلدكم والشعب مش شعبكم وما تتركوا لبنان، يعني مش مسموح لأنه تخلوا لبنان هو ورقة بإيدكم لإجراء المفاوضات مع الجانب الأمريكي. رح نتابع نحن وياكم مع أراءكم وتعليقاتكم على الهواء 0296-33-33-0. معنا اتصال من علي من منطقة روكديل سيدني. صباح الخير.
2: صباح النور.
1: يا هلا صباح النور.
2: بالنسبة للرئيس عون كان في يفرض حاله ولكن كان في وقت اطلاع، بس كان وقت اطلاع مصر لسنة وكان اشهر ظلت اسرائيل حتكسر فكرة اسرائيل كرتل اللبناني ولاده اللي هو حقول هم ولاد معاوشين العيوت، كان بهذه الفترة كان فيه يفرض حاله لحظة ما قادر يفرض حاله ما قادر يفرض حاله اتمنى للشعب. عم تفهم علي؟ هذه المشكلة انه ما في عنده مصدر قوة لحتى يفرض حاله ويعني ما يطلب حدا يفاوض عنه، ما عنده شيء الزلمة.
1: أوكي، شكرا لك على المداخلة، كنت بتمنى يكون الصوت واضح ولكن يعني كان شوي عم بيقطع. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر الراديو تؤمية على 1638 AM. رجع بتابع معكم موضوع كمان كتير مهم فيما بيتعلق بالنسبة للرئيس جوزيف عون يلي موقفه الأخير موقف حازم وموقف جديد. اليوم عم نسمعه رئيس جوزيف عون يلي طلع بتصريحات فتحت باب الأسئلة بلبنان والمنطقة كلها. الرئيس حكي عن تفاوض مع إسرائيل واتفاق أمني محتمل وإنهاء دائم للحرب، لكن بالوقت نفسه وضع خط أحمر واضح بيقول لن ألتقي بنيامين نتنياهو قبل التوصل لاتفاق نهائي. فماذا يجري في بيروت؟ وهل بدأ لبنان فعلا الدخول بمرحلة جديدة؟ كنت مقابلته مع شبكة CNN، بيقول الرئيس جوزيف عون أنه لا يملك خيار سوى التفاوض، أكد أنه بيحاول الاستفادة من رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الصراع بالمنطقة، لكن استقرار لبنان جزء أساسي من استقرار الشرق الأوسط. عون شدد على أنه ملف التفاوض محصور دستوريا برئيس الجمهورية، لكنه بيتم التنسيق الكامل كمان مع رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أكد وجود موقف لبناني موحد لإنهاء الحرب. رئيس عون كشف أن الطروحات الحالية تتراوح بين اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني، لكن وضح أن لبنان ما زال ملتزم بالمبادرة العربية فيما بيخص أي اتفاق سلام شامل مع إسرائيل. بوحدة من أكثر التصريحات حكي عن الحزب، بيقول أنه عناصر الحزب لبنانيون ولكن الحق بالعيش بكرامة لكن تحت حماية الدولة. حذر من أنه رفض الحزب تسليم السلاح أو التفاوض مع الحكومة قد يؤدي إلى ابتعاد الشارع اللبناني عنه. بعدنا عم نحكي بهالموضوع لأنه يعني غريبة شوي هون، أنه من زمان معروف أنه في قسم كتير كبير من اللبنانيين هني رافضين، وكان من زمان المطالبة بتسليم سلاح حزب الله، وجا كمان البيانات البيان الوزاري الخطاب الرئاسي كل هيدي عم تطالب تسليم الحزب، ولكن الرئيس عون بعده شوي هيك عم بيفتح باب للعودة لبنان من قبل حزب الله. وجه رسالة مباشرة لإسرائيل ومطالب تل أبيب بإظهار التزام حقيقي بإنهاء الحرب، مضيف أنه الوقت حان لحتى تتفوق قوة المنطق على منطق القوة. فإذن هيدي يعني

0: رئيس جوزيف عون بكلامه اللي شفته أنا كتير فيه من المنطق، من الوعي، من المسؤولية كرئيس للجمهورية اللبنانية، ما عم يحكي ضد حدا، عم يحكي من باب المسؤولية، ما عم يحكي حتى ضد حزب الله، إنما عم يدعو الحزب ليحافظ على ما تبقى من هالبلد. فما بعرف قدي الحزب الله رح يلتزم بكلام الرئيس جوزيف عون، وهذا أمر مستبعد، لأنه إذا نطلع بالنسبة لمناصري الحزب وأعليم الحزب يلي عم بيشن حملة شعواء على الرئيس اللبناني جوزيف عون، واللي عم بيوضعه بأبشع صورة. لو بتشوفوا الصحافي الإيرانية يعني تقولوا يعني هني عنده بالنسبة لهم إسرائيل هي العدو، يعني ما تصرفوا مع إسرائيل وما وضعوا إسرائيل مثل ما وضعوا الرئيس جوزيف عون بصورة، يعني بصورة شيطانية. إذا بدي لكم صور والكاريكاتير والتعليقات من قبل مسؤولين إيرانيين ومن قبل الصحافي الإيراني، هو عم بيقول لهم أنه بتدخلوا بشؤوننا، حقه رئيس بلاد بيقول لهم ما تتدخلوا بشؤوننا، لا هني بده يحطوا مناخيرهم بشؤون لبنان. خلينا نسمع او بيخلوا لبنان هي ورقه بايدهم للتفاوض. هلا البعض قال انه شوفوا اسمعوا رئيس السفير الامريكي شو قال. السفير الامريكي عنا بلبنان ما كان مشغول يعني الى حد ما بالحفله، حفله ملكه جمال لبنان سابقا والاعلاميه انابيلا هلال مع الفنان وائل كفوري، كانوا عاملين حفله وسكره يا لطيف. يعني انه ما بعرف يعني هلا اكيد يعني مع احترامنا للسفير الامريكي ميشيل عيسى، ولكن اللي عم نشوفه تناقض بالمواقف بينه وبين الرئيس الامريكي. مثلا الرئيس الامريكي بده يفصل المسارين وصرح بعدة مرات فصل المسارين اللبناني عن الإيراني، ولكن السفير ميشيل عيسى يلي بيعتبر أنه إيه يعني ممكن يكون يعني ملف لبنان مرتبط بالمفاوضات اللي عم بتصير يعني بين إيران وما بين واشنطن. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم على الهواء 0296-33-33-0. كل اللي عبيله يشاركنا ويعطينا رأي بالنسبة لموقف الرئيس جوزيف عون، كيف شفتوا موقفه؟ هل فعلا اليوم قادر لبنان يعبر لبر الأمان والسلام من خلال المفاوضات؟ هل عندكم أمل في هذه المفاوضات أم برأيكم الخيار العسكري هو بيبقى الحل؟ نسمع رأيكم على الهواء على 02-965-330 عبر الواتساب على
1: 0410-6338-638. This is 2ME Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاءً لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
0: معكم دائما عبر راديو توأمية على 1638 AM. هلا خبر اللي حابي تابعه معكم هو فيما يتعلق بالنسبة لإحدى المواطنات يعني بنيو ساوث ويلز اللي أثارت جدل بعد ما طلب منها إزالة العلم الأسترالي من بيتها، وهيدا أثار تساؤلات حول حقها، يعني كمان كونها مواطنة أسترالية اللي هي طبعا الحادثة وقعت بوقت مع حادثة تانية، واجه مالك بيت رسائل من جيرانه لرفع العلم الأسترالي يلي نشرت هالفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وأعربت فيها عن خيبة أملها يعني وأحباطها بعد ما كان انطلب منها من قبل أحد الأشخاص يلي كمان إزالة العلم من بيتها. ما بعرف أنه هل صار بيزعجكم مثلا رفع العلم الأسترالي على البيت؟ لك هيدا بتكون تحطوها راسكم العلم الأسترالي، هيدا بتحطوا العلم الأسترالي على راسكم وبقلبكم، أنه اللي ما بيحترم علم بلده، هلا ممكن إذا كان في علم لحزب معين أو علم منه تابع لبلدك ممكن تطلب مثلا أنه نزعه، مع أنه هون بأستراليا عندك حرية الرأي والإعلام، ولكن أنه ينطلب رفع العلم الأسترالي لا، هون في مشكلة، هون في مشكلة وطنية. أنت شو نظرتك للعلم الأسترالي؟ أدي احترامك للعلم الأسترالي أنك تطلب نزع العلم من على بيت؟ أنه هيدي ما كنا نسمعه هون، يعني أدي صار لنا بهيدا البلد أدي، ولكن بالفترة الأخيرة هيدي مش لأول مرة بينطلب نزع العلم من على بيت، كأنه العلم الأسترالي هو علم العدو مثلا لأستراليا. ما بعرف كيف بتشوفوا هالتصرفات هيدي، وهل بيزعجكم مثلا رفع العلم إذا كنتوا من يعني أجرين بيتكم؟ هل هيدا الشيء بيزعجكم إذا حدا رفع علم بلده؟ هلا بفهم انه اذا بلد عدو لاستراليا او بلد يمكن في خلافات مع استراليا، رغم انه استراليا بلد متعدد الحضارات والثقافات وكمان بنفس الوقت عنده حريه الراي والتعبير، رفعت كثير من الاعلام مؤخرا، ولكن انه يستفزك رفع العلم الاسترالي يعني معناتها في مشكله، مشكلة عند الأشخاص يلي طلبوا نزع ورفع نزع العلم الأسترالي من على بيت. خليني اسمع رأيكم، شو تعليقكم على مثل هالتصرفات هيدي، نزع العلم الأسترالي، وهل هيدا الشيء بيستفزكم؟ بالعكس هيدا الشيء بيفرحنا، أنا بس لقي بيت حاطت ورافع العلم الأسترالي بحس باعتزاز، يعني بحسدهم وبحس أنه عن جد هيدا الشيء ببين على انتمائك لهيدا البلد، على حبك لهيدا البلد، بس أنه ينرفع علم الأسترالي لا، هيدا شيء كتير وصلنا لمرحلة عن جد مؤسفة ومؤلمة. رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم إذا على الهواء. معنا أبو ربيع من منطقة برود ميدوز ميلبن. صباح الخير.
5: صباح الخير أختي كلود، لكل المستمعين
0: صباح نور. شو تعليقك ابو ربيع على هذا الخبر؟
5: يا اختي كلود ما في شيء حتى تتعذري، لانه صرنا بلد عجيب الحقيقه. يعني ابن عمتي قلت لك قبل هالمره كان مسؤول عن قسم الصليب الاحمر ب ال اي او بكاليفورنيا يعني. وقت اللي اجى لهون زارنا وهو الوحيد اللي عمل مقابله مع شفيق الحريري عبر التلفزيون العربي في لوس انجلوس. المهم وقت اللي اجى لهون اخذناه وكزرناه يعني برا بالبلد هون، استعجب انه في استراليا فيكتوريا ونيو ساوث ويلز لك ما في علم استرالي مرفوع، بينما بامريكا بتعرفي على السيارات قدام بالفرونت على الحيطان على العلم الامريكي موجود وين ما كان. وبالصدفه كانوا حاطين واحد استرالي، يعني اكيد هلا بكون توفى، استرالي كان بالخدمه العسكريه وحارب بالايام الحرب العالميه الثانيه، حاطت على البلكون تبعه عند يونت، حط على البلكون تبعه العلم الاسترالي شو اسمه هيدي البادي كوربريت، طلبت منه ازاله العلم عن العلم الاسترالي عن البلكون، رفض هو واخذوه عن المحكمه وربح البادي كوربريت وشال العلم. وقت اللي عملوا معه مقابله ما قدر كمل المقابله وهو عم يبكي يا كلود. يعني شيء بحزن ان احنا وصلنا لمرحله لازم نحن العلم الاسترالي حتى نعمل الثياب علي العلم الاسترالي وما نمشي بلا ابدا. وشكرا لاختي كلود.
0: شكرا لك. اكيد المفروض يكون احترامنا الكبير للعلم الأسترالي ونعتز ونفتخر فيه، مش أنه ينطلب أنه نزع العلم. بفهم أنه أي علم ممكن تطلب نزعه، ممكن يكون حزب، ممكن يكون حتى يعني كمان أمور دينية، ممكن يعني أنه إذا بيستفز البعض، ولكن مع رغم أنه نحن عنا الحرية مثلا الحرية، ولكن أنه توصل لتطلب نزع العلم الأسترالي هيدا أمر ما بعرف أنه أنتو كيف بتشوفوه من وجهة نظركم. على 02-965-330 هل هو دليل على عدم الانتماء؟ يعني عم تتكرر مثل هيدي الحالات حتى بالمناسبات. اليوم سبدي يحطوا علم بمقابل العلم الأسترالي، صار عنا علمين وشعارين. خلينا نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء. اذا على 02-965-330 عبر الواتساب على 0410-638-638.

0: الخير من جديد لكم مستمعين راديو توأمية أستراليا، مكملين نحن وياكم على بريكفاست شو. خلينا نتابع مع كمان الوضع هون، الانتخابات واستطلاعات الرأي اللي عم تبين تراجع كتير كبير لحزب العمال وأيضا الائتلاف. والكلام اللي اليوم عم ينحكى عن تخوف من أنه حزب العمال ممكن يدفع لتنحي قبل الانتخابات ولاية فيكتوريا تنحي جاسينتا ألين. يعني طبعا اليوم أبعاد جاسينتا ألين رئيسة ولاية يعني كمان هون فيكتوريا، يلي عم نشوف يعني استطلاعات الرأي اللي بتبين للكواليشن 53%، بينت أنه آخر استطلاعات للرأي بفيكتوريا 53% مقارنة مع العمال 47%. اليوم نشوف يعني كمان بفيكتوريا برايمري فوت الوان نيشن 25%، أما الليبر 23%، تراجع كتير كبير لحزب العمال بفيكتوريا، أما الكواليشن بعده متقدم بنسبة 27%. فإذن الانتخابات بفيكتوريا رح تكون ظاهر أنه مختلفة عن بقية الولايات، فهون قد يجد حزب العمال أنه أمامه منافسة شديدة مع الكواليشن وأيضا مع حزب أمي وحدة. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا مع مزيد من تعليقاتكم وأراءكم على الهواء بالنسبة لليوم، هذه الحرب اللي والتصعيد اللي شفناه خلال ال 24 ساعة الماضية، يلي وضع منطقة الشرق الأوسط على فوية بركان مثل ما بتنقال اليوم، بس يكون في بين دولتين عندهم عقائد وعقائدية منهم إيران وإسرائيل، يلي أوين بتحط قلبك على إيدك أنه تطور الأمور، خاصة أنه اليوم في عندك النووي في إسرائيل، بتمتلك النووي رغم أنه ما في نوعا ما اعتراف هيك واضح، وهذا شيء اللي صرحوه بعض المسؤولين الأمريكيين. ولكن اليوم بتخوف، يعني اليوم إسرائيل وإذا اصطدمت مع إيران فهيدا الأمر اللي ممكن يكون يعني انفجار بالمنطقة. ولكن دخول الجانب الأمريكي على الخط اللي هدى من الأجواء، قبلت إيران ووافقت إسرائيل ولو على مدد. خلينا نسمع رأيكم، نحن بهمنا يعني كمان عنا بلبنان موقف الرئيس جوزيف عون، كيف بتشوفوه؟ هل فعلا اليوم الرئيس عم بيكون واضح؟ لأن دايما تعطينا مع الجانب الإسرائيلي بتلاقي دايما في حذر، التعاطي مع الجانب الإسرائيلي في حذر، أي خطوة بيتخذها لبنان مع إسرائيل ممكن تروح لتفسيرات الخيانة، ولا يعني كمان اليوم بتشكل انقسام بالداخل لطالما حزب الله رافض هذه المفاوضات. لكن اليوم الرئيس مصر بيقلك أنه ما عندنا خيار آخر، ما عندنا أي خيار آخر لوقف هذه الحرب، وما في حرب بتنتهي بدون مفاوضات. فاليوم مصر حزب الله على استكمال هذه الحرب، ومصر على أنه تنفيذ الأجندة الإيرانية، لأنه يعتبر من أهم الذرع إيران بالمنطقة. حزب الله يلي يعتبر من أهم الذرع إيران بالمنطقة، ولا تزال بتعتبرها الورقة الأهم بالنسبة لها لمواجهة إسرائيل. فإذن اليوم رئيس جوزيف عون عم بيحاول فصل المسار الإيراني عن المفاوضات الإيرانية الأمريكية عن المسار اللبناني، ولكن لمجرد طلع الرئيس وتفوه بهيدا الأمر شفنا ردود الفعل اللي كانت من قبل حزب الله، وشفنا ردود الفعل من قبل إيران. كيف بتشوفوا اليوم ردة الفعل على الرئيس جوزيف عون؟ هل فعلا اليوم الرئيس عم بيكون واضح وصريح أنه ما عنا حل؟ شو عنا؟ عنا جيش قوي؟ عنا سلاح؟ عنا قوة؟ بنهيب الخلاصك أنت من خلال المفاوضات والعودة للدولة اللبنانية. هلأ يعني إذا بدك تكون ورقة بإيد إيران، اليوم إيران عم نشوف أنه فاتي بصراعات وخلافات مع كتير من الدول، وهيدا بيؤدي إلى توريط لبنان بصراعات المنطقة. رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم من بوكي ميل سيدني. معنا اتصال، صباح الخير.
1: صباح الخير مدام كلود.
0: يا هلا، صباح النور
1: مدام كلود. مشكلتنا بلبنان أنه ما حدا معترف عنا بلبنان أنه نحن عنا سيادة، ما حدا معترف عنا بلبنان أنه عنا استقلال، مثل ما دايما عم نردد نفس القصة، لا جوزيف عون ليل قبل منه ولا الغير منه، بس يحكوا بالسيادة وبالوطنية وبدهم يبنوا بلد. وأكبر دليل مدام كلود عم نشوف هيدي الحكومة وعم نشوف رئيس الجمهورية كيف عم بيشتغلوا ليل مع نهار. ومبارح أكبر يعني أكبر مشروع انفتح من بعد ما كان حزب الله بثلاثين أربعين سنة ما عم بيسمح إقامة أو إنشاء أي مطار تاني بلبنان، تيضل مسيطر على اللبنانيين بالخروج وبالدخول ومسيطر على مرافق لبنان كلها سوا. بقى أنا ما بتفاجأ اليوم إذا إيران طلعت بهالكاريكاتير، ولا طلعوا هال اللي عاملينهم مطية بلبنان عندنا تيك توكرز وهالإعلاميين اللي بيدعيوا الإعلام، إذا طلعوا حكي شيء بالنسبة لرئيس الجمهورية، لأن هالشيء ده مرفوض بالنسبة لإيلون. ما تعود يكون في دولة في سيادة. واليوم نحن مشكلتنا ما مشكلتي مسيحي مسلم سني أو مسلم شيعي، مشكلتي أنا بين الدولة والدويلة. هاي اليوم المشكلة بلبنان، نحن عم نطالب بدنا سيادة، بدنا دولة تحمي الناس كلها سوا، والشباب ما بدهم يعملوا هيك. إله حق الإيراني يطلع يحكي مع الشيطان الأكبر، بس اللبناني ما إله حق يطلع يعمل تفاوض ومفاوضات. شو عجبنا الحرب بعد 40 سنة مدام تلوتر؟ ما بنسأل السؤال لحالنا؟ دمار وخراب. وكانوا بالأول يحكوا لك يقولوا لي بنبني ونحمي، شو بنيته شو حميته؟ ثاني شيء إسرائيل بدنا نكبها بالبحر، شهداء على طريق لدوس، وين هيدا كله منها الشعارات؟ 70 بيعة بلبنان تهدمت كلها، صار اليوم العنصر حزب الله عم بيطلع يضرب جرافة، عم بيطلع بالدرونز تبعه تاني مشان يصوب على الدبابة. وين راحت إسرائيل؟
0: عظيم، شكرا لك على المداخلة. اللي رح تابع معكم مستمعينا بالراديو توأمية أستراليا تعليقكم على موقف الرئيس جوزيف عون من إيران ومن حزب الله، كيف شفتوه من وجهة نظركم؟ هل هو موقف واضح وصريح وجريء اتخذه الرئيس جوزيف عون؟ وأخيرا يعني، لأن كان دايما يتبع أسلوب الدبلوماسية والليوني إن كان مع الحزب أو إن كان مع إيران، ولكن مثل ما بيقولوا طفح الكيل مع جر لبنان لصراعات المنطقة أو اعتبار لبنان ورقة بيد إيران، ورقة للتفاوض يعني لتستفيد منها إيران. خلينا نتابع نحن وياكم حسب آخر المعلومات والعناوين. نتنياهو أبلغ الوزراء أنه من المتوقع أن تعود إسرائيل لعدة جولات تصعيدية مع إيران. وزير الدفاع الإسرائيلي حكم الضاحية الجنوبية في بيروت كحكم بلدات شمال إسرائيل. وزير الدفاع أيضا كل هجوم على بلدات شمال إسرائيل سيقابل بهجوم على الضاحية الجنوبية. إذا بتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، الجيش سيستمر بالعمل ضد حزب الله في لبنان. أما القناة 12 نقلا عن مسؤول إسرائيلي، إسرائيل توقف ضرباتها على إيران بناء على طلب رئيس الأمريكي دونالد ترامب. وترامب أمر نتنياهو في اتصالهما بوقف الهجوم على إيران بينما كانت المقاتلات مستعدة. هذه آخر الأخبار والعناوين. خلينا نتابع مع المزيد بجولة أخبار الساعة 10 من راديو توأمية أستراليا. كونوا معنا وتابعونا، مشوارنا مكمل برفقتكم عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. فإذن رح نروح لاستراحة، ومن بعد جولتنا مع الأخبار كونوا معنا.

0: Roger that.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
2: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
3: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الأخبارية ومباشرة عدوهم أستراليا.
4: محللون يصرحون بأن مستويات الثقة بالأحزاب الكبرى لا تزال منخفضة رغم استمرار شعبية الليبر عند مستويات أعلى من تلك التي شهدتها حقبة جيلارد، كما سجل الكواليشن أسوأ نتائجه منذ شهر شباط، وبتصريح لإنجس تايلور في تصريحات أن الوعود التي لم تنفذ في الميزانية ألحقت الضرر بالثقة في النظام السياسي وتؤثر سلبا على كل الجانبين من الأحزاب. أما على صعيد المحلي فقد أظهرت بيانات جديدة استمرار النمو القوي للهجرة في عهد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، وتشير التحليلات إلى أن عدد سكان أستراليا ازداد بمعدل يقارب 1.375 شخص يوميا منذ انتخابات عام 2022، هو أكثر من ضعف المعدل الذي سجل خلال حكومة كيتينغ. وتبقى الهجرة الخارجية العامل الرئيسي وراء هذا النمو، حيث أضافت الهجرة الصافية نحو 1091 شخص يوميا تحت حكومة العمال الحالية. أيضا في عناوين اليوم، أطلقت الشرطة عملية مطاردة لرجلين مقنعين بعد تعرض عامل في أحد الحانات لهجوم وحشي باستخدام مضرب البيسبول خلال عملية سطو في وقت مبكر من صباح الأسبوع الماضي. مزيد من آخر وأهم الأخبار بعد لحظات من هالوقت.
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2NE أستراليا.
6: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: Mike Kermode with the top stories. The United Nations is urging Israel and Iran to abide by the conditions of their ceasefire after the two sides traded missile fire. Both Israel and Iran have agreed to halt strikes against each other for now, while the Israeli military is continuing to launch attacks on southern Lebanon, something Iran says could prompt it to resume strikes. Meanwhile, the Israeli Defense Forces says it's since intercepted an aerial target launched from Yemen. The International Criminal Court's chief prosecutor has been formally suspended. Karim Khan, who investigates war crimes, crimes against humanity and genocide, had already stepped aside temporarily amid an investigation into accusations of sexual abuse. He rejects allegations of wrongdoing. And independent Senator David Pocock says the government needs to ensure a fair return for investment in artificial intelligence data centres. Figures from the tax office show some data centre companies are generating hundreds of millions of dollars in income but paying no tax in Australia. While there could be legitimate reasons for that, Senator Pocock is calling on the government to make sure Australians get a fair share of the benefits. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
0: ضربات متبادلة بين طهران وتل أبيب. ترامب يؤكد الضغط على نتنياهو لوقف التصعيد ويقول إن إيران تعهدت بعدم مهاجمات إسرائيل وأبدت استعدادها للاتفاق. نتنياهو يتوعد حزب الله وإيران ويقول إن المعركة لم تنتهي بعد، ووزير دفاعه يؤكد على معادلة الضاحية مقابل الشمال. الرئيس اللبناني يدعو إسرائيل لتغلب قوة المنطق على منطق القوة لحماية سكان شمال إسرائيل، ويرهن لقاء نتنياهو باتفاق لإنهاء الحرب.
8: سكاي نيوز عربية مع أروى أحمد.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن 5 دول في المنطقة تشارك في جهود الوساطة بين واشنطن وطهران. طلبت منه الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف الهجمات على إيران والمضي نحو التوصل إلى اتفاق. وأضاف ترامب في تصريحات لقناة 12 الإسرائيلية أن الإيرانيين قالوا أنهم لن يشنوا هجمات على إسرائيل بعد الآن، وطلبوا أن نضغط على إسرائيل للتوقف عن الهجوم على بلادهم. وبيّن ترامب أنه اتصل بنتنياهو أمره بالتوقف، بينما أكد أنه لا يزال منفتحا على توصل إلى اتفاق وأن إيران تبدو مهتمة بتوقيعه. كذلك أفاد موقع أكس